منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب

لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله كل شيء عليم.

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه.

قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك

على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد.

إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين

تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

بعيدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني

الْأُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا

الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.

عاقد؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية.

رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون

المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ،

يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.

عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك

علما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين

في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله

الخشون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول

الجنة؟ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم

ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم.

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله

مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله

تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت

بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء،

وأولئك من الصالحين. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.

من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون

الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها

يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله

والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله

أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.

ربنا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين

الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فذروا

بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله

أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما،

بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَإِذْ أَخَذَ

الْعَذَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ

عذاب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.

ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت

أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

كما بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد

فهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء،

لهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. رواه مسلم. الشملة كساء صغير يؤتزر به. عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل ابن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض، فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. رواه مسلم. المشاقص جمع مشقص، وهو سهم فيه نصل عريض، والبراجم مفاصل الأصابع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: يحفظها إذا حفظوها عن ظهر قلب وشرح لهم معناها على الوجه المناسب لأفهامهم وعقولهم صار في هذا خير كثير، لأنها مبنية على السؤال والجواب وبعبارة واضحة سهلة ليس فيها تعقيد. ثم نريهم من آيات الله ليطبق ما ذكر في هذه في هذا الكتاب الصغير. الشمس يقول من الذي جاء بها، القمر، النجوم، الليل، النهار، ويقول لهم الشمس من الذي جاء بها؟ الله. القمر الله، الليل والنهار الله، كلها جاء بها الله، بها الله عز وجل، حتى يسقي بذلك شجرة الفطرة، لأن الإنسان بنفسه مفطور على توحيد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك يعلمهم الوضوء كيف يتوضؤون بالفعل، نقول وضوء هكذا ويتوضأ أمامه، وكذلك الصلاة مع الاستعانة بالله تعالى وسؤاله عز وجل الهداية لهم، وأن يتجنب أمامهم كل قول مخالف للأخلاق أو كل فعل محرم، فلا يعودهم الكذب ولا الخيانة ولا سفاسف الأخلاق، حتى وإن كان مبتلا بها كما لو كان مبتلا بشرب الدخان فلا يشربه أمامهم، لأنهم يتعودون ذلك ويهون عليه. وليعلم أن كل صاحب بيت مسؤول عن أهل بيته، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولا يكون وقايتنا إياهم النار إلا إذا عودناهم على الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد ذلك في قوله: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وليعلم الأب أن صلاحهم مصلحة له في الدنيا والآخرة، فإن أقرب الناس إلى آبائهم وأمهاتهم هم الأولاد الصالحون من ذكور وإناث. وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ما حملنا من الأمانة والمسؤولية.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حض فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، ورواه سفيان عن الشيباني. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال: رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم؟ حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها، قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري، فاجتبزتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمره فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمره، فأهل بعضهم بعمره وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمره، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمره مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. باب إقبال المحيض وإدباره. وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال أنفست؟ فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6، قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض، فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء أقراؤها ما كانت، وبه قال إبراهيم. وقال عطاء الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثني بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
5: بين السائل والمجيب.
9: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يسأل يقول حفظكم الله، كيف تكون صلاة من يصلي وهو جالس على الأرض، أقصد مستوى ركوعه ومستوى بين السجدتين، وهل تجوز إمامة الذي يصلي على الكرسي؟
10: من لا يقدر على القيام يجوز أن يصلي جالسا ثم يجعل السجود أخفض من الرفوع، ومن صلى على الكرسي فكذلك يجعل سجود إيماءه للسجود أخفض من إيماءه للركوع. وإذا كان هو الإمام وصلى جالسا بدأ الصلاة جالسا صلى الناس وراءه جلوسا، والأولى أن يحرصوا على اتخاذ إمام يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة كاملة، والله المستعان.
5: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
5: بين السائل والمجيب.
2: صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات.

0: السلسلة الصحيحة.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: هنا سائل يقول: ما هو الأسلوب الأفضل لدعوة من تأثر من الشباب بدعوة التبليغ بحسب خبرتكم؟
3: أنا أقول لكم أول شيء، أولا مثال عقلي أظنه لا يخفى على أحد منكم إذا ذكرته. لو أن شخصا عرف طبيبا لمدة 20 سنة أو أكثر، يعرف حالته بالنظر إلى وجهه، يعرف، فهو يرى أنه استفاد منه. فلو أخذته وتقول أدلك على طبيب أفضل من هذا، لا يصدقك، ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح، أنا جربته هذا الطبيب سنين كثيرة، الآن أنت تأتيني بعد 30 سنة؟ لا لا لا، هذا دعنا من هذا، بارك الله فيك، دعنا من هذا، أنا أعرف. لكن لو أخذته بسياسة وقلت: ما لك، خصوصا كبير سن، ما لك يا أبا فلان، ترافقني للطبيب فلان، سمعت عنه، أنا أعرف، يعني إن استفدت منه ولا ما لا يضرك بشيء. هنا يعني أنت أحسنت قيادة. فإذا وجد عند الطبيب الثاني من جميل النصح وحسن التشخيص والمنفعة بإذن الله من الدواء، سوف يسب الأول ويرفع يده عنه ويقول: أعوذ بالله، كيف أنا 30 سنة خدعني هذا؟ وخذ من السباب الكثيرة. صان الله أسماعنا وأسماعكم وألسنتنا وألسنتكم. إذن هؤلاء أنت خذهم بالسنة، شجعهم على مجالسة علمائك أهل السنة، ولا تتكلم في رمزهم سواء فرد أو جماعة. فإذا عرف السنة أن تأخذه شيئا فشيئا. هل وجدت هذا عند جماعة التبليغ؟ ما رأيك يعني توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء والصفات؟ سمعت: لا معبود بحق إلا الله،

0: سمعت أن الكفار لم يقولوا لا إله إلا الله لأنهم عرفوها لا معبود بحق إلا الله، لكن لو وش ما رأيك لو كان لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا يدبر الأمر إلا الله، هل ينكرهم المشركون؟ سيقول لك لا. إذن الآن بان لك أن جماعة التبليغ يدعون إلى الربوبية فقط، يدعون إلى الربوبية. هل سمعت عنهم هذا العلم الذي أنت استفدته في سنين؟ وهذا ولله الحمد جرب مع خلق الله يحصون، نفعهم الله بهذا بهذه السياسة الحكيمة. وإن نعم انخدع منهم أناس عندهم ما عندهم من علم الشريعة، لكن غرهم صبرهم وجلدهم، فلما عرفوا زيغهم في العقيدة تركوهم وصاروا يحملون عليهم. وهكذا جميع الجماعات الدعوية الحديثة.
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك

بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

التي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل.

إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاك

عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت

وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليّ

أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيرسل علي

جانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته

أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان

الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما،

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

0: والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
1: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا

لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعداً.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا

منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك

يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى

ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى

ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب.

تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا.

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك،

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه كما سبق. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما، ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها، ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. ذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة،
0: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
1: حياكم الله.
0: الشيخ صالح، عرفنا أمورا كثيرة عن بارزة تناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كالشرك والوسائط ومن لم يكفر المشركين بأعمالهم ومن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه وإلى آخره. نود، هل هناك أيضا أمور أخرى يمكن تحدثنا عنها مما تناقض كلمة التوحيد؟
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن نواقض كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كثيرة جدا كما أشرت لها في بعض الحلقات الماضية، وأن بعض العلماء وصلها إلى 300، ولكنها كلها ترجع إلى تقريبا 10 أمور، منها ما مضى ذكره في الحلقات القريبة، والآن أشير إلى ما تبقى إن شاء الله تعالى من 10 التي ذكرها العلماء وأجمعوا عليها. تابع منها السحر، فإن السحر يناقض كلمة التوحيد، يناقض لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف ذلك؟ لأن الله رسوله نهى عن السحر، ولأن السحر لا يحصل إلا باستخدام الشياطين، ولا تخدم الشياطين إلا من كفر بالله وآمن بها فمن هنا صار مناقض لكلمة الشهادتين. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل هذا على أن السحر يخرج من الملة ويناقض كلمة التوحيد. وقال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له من نصيب ولا من خلاق عام، أي نصيب، لا قليل ولا كثير. ومعلوم لا يحرم من الآخرة من جزاء الحسن إلا الكافر، فما له من خلاق يعني من خير، وأما العذاب فموجود له. فإذا كان ما هناك أي شيء من خلاق فمن عدم الخير فما بقي إلا النار. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، فذكر منها الشرك بالله والسحر، فالموبقات المهلكات، ومن إهلاك السحر لصاحبه أنه يخرجه من الإسلام إلى الكفر كما سمعنا في الآيات. ومما يناقض كلمة التوحيد، يناقض الشهادتين، مظاهرة المشركين على المسلمين بمعنى معاونتهم، فيعين المشركين على المسلمين ويخذل المسلمين، يخذل المسلمين ويظهر عجزهم عند المشركين واحتقارهم ولربما يسفههم. فإذا عمل ذلك فإن هذه مظاهرة، أي معاونة لأعداء الله بشتى أنواع الكفر، ولم يساعد ويظاهر الكفار إلا لأنه قد فقد معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، يعني عاونوا على إخراجكم من دياركم. فالمظاهرة قد تكون بإعانة المشركين على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد تكون بمعاونة المشركين لقتل المسلمين، وقد تكون بمعاونة المشركين لخذل المسلمين وذلهم أن تولوهم. فلا تتولوا من كانت هذه صفتهم، ولم ينه الله أن توليهم إلا لأنهم باينوا الإسلام، ولهذا قال: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذا ما داموا ظالمين احذروهم ولا تتخذوا فيهم موالاة. مظاهرة المشركين على المسلمين خطر عظيم ينافي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه مظاهرة المشركين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومما يناقض كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يعتقد المسلم الذي يدعي الإسلام بأنه يسعه الخروج عن شريعة محمد وعن دين محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا اعتقد أنه يسعه الخروج فقد خرجت منه كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمسلم لا يصح منه هذا الاعتقاد. ومما ينافي كلمة الشهادتين أيضا الإعراض عن ذكر الله، فلا يعلمه ولا يتعلمه، لا يعلمه ولا يتعلمه. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فليحذر المسلم عن الإعراض، لا تعرض يا أخي عن كتاب الله، لا تعرض عن سنة رسول الله، لا تعرض عن أركان الإسلام، لا تعرض عن أركان الإيمان، لا تعرض عن أركان الإحسان. وتأمل دائما سورة الفاتحة وأي آية تقرأها من القرآن تأملها، فإنك ستجد كل آية تدلك على الخير وتحصنك عن شرور الشيطان وعن مكائده وأعوانه. فهذا ما تيسر من ذكر ما يخرج المسلم عن كلمة التوحيد وعن سبيل المؤمنين. ونسأل الله السلامة عن الخروج عن سبيل المؤمنين. قال تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعلوم أن من جاء بناقض للا إله إلا محمد رسول الله أنه اتبع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين هو تحقيق لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله.
2: نعم، في الحقيقة في مجال هذه الدروس المفيدة يأتينا مرة تتحدثون عن الشرك، ومرة تتحدثون عن الكفر، ومرة تتحدثون عن النفاق. حبذا ولو ما لم يبقى معنا في هذا اللقاء للقليل أن نعرف لو بعض الفوارق لنتذكرها في حلقات قادمة إن شاء الله، الفرق بين الشرك والكفر والنفاق
1: إن شاء الله. لا بس في هذا السؤال، وفي الحقيقة هو في الذهن، لكن على أمل إن شاء الله تعالى أن تأتي في حلقات قادمة.
2: نعم.
1: إنما كما تفضلت إشارة موجزة بمناسبة ما مر من النواقض لكلمة التوحيد. الشرك بمعنى تصرف شيء من العبادة التي هي لله تصرفها لغير الله من أفعالك أنت الإنسان، وهو كفر. والكفر قد يكون بغير ذلك، قد يكون بجحد شيء مما لا يصح جحوده، وقد يكون ببغض ما جاء به الرسول، هذا يعد كفر وهو ولا يعد شركا، لأنك ما عبدت، ما ظهر منك عبادة لغير الله في ركوع أو سجود أو نذور أو ذبح، هذا المصطلح. فلهذا كل شرك كفر، وكل كفر ليس بشرك بمعنى أنه لم يصرف شيء من العبادة لكن كفر بأسباب أخرى.
2: نعم.
1: فبينهما عموم وخصوص، فالشرك أعم. هذا إشارة إلى بعض الفروق، وسيأتي له كلام إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: النفاق هو الكفر المضمر في القلب وظاهره مع المسلمين، هذا النفاق ظاهره مع المسلمين لكن معتقده مع الكفار ومع المشركين ومع الشياطين، هذا الفرق بينهما.
2: نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دروس في العقيدة
4: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: أيضا يقول الأخ: كنت أصلي وبعد ركعتين من صلاتي وقبل أن أكمل الصلاة رأيت أمامي شيئا خطيرا، إن لم أقطع له صلاتي فسيأتيني الضرر والخسارة منه أو سيؤدي بحياة غيري، فهل أترك الصلاة أم لا؟ يقول: وإن تركتها وأبعدت الضرر عني أو عن غيري، هل أصلي ما بقي من الصلاة أو أعيدها من الأول؟
5: يا أخي إبراهيم، تقول إنك تصلي بعدما صليت ركعتين رأيت أمرا لا بد من قتله أو دفعه، لأنه لا بد أن يردي بحياتك أو يلحق الضرر بك أو بغيرك، فهل تقطع الصلاة؟ نقول لك نعم، بل يتعين عليك أن تقطع الصلاة، كما لو رأيت حية أقبلت إليك فاقتلها، فإن لم يمكن إلا بقطع الصلاة فاقطع الصلاة، أو رأيتها اتجهت إلى مسلم إلى شخص فلا بد من تنبيهه بقطع الصلاة أو بقتلها، أو رأيت رجلا أعمى يمشي وأمامه بئر وأنت تصلي فيجب أن تقطع الصلاة وأن تنبهه خشية أن يقع فيها فيهلك. الحاصل أنك إذا كنت تصلي كما في سؤالك ورأيت أمرا بقاؤه يضر بك أو يهلكك أو يضر بغيرك أو يهلكه، فيتعين قطع الصلاة ودفع هذا الضرر إما بقتله أو بغير ذلك، والله أعلم.
2: أحسنتم.
4: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
6: الإجابات المختصرة. المختصرة.
7: إذا كان الرجل يصلي وأثناء سجوده سقط الشال على جبهته فغطاها، فهل تبطل صلاته وما حكم المتعمد لذلك؟
8: أبشر يا أخي بأن الأمر في ذلك متسع ولا حرج عليه، أي المصلي، ولو وقع طرف ثوبه تحت جبهته أو إن حدر جانب العمامة فصار بين جبهته والأرض فلا حرج عليه في ذلك وصلاته صحيحة، تعمد وضع ذلك أو لم يتعمده. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة الحر يتقون حر الرمضاء والحصى في سجودهم بأطراف أكمامهم، وذلك في وقت صلاتهم مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا محذور في ذلك إن شاء الله. والإنسان لا فرق بين أن يصلي على كساء موضوع على الأرض وبين أن ينطلق طرف كسائه يقع على الأرض فيصلي عليه، لا حرج في ذلك كله، وإنما الممنوع أن يضع كفيه بينه وبين الأرض، بين وجهه والأرض، فيسجد على كفيه، هذا لا يحل، لأننا أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم أو أعضاء، والله.
4: الإجابات المختصرة.
6: الإجابات المختصرة. المختصرة.
4: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: نور على الدرب.
9: نور على الدرب.
6: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
10: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
6: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
9: نور نور على الدرب.
4: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا شيخ محمد.
12: أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
11: الله يحييك الشيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل متدين محافظ على الصلوات الخمس ومحافظ على أمور دينه، ويقول بينه وبين إمام المسجد سوء تفاهم، فيذهب ويصلي بمسجد بعيد جدا جدا عن مسكنه، مع أن المسجد الأول الذي يصلي فيه قريب جدا من منزله، هل عليه حرج فضيلة الشيخ؟
12: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول هذا السائل إنه بينه وبين إمام المسجد سوء تفاهم، وهذا أمر لا يستغرب، فإن الشيطان يلقي العداوة والبغضاء بين قلوب المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وليس بغريب أن يقع بين الإمام وبين أحد من المؤمنين شيء من هذا، ولكن الحازم العاقل المؤمن يحاول إذا وقع بينه وبين أخيه سوء تفاهم أن يتفادى هذا السوء، وأن يصلح بينه وبين أخيه، إما بنفسه إن كان عنده شجاعة وقدرة وحزم، وإما أن يتوسط بأحد إلى هذا الرجل ليزيل ما بينهما من العداوة، وحينئذ لا يبقى في الأمر إشكال أن يصلي خلفه. ولكن إذا لم يتيسر ذلك وكان في فترة الانتقال، فإنه لا حرج عليه أن يذهب إلى مكان آخر ليصلي فيه، إذا كان صلاته مع الإمام الذي بينه وبينه سوء تفاهم لا يحصل بها الخشوع الذي يطمئن به الإنسان في صلاته. ولكن كما قلت أولا، يجب أن يحاول بقدر ما يستطيع إزالة ما بينه وبين أخيه من سوء التفاهم.
11: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول: أسأل في سؤالي الثاني وأقول: هل الإيمان هو التوحيد؟
12: الإيمان والتوحيد شيئان متغيران وشيئان متفقان. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ويختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن هذه الأقسام جاءت في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما يعني توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته يعني توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا يعني توحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم يشمل الإيمان في الواقع، لأن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وعلى هذا فالموحد لله مؤمن به، والمؤمن بالله موحد به، موحد له. لكن قد يحصل خلل في التوحيد أو في الإيمان فينقصان. ولهذا كان القول الراجح أن الإيمان يزيد وينقص في حقيقته وفي آثاره ومقتضياته. الإنسان يجد من قلبه أحيانا طمأنينة بالغة كأنما يشاهد الغائب الذي كان يؤمن به، وأحيانا يحصل له شيء من قلة هذا اليقين الكامل. وإذا شئت أن تعرف أن اليقين يتفاوت فاقرأ قول الله تعالى: عن إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلب. كما أنه أيضا يزيد بآثاره ومقتضياته، فإن الإنسان كلما ازداد عملا صالحا ازداد إيمانه حتى يكون من المؤمنين خلص. نعم.
11: بارك الله فيكم. هذا المستمع يقول: فضيلة الشيخ، إنني أبيع وأشتري في السيارات بالتقسيط، وأنا عندي أكثر من 70 زبون اشترون بالتقسيط لمدة 3 سنوات، والبعض منهم يقوم بتأخير القسط شهريا، فأشتكيه وأخذ حقي منه، هل علي خطأ في شكواي لهم عن حقي المتأخر؟ أفيدوني أفادكم الله.
12: إذا كان هذا الذي حل عليه القسط قادرا على الوفاء فلك الحق في مطالبته ورفع أمره إلى ولاة الأمور ليخرجوا حقك منه. وأما إذا كان معسرا فإنه ليس لك أن تطلبه ولا أن تطالبه ولا أن ترفعه إلى ولاة الأمور، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواننا الذين يكون لهم ديون على المعسرين فيؤذون هؤلاء المعسرين بالطلب والمطالبة ويرفعونهم إلى الجهات المسؤولة. وهذا الدائن لا شك أنه آثم إذا طالب المعسر بوفاء الدين، لأنه عاصٍ لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. أما بالنسبة للمدينين فإنني أيضا أوجه إليهم نصيحة بأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن لا يستدينوا شيئا إلا عند الضرورة القصوى التي لا بد لهم منها، وذلك لأن الدين خطره عظيم، فإنه هم في الليل وذل في النهار. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفتح الله عليه إذا قدم إليه الميت يسأل: أعليه دين لا وفاء له؟ فإن قالوا نعم لم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على عظم الدين. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الشهادة في سبيل الله، يعني هل تكفر الخطايا؟ فقال نعم. ثم أدبر الرجل فناداه فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فإذا كانت الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين وتكفر ما سواه من المعاصي، كان ذلك دليلا على عظمه، وأنه أمر يعيق الإنسان عن الوصول إلى درجات الكمال. ثم إني أنصحهم مرة أخرى إذا دعت الضرورة إلى الاستدانة واستدانوا، أنصحهم أن لا يماطلوا في حق الدائن ويؤخروه، فإن ذلك ظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. والمطل يكون إذا حل الحق، والغني هو القادر على الوفاء. فإذا حل حق الدائن وكان المدين قادرا على الوفاء فإنه يجب عليه المبادرة بوفائه، وإذا تأخر ساعة فهو آثم، وساعتين فهو أشد إثما، وثلاث ساعات فهو أشد إثما، وهكذا كلما زادت الساعات بتأخيره للوفاء ازداد بذلك إثما. ثم إنه ربما يعاقب فيسلب هذا المال الذي كان به قادرا على الوفاء، ويندم حين لا ينفع الندم. نعم.
11: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل ميم ميم يقول أيضا: فضيلة الشيخ، عندي قطعة أرض فقمت ببناء مسجد لابني المتوفى، هل يجوز ذلك عنه؟ وإذا قمت بتعليق لوحة على باب المسجد وكتبت عليها مسجد فلان رحمه الله، فهل يجوز ذلك عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
12: بناء المساجد من أفضل القرب التي تقرب إلى الله عز وجل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولكن هل من المستحب والمشروع أن نبني المساجد للأموات أو أن نبنيها لأنفسنا وندعو للأموات؟ الجواب الثاني، أن نبني المساجد لأنفسنا لأننا محتاجون إلى العمل الصالح. أما الأموات فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا ماذا نفعل لهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى الدعاء لا إلى أن يعمل له عمل صالح، مع أن سياق الحديث في العمل، ولو كان العمل للأموات من الأمور المشروعة لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكننا لا، حينما نقول إنه ليس من الأمور المشروعة لا نقول إنه حرام، لأن السنة دلت على جوازه، فقد ثبت بالحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمك تلتت نفسها وأظن أنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ أو قال: أفيجزى أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. وأذن لسعد بن عبادة أن يجعل مخرافه في المدينة وهو نخل يخرف صدقة لأمه. المسألة أيضا يترتب على سؤال الأخ السائل أنه جعل المسجد لابنه المتوفى، فهل يمكن أن نقول إنه لا يجوز أن يخص ابنه المتوفى بهذا المسجد دون إخوته الباقين إن كان له إخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أو نقول إنما العدل واجب في الأمور، في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فلا يجب فيها العدل. الأول أقرب عندي، وأنه لا يخص أحد من أولاده بأعمال صالحة دون الآخرين، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقوله لبشير بن سعد حين أراد أن يشهده، أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطيته لابنه النعمان، قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. والخلاصة أننا نقول لهذا الرجل الذي ينبغي أن تجعل المسجد لك وثوابه لك، وأما ابنك فالدعاء له أفضل من أن تجعل له هذا المسجد. وفي سؤاله قال إنه كتب عليه إن هذا مسجد فلان ابن فلان، وهذا حسن من وجه سيء من وجه آخر. أما كونه حسنا فإن الناس إذا شاهدوا هذا، إذا رأوا هذا الاسم دعوا لمن بناه وقالوا: غفر الله له وأثابه وجزاه خيرا، وما أشبه ذلك. ولكنه سيء من وجه آخر، لأنه يخشى منه الرياء، وأن الإنسان فعل ذلك ليرائي به الناس. والرياء إذا شارك العمل فإنه يبطله، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم.
13: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل ألف ميم عين صاد: سماحة الشيخ، أنا عامل وكفيلي لا يصلي الصلاة المفروضة، وأنا والحمد لله ملتزم بصلاتي وصيامي، وهذا من فضل الله علي، هل يصح لي الأكل معه؟ وما رأيكم في الراتب الذي أتقاضاه منه؟ أفتوني مأجورين.
12: قبل أن نفتي هذا السائل، نوجه نصيحة إلى كفيله، حيث قال ادعى هذا السائل أنه لا يصلي، فإن كان الأمر كذلك فإننا نقول لهذا الكفيل: اتق الله في نفسك، احمد الله على نعمته أن جعلك قادرا ونعمك، احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وقم بواجب الشكر لله رب العالمين، فإن معصية المنعم سيئة وقبيحة عقلا وفطرة وشرعا. نقول لهذا الذي لا يصلي: اتق الله وصلي، فإن الصلاة شأنها عظيم وثوابها جزيل وتركها خطر عظيم. فإن أصح أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأن الله تعالى قال في كتابه عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا يدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في دين الله. ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا انتفى الإيمان وصار الإنسان كافرا، لأن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان ما دام لم يصل إلى حد الكفر هو أخ لنا ونحبه على ما معه من الإيمان، وإن كنا نكره ما يقوم به من المعاصي. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في تارك الصلاة: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق التابعي المعروف، حيث قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد نقل إجماعهم أيضا بعض أهل العلم، أعني إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، ومنهم أي ممن نقل الإجماع إسحاق بن راهوية الإمام المشهور. والنظر يقتضي ذلك، أي يقتضي أن من ترك الصلاة فهو كافر. ووجهه أن كل مؤمن يؤمن بما للصلاة من المكانة العظيمة عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين، لا يمكن أن يدعها ويحافظ على تركها. فالله سبحانه وتعالى رفع شأن هذه الصلوات، فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضها عليه في أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حين عرج به إلى السماوات السبع. وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. ومما يدل على عنايته بها أيضا أنه فرضها أول ما فرضها 50 صلاة، ورضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك اطمأن إليه، لكنه سبحانه وتعالى خفف على عباده فجعلها 50 بالفعل و50 في الميزان. فالنظر مع الأدلة السابقة يقتضي أن من ترك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي أبدا فإنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن المعلوم أن هذا الكفيل لو خاطبه شخص فقال: يا كافر، أنه لا يرضى بذلك أبدا، وأنه سوف يقوم بينه وبين من ناداه بهذا الوصف خصومة قد تصل إلى حد المحاكمة عند القضاة. فإذا كان لا يرضى أن يلقب بالكافر من أطراف الناس وعامة الناس، فكيف يرضى لنفسه أن ينطبق عليه لقب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقبه به، حيث قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالواجب على هذا الكفيل وعلى غيره ممن يتهاونون بالصلاة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يقوموا بالصلاة إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليجربوا، فإنهم إذا صلوا مرة ومرتين وثلاثا فإنهم يرغبون الصلاة، وتكون الصلاة قرة عين لهم ويأنسون بها. أما إذا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وأنساهم الصلاة، فإنهم سوف يرونها ثقيلة والعياذ بالله، ويستمرون على ما هم عليه من تركها المؤدي إلى الكفر. أما بالنسبة للعامل وبقائه عند هذا الكفيل، فإنه لا حرج عليه أن يبقى عنده، ولكن يجب عليه أن يناصحه دائما وأن لا يحقر نفسه عن النصيحة. ربما يقول العامل: أنا عامل، كيف أنصح كفيلي؟ هو في نظر الناس أعلى مني قدرا أكبر مني جاها، فكيف أناصحه؟ نقول لا حرج، لا حرج أن تناصحه، وإن كنت أقل منه قدرا في أعين الناس فإنك إذا نصحته لله صرت عند الله أكبر منه قدرا. فيه بعض الناس يرى أن تارك الصلاة ليس بكاف، ويحمل النصوص الواردة في تكفيره على أن المراد بذلك من جحد وجوبها وتركها جحدا لوجوبها، والحقيقة أن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأنه إذا حمل النصوص الواردة في الترك على الجحد فقد حملها على غير ما يقتضيه ظاهر اللفظ، فجنى عليها من وجهين: الوجه الأول أنه صرفها عن ظاهرها، والوجه الثاني أنه استحدث لها معنى لا يراد بها. ثم نقول إن الجاحد لفرضية الصلاة إذا كان قد عاش بين المسلمين يكون كافرا سواء صلاها أم لم يصليها، حتى لو فرض أنه يحافظ على صلاتها ولكنه يقول إنها نافلة وليست بواجبة فإنه كافر. واستدل بعض الناس الذين ذهبوا هذا المذهب استدلوا بأدلة، ولكني تتبعت هذه الأدلة واستقرأتها وجدت أنها لا تخرج عن أحد خمسة أوجه: إما أنه ليس فيها دلالة أصلا، وإما أنها مقيدة بوصف يستحيل معه ترك الصلاة، وإما أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، وإما أن صاحبها أي وإما أنها في قوم يعذرون بالجهل، يكون الإسلام قد درس عندهم ولم يعرفوا عنه شيئا، وإما أنها عامة تخصص بأدلة كفر تارك الصلاة، كما هو معروف عند أهل العلم أنه إذا ورد النص العام والخاص فإن العام يخصص بالخاص. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعلم أننا لم نذهب هذا المذهب من أجل التضييق على عباد الله وإخراج عباد الله من الإسلام، ولكننا ذهبنا هذا المذهب لأننا نرى أنه هو الذي دل عليه كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعلم أن التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل والترشيد والقول بالإسلام أو الإيمان كله ليس راجعا إلينا، وإنما هو راجع إلى الله ورسوله الذي له الحكم وبيده ملكوت كل شيء هو الله. فإذا حكم على شخص ما أنه كافر فهو كافر ونقول إنه كافر ولا نبالي، وإذا حكم على شخص بأنه مسلم فإنه مسلم ونقول إنه مسلم ولا نبالي، وهكذا. كما أن التحليل والتحريم والإجاب كله إلى الله عز وجل، فكذلك الوصف بالإسلام والإيمان والكفر والعصيان كله إلى الله عز وجل. وإذا أتينا أو إذا قلنا بما يقتضيه الدليل فنحن معذورون، بل مشكورون على ذلك ومأجورون عليه، ولسنا نريد أن نضيق على الناس أو أن نخرجهم من دينهم إلا ببرهان يتبين لنا، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
11: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نور على الدرب،
9: نور على الدرب،
6: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
10: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
6: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
9: نور على الدرب.
14: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: سؤال وجواب.
15: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
16: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
17: يقول ماذا يفعل؟
16: يقول السائل
18: يسأل، يقول
19: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
6: سؤال وجواب.
20: أحسن الله إليكم. مستمع يسأل عن الأسباب المعينة على الصبر.
21: يعين على الصبر إذا تذكر فضائله من كون الله جل وعلا، من كون الله بشر بالصابر الثواب العظيم وبشر الصابرين، وأن الله أعطى له ثوابا عظيم، إنما يوفى الصابر أجره بغير حساب، وأن الصبر من صفات العزم من عزم الأمور كما قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، وأنه عنوان محبة معية الله العبد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إلى غير ذلك. فمن تأمل فضائل الصبر ومنزلته ومكانته دعاه ذلك إلى يتخلق بالصبر ويتصل به.
20: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
17: سؤال وجواب.
15: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
16: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
18: يقول: ماذا يفعل؟
16: يقول السائل،
12: يسأل، يقول: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
17: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
22: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله تعالى بيده فيريهم دمه في حربه. قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب ساق السند إلى موسى بن علي عن أبيه قال: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. الرواية الأخرى عن المستورد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد: قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمرو: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأجبر الناس عند مصيبة، وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. أيضا هذه الأحاديث في كتاب الفتن، أعاذنا الله وإياكم منها. كتاب الفتن وأشراط الساعة. وقد علمنا في الدرس الماضي حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب فيتقاتل الناس عليه فيقتل من كل 199. هذا يكون في آخر الزمان، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الإسطوانة من الذهب والفضة، فيتسامع الناس ويذهبون إلى النهر يريدون الذهب والفضة فيتقاتلون فيقتل من كل 199 ويبقى واحد. هذا علم من أعلام النبوة وعلامة من علامات الساعة، وسيقع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الحقيقة. وعلامات الساعة أيها الإخوان كثيرة وشهيرة، قد ذكرت لكم شيئا منها فيما سبق من الدروس بحمد الله. ومن هذه الأشراط العلامات أن يكون السلام للخاصة. السلام لمن تعرف، فإذا لقيت من لم تعرف لا تسلم عليه ولا يسلم عليه، وكلاكما مسلم مؤمن. وقد يتلاقى الرجال فيسلم على من يعرف ويدع الآخر، لأن هذا صديق معروف زميل وجار ومن العشيرة والقبيلة، وأما الآخر فغير معروف وصاحب هذا القبر. صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المدينة خطب أول خطبة، وأول خطبة خطبها نقلها عبد الله بن سلام اليهودي قبل أن يسلم، وكان عبد الله بن سلام حفظ عالم من علماء يهود. قال: أذهب وأنظر إلى هذا الرجل الذي يقال إنه نبي. فلما أتى عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. أفشوا السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، فإذا ما أتى الوقت الذي لا يسلم فيه إلا للخاصة أو إلا للمعرفة فاعلم أن الساعة وشيكة، والله زمننا الآن. وربما أنك تلقاه وتسلم عليه فلا يرد عليك، وإنما يقول هلا أو مرحبا أو يهز رأسه أو ينظر إليك. وقد حدثني ثقة أنه نزل جارا على قوم فأراد أن يتعرف بهم، فكان يسلم على كل من لقي من الجيران، لقي هذا اليوم سلم عليه، الآخر سلم عليه، الثالث سلم عليه، وإذا برجل سلم عليه فدعاه وقال له: تعال يا أخي. قال: لما قلت له السلام عليكم قال لي: تعال، ألك عندي شيء؟ قال: قلت لا. قال: أتريد مني شيء؟ أنا لا أريد منك شيء، فعلام السلام عليكم ورحمة الله. النبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، وليس من السنة ولا مما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك متى ما لقيت أخاك المسلم تصد عنه ولا تسلم عليه ولا يسلم عليك، أفش السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وقلت لكم إن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج من بيته مرة يريد السوق، فلقي عبد الرحمن بن عبد القاري تلميذ من تلاميذه، فخرج عبد الرحمن بن عبد القاري مع عبد الله بن عمر يريد أن يعين عبد الله بن عمر إذا كانت له حاجة في السوق، فدخل عبد الله بن عمر السوق، فكان كلما مر على إنسان سلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى عاد إلى داره ولم يقض من السوق شيء. فلما كان اليوم الثاني خرج عبد الله بن عمر للسوق، وإذا بعبد الرحمن بن عبد القاري، قال له هلم إلى السوق، قال وماذا تعمل؟ خرجت أمس ولم تقض شيء. فضرب عبد الله بن عمر على صدر عبد الرحمن بن عبد القاري وقال له ما خرجنا إلا للسلام، يعني فينك مغفل، نحن ما نخرج إلا للسلام عليكم. يا جماعة اسمعوها صريحة، والله إن بيننا وبين تعاليم صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين السماء والأرض، ولو بعث النبي عليه الصلاة والسلام اليوم ورأى واقعنا الذي نحن فيه والله ينكر علينا قبل أن ينكر على اليهود والنصارى، لأننا ما علمنا آداب النبي، وما علمنا تعاليم، وما علمنا سنة. الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، أنا مسلم وكفى. الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العبد. ولذا فإن حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه علم من أعلام النبوة، ومن أعلام النبوة أن السلام في آخر الزمان إنما يكون للمعرفة. ومن علامات الساعة وأشرافها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يسود كل قبيلة أراذلها. السيد الرئيس العظيم الذي تسمع له الكلمة أرذل القوم وأفسق القوم وأفجر القوم، وسيقع هذا كما قال رسول الله. ومن أشراط الساعة أن يهدم الكعبة ذو السويقتين الحبشي عليه لعائن الله. في آخر الزمان يخرج رجل

من حيث بدأتم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودم. الحديث مرة أخرى، والحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها مكيال، ومنعت الشام مديها مد ومد ومد مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها، اسم نوع من المكيال يعرف في مصر، ومنعت مصر اردبها ودينارها. قال: وعدتم من حيث بدأتم ثلاثا. أردف ذلك أبو هريرة بقوله: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودم. فما معنى الحديث؟ معنى الحديث: أعز الله تعالى الإسلام بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأصبحت جزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، وذلك في خلال 23 عاما، المدة التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، 13 عام بمكة و10 أعوام بالمدينة. جميع بلاد العرب في ذلك الوقت كلها شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وحج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في 10 من الهجرة، وقف بعرفة، ووقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم العام ما يزيد على 114,000 حجاج وقفوا بعرفة، وأنزل الله تعالى على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عاد النبي إلى طيبة وأقام بها 2 وزيادة، وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. حمل هذا القرآن وهذه الشريعة السمحاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حملها العرب، وهي هذا القرآن الأمانة، وشمروا عن ساحر الجد، وذهبوا وفتحوا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط، أصبحت تدين بالإسلام. جاء زمن معاوية ويزيد والأمويون، وإذا ببلاد السند والهند دخلت في الإسلام، وإذا ببلاد ما وراء النهر، خراسان وغير خراسان، تركستان، إزبكستان، وما إلى ذلك من البلاد التي هي وراء النهر، كلها دخلت في الإسلام طوعا أو كرها. استمرت الفتوح الإسلامية في زمن العباسيين يحكمون بكتاب الله ويحكمون بسنة رسول الله وبالفقه الإسلامي. يقول عليه الصلاة والسلام: منعت مصر منع

0: العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. معنى ذلك أن بعد هذا التوسع وبعد هذه الفتوح يتآلب أعداء الله تعالى على أهل القرآن وعلى أتباع سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فيستولي أعداء الله تعالى على بلاد الإسلام، فلا دينار ولا درهم يؤخذ، ولا مدة ولا قفيزة يخرج زكاة أو خراجا يخرجه المسلمون، لأن أعداء الله تعالى استولوا على البلاد الإسلامية إما بالردة وإما باستيلاء أعداء الله، فيمنع القفيز والدرهم والإرداب والدينار وما إلى ذلك. وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لما قام النبي عليه الصلاة والسلام كان الإسلام غريب، معه رجل، امرأة، عبد، حر، يستتر في دار الأرقم. ضيقت عليه المشركون، اضطر إلى أن يذهب إلى الطائف، منعه أهل الطائف، حاربوه، رموه بالحجارة، أغروا عليه الصبيان والغلمان والعبيد، هاجر إلى طيبة الطيبة. ولما هاجر إلى طيبة الطيبة لقي أقواما دافعوا عنه، هم أهل الدار، أهل الإيمان، الأنصار، الأوس، الخزرج، الذين بايعوه على أن يدافع عنه كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم. ومن يومها ارتفع لواء الإسلام وانتشر الإسلام في جميع المعمورة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمعوا ما قال: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى. ما معنى ذلك؟ أمرني الله جل وعلا أن أهاجر إلى قرية هي المدينة طيبة تأكل القرى، يعني ما من بلد على وجه الأرض إلا وهذه المدينة لها منة عليها ولها فضل عليها، لأن الإسلام إنما انتشر وانبعث، ورايات الإسلام الخفاقة إنما عقد النبي لواءها من هذا المسجد صلى الله على رسول الله. يمضي المسلمون على هذا الحال، يخبو الإسلام قليلا، ينزوي الإسلام ويتقلص ويخرج من جميع الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو مشيت قليلا إلى هذا الباب الذي بجوار الروضة ونظرت إلى لوحة مكتوب عليها حديث عن رسول الله، وهذا الحديث صحيح: إن الإيمان ليارث إلى المدينة كما تارث الحية إلى جحرها. إن الإيمان ليارث، يعني يتقلص من جميع المعمورة ويعود إلى طيبة الطيبة كما تعود الحية عندما تريد أن تدخل حجرها، هكذا يعود الإيمان إلى المدينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. طوبى اسم موضع شجرة عظيمة في الجنة للغرباء. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يريدون الفوائد، يغتنمون الفرصة بصحبة النبي، لا يتكلم النبي شيئا إلا ويريدون أن يعقلوه أن يفهموه. قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، من الغرباء؟ أنت قلت فطوبى للغرباء، من هم الغرباء؟ قال: الذين يحيون من سنتي ما أمات الناس. السنة أميتت، كثرت البدع، ساد الجهل وعم. ومن علامات الساعة في آخر الزمان يقبض العلم ويعم الجهل، يقبض العلم ويعم الجهل، وتقع الفريضة في الميراث، فلا يوجد من يقوى على أن يأتي بهذه الفريضة حتى يقال إن في قبيلة كذا وعشيرة كذا من يستطيع أن يفرض هذه الفريضة. وكل ما سمعت أيها الأخ قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وسيقع كما قال عليه الصلاة والسلام. أما حديث اليوم، وحديث اليوم فهي أيضا إشارة إلى علم وإلى ذكر علامة من علامات الساعة. هذه العلامة التي هي من علامات الساعة أن المسلمين يقاتلون الروم. الروم جيل أمة، ذكرت لك في درس ماضي أن الروم أبناء الروم ابن عيص ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الروم أمة، ومع الأسف اليوم هم نصارى. الروم ابن عيص ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. العرب أبناء إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الروم يعودون إلى إبراهيم، النصارى يعودون إلى إبراهيم، المسلمون العرب يعودون إلى إبراهيم، اليهود يعودون إلى إبراهيم. هذا الخليل الجليل العظيم الذي سماه الله تعالى أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، هكذا قال الله تبارك وتعالى. أما أبوته للعرب فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس عربيا، وإنما كان كلدانيا، وكان عليه الصلاة والسلام في كنعان لما نبأه الله وتلاقى مع نمرود عليه لعائن الله، ودعا قومه إلى توحيد الله وعبادة الله، وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان والكواكب. وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن المجيد قصص عجيبة غريبة، حتى تمالأوا عليه وجمعوا له النار وأججوها يريدون أن يتخلصوا منه، فأنجاه الله تعالى من النار. عقب ذلك أمره الله تبارك وتعالى بأن يحمل ولده إسماعيل الذي ولد له من امرأة قبطية مصرية وهي هاجر، أن يحملها ويأتي بها إلى جبال فاران. حمل الولد وأمه وأتى بهما إلى جبال فاران مكة، وألقاهما ووضعهما في ذلك الموضع تحت دوحة شجرة، لا أنيس لا جليس لا ماء، إنما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، مأمور بأن يفعل ففعل وولى الأدبار. ولما بعد عنهما استقبل إلى ناحية الكعبة، ولم تكن الكعبة في ذلك اليقظ قد بنيت، وإنما أمره الله تعالى أن يأتي بولده إلى هذا الموضع تمهيدا لبناء الكعبة. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعله يشكر. جاء بهذا الولد وتركه مع أمه وجرى للأم ما جرى مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة إلى أن ظهر ماء زمزم. وزمزم باللغة العبرية زمزم زمزم لما نبع الماء عندما هزم جبريل الأرض وخرج الماء جاءت هذه المرأة الصالحة وكانت تسعى بين الصفا والمروة تلتمس أنيسا تلتمس معينا وإذا بالماء قد نبع وإذا بالماء قد ظهر جاءت وتكلمت بلغتها العبرية زم زم يعني لا تجري لا تتفرق هذا معنى زم زم. أقامت على الولد وإذا بجماعة من العرب العاربة من اليمن من قبيلة جرهم خرجوا يريدون الشام وعندما مروا على جبال خاران وإذا بالطير تقع في هذا الموضع ويعهدون أن الطير لا تقع في هذا الموضع ليس به أحد فدخلوا وإذا بالمرأة ومعها الولد الرضيع والماء متواتر استأذنوها في المقام أذنت لهم هاجر شريطة أن يكون الماء لها ولا حق لهم في الماء أقاموا كبر الولد ترعرع الولد تزوج إسماعيل منها من قبيلة جرهم قبيلة جرهم قبيلة عربية من عرب اليمن من قحطان قحطان أب للعرب جميعا عدنانيهم وقحطانيهم العدنانيون أفضل العرب وأجل العرب وأكرم العرب وخير العرب ومنهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وهم من ذرية عدنان وعدنان يعود إلى إسماعيل وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة. إذن التحم أمران جرهم إسماعيل ولد لإسماعيل الولد الأم من جرهم الأب من كنعان صار هؤلاء العرب المستعدة. وأما العرب العاربة فهم قبيلة جرهم هند عمان أضرموت اليمن كل ما كان جنوب مكة إلى أن تصل إلى إلى إلى إلى إلى البحر هذا كله جنوب عند العرب في ذلك. المهم أن الله تعالى أطى الدين وأعز الملة أعز الملة وانتشت فيأتي وقت من الأوقات تجري حروب بين الروم وبين المسلمين وبخاصة أهل هذه المدينة الطيبة. لذا أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث واسمع الحديث فإن سماع هذه الأحاديث نادر وقليل اعتدنا دائما وأبدا الأحاديث التي تتعلق بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج بالبيع بالشراء بالوعظ الإرشاد ولكن ما يتعلق بأمور الفتن أشراط الساعة علاماتها أقل من القليل من يدرك ذلك ويعلم ذلك. ونحن في حاجة ماسة في هذا الوقت إلى أن نعرف ونسمع الأحاديث الدالة على أشراط الساعة. يا إخوان الدنيا رمتنا كل بحذافيرها نحن المسلمين التقنية التكنولوجيا اليهود النصارى المال والدنيا وكل شيء رمانا بسهم يريد أن يزحزحنا عن كتاب الله وعما جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فتكالبت علينا الأمم كما قال رسول الله: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، عندما تضع القصعة لتضيف ضيفانك بعدما انتهى كل شيء، ما بقي إلا أن تدعو الضيفان حياكم الله، اغلطوا، تموا، هلموا، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، يخرجون من غير نظام، الكل يريد أن يأتي إلى هذا القصعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال الصحابة: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ عددنا قليل. قال: لا، بل أنتم كثير، بل أنتم كثير. أتدري عدد المسلمين اليوم كم على وجه الأرض؟ أتعلم عدد المسلمين اليوم على وجه الأرض كم؟ 1,000,000,000 مسلم على وجه الأرض، 1,000,000,000 مسلم، وقيل أكثر، البعض يقول 2,000,000، 2,000,000,000، نقول 1,000,000,000 مسلم. فهل 1,000,000,000 مسلم على وجه الأرض شيء بسيط؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل عندما يأتي يعلو على السيل حطب صغار، حطب صغار، وأجلكم الله بعل، بعير، وشاء، وورق شجر، وأشياء خفيفة يأخذها السيل. شبه النبي الأمة في آخر الزمان بغثاء. لما؟ ولأي غرض؟ ما عرفوا كتاب ربي، ما عملوا بسنة نبيه، شغلهم المال، اهتموا بالدنيا أكثر مما اهتموا بما يتعلق بدينهم. يا أخي أقول لك واسمح لي، ارجع إلى نفسك وتأمل في حالك، بالله عليك، أبيوتنا اليوم بيوت إسلامية 100%؟ أنا أقول لك، أنت ارجع، أنا أعرف بوضع بيت وأنت أعرف بوضع بيت، من حين أن يصبح الصباح إلى أن يمسي المساء، هل بيوتنا تتمشى مع ما جاء به رسول الله؟ صلاة، طاعة، قراءة القرآن، أذكار، عدم غنى، عدم له، عدم لعب، عدم عدم عدم عدم، من الصباح إلى الليل حالنا يمشي على ما جاء به النبي؟ هل أوقظ امرأتي أنا لصلاة الصبح أن تصلي؟ آتي وقت الظهر، هل صليت؟ أصلى الأولاد الصغار البنات قبل النوم، صليتم؟ ما صليتم؟ أوترتم؟ ما أوترتم؟ الله عليه، أهذا موجود؟ أهذا حاصل؟ المرأة تخرج، لا تخرجي إلى السوق إلا وأنت متأدبة متقية لله، لا يبدو منك شيء، لا ولا، نحن على الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله، نرجو الله تعالى ألا يحرمنا ذلك ويوفقنا لذلك، إنه هو الجواد الكريم. وإلا فإن البعد عن ما جاء به رسول الله كما قال الشاعر، الشاعر قال: سارت مشرقة وسرت مغرب، سارت مشرقة وصرت مغرب، شتان بين مشرق ومغرب. واحد مشى من الشرق، واحد مشى من الغرب، متى يتلاقيان؟ الذي مشى إلى الشرق يذهب إلى أقصى الشرق، والذي مشى إلى الغرب يمشي إلى أقصى المحيط، فهل يتلاقيان؟ لا يتلاقيان. سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. ولكن إذا كان الاتجاه واحد لا بد من الاجتماع، لا بد من التلاقي، فإن صاحب هذا القبر خط خطا مستقيما وقال: طرفه عندنا وطرفه الآخر. فإذا مشينا على هذا الطريق وتقاصرنا قصرنا لم نستطع أن نصل إلى النهاية، يبعث الله نبينا صلوات الله وسلامه عليه والصالحين من عباد الله أبناؤنا بناتنا زوجاتنا إخواننا يشفعون لنا حتى نصل إلى نهاية الطريق إن شاء الله. إذن الروم في آخر الزمان يطغون ويتجبرون ويتكبرون. إن أردت المثال أضرب لك مثال واقعي نعيش به اليوم. منذ 3 سنوات تقريبا البوسنة والهرسك جماعة من المسلمين أتوا إلى بلاد الصرب زمن محمد الفاتح العثماني وأقاموا بتلك البلاد وبنوا المساجد وعمروا المدارس وصار القرآن يقرأ وصارت الكعبة تستقبل. بين عشية وضحاها تواطأ الغرب على مسلمي البوسنة وقالوا هؤلاء ليسوا منا ليسوا صرب وإنما هم أتراك مسلمون. لما يقيمون في بلادنا؟ لا بد أن نعزلهم، نخشى أن تعود لهم قوتهم الأولى فيعودون إلى ما عمل محمد الفاتح العثماني فتستمر الفتوح الإسلامية حتى يعود الخليفة خليفة ما بين الخافقين. لا، هذا أمر لا يكون. اجتمع الغرب بسياسته ورجاله وقواده ومفكريه على منع البوسنة والهرسك من السلاح. 3 سنوات تقريبا قتل، تشريد، زنا، بغى، إخراج من البلد. ويا ويل المسلمين، قبل أسبوعين قاموا وقتلوا جماعة من الصرب. وإذا بالدول الغربية جميعا تنذر من؟ البوسنة. إن عادوا لمثل هذا الفعل رفعنا العقوبات عن الصرب، فعلنا كذا وكذا. يعني يا مسلمون انتبهوا، عيشوا أذلاء وإلا فلا كرم. اسمعوا ما قال يا إخوان، اسمعوا ما قال الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم، النصارى والصرب، نصارى ليسوا بروتستانت إنما كاثوليك، ونصارى الكاثوليك أشد عداء وأشد تمسك بعقيدة النصرانية الباطلة من غيره. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق وبدابق. أسماء مواضع في تلك البلاد. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض عندما يتسامعون بأن إخوانهم المسلمين قد قام عليهم أعداء الله من الروم يريدون قتالهم وقتلهم، وقد سبوهم وقد شردوهم وقد أخذوا أموالهم وقد فعلوا ببناتهم ما فعلوا. يخرج في ذلك الوقت في آخر الزمان جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرن، قبل 15 قرن. فإذا تصافوا وتلاقى المسلمون والروم قالت الروم خلوا بيننا وبين الذي نسبوا منا، نحن نريد هؤلاء، أنتم يا من أتيتم لنصرتهم دعونا مع القوم الذين سبوا منا. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبينهم، الله جل وعلا جمع بيننا وبين إخواننا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إنما المؤمنون إخوة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأولئك إخواننا مسلمون، قالوا لا إله إلا الله، شهدوا أن محمد رسول الله، بعثت إليهم كتب مصاحف مليونين حتى يقرأوا القرآن ويعملوا بسنة سيد ولد عدنان. ولذا يخرج الجيش من المدينة في ذلك الوقت لنصرة أولئك الكفر. فلا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم، يقع القتال بين الروم وبين المسلمين. قال فينهزم ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، لأن إسلامهم باللسان، والإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لا يصلي، هذا يعتبر مسلم؟ والله ليس من الإسلام في شيء. مسلم لا فرق بينه وبين اليهود والنصارى في العمل، ولن تستطيع أن تفرق بينه وبين يهودي أو نصراني، لا في لباس، لا في حديث، لا في طعام، لا في أدب، لا في خلق، ما في. مسلم بالبطاقة، بالهوية، بل كما أقول مرارا، يسب الله، يسب النبي، يسب الملة، يسب القرآن، يسب الرب جل وعلا. وإذا قلت له أرني البطاقة، البطاقة مسلم، وهو يسب الله تعالى ويسب الملة، اذهب الأبعد، إلا الله، الله يعني ملة القرآن وكتابه ربك، ويقول مسلم. يعني إيش الإسلام هذا؟ وما سمعنا يهوديا سب الله ولا سب موسى، وما سمعنا نصرانيا سب الله ولا سب عيسى، ولكن من يسمى محمد عبد الله وخالد ومسلم بالبطاقة والهوية يسب الله ويسب النبي ويسب القرآن ويسب الملة ويسب الكعبة، ويسمع ولده الصغير يتلفظ بهذه الأشياء ويربط على كتف الولد أفهاد. وأنا والله الذي رفع السماء بغير عمل، وهذا الرجل المدرس. أتينا إلى بعض البلاد الإسلامية التي لا أسميها، أردنا الدخول عند الحدود، فلما رأنا بثيابنا هذه الذي يسمح بالدخول، والله لا أكذب، والله وبالله وتالله، أراد أن يسمعنا ما لا نريد. قال لنا ما كلمنا الجواز، هذا الجواز، أعاد لنا الجواز، لا بد أن يسمح لنا لأننا لدينا تأشيرة. قال يلعن محمد رب محمد، يعني يكيدنا بسماع هذا، ويقول مسلم في بلاد الإسلام. والله ما كذب، في بلاد الإسلام، وربما يسمى عبد الله أو عبد الرحمن أو يسمى محمد أو خالد، اسم إسلام. وعندما نمر على يهودي ونصراني في لباسنا هذه، والله نجد من التسهيلات ما لا نجده من بعض المسلمين. لما؟ لأنك تعليت بهذا اللباس، ما تزحزحت عن عقيدتك عن عملك، لكن لو تزحزح لعلم أن هذا قد تغير وتلون وما إلى ذلك. الله تعالى وعليه الذكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينهزم ثلث من الجيش، يعني تصفية، هذا الثلث الذي ينهزم غير صالح، غير مسلم حقيقي، لا يوفقون للتوبة ولا يتوب الله عليه، ويقتل ثلثهم.
1: وينتصر الثلث الآخر.
0: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. وبلد قسطنطينية في بلاد الروم وفي بلاد الترك معلومة، في آخر الزمان يقع ما يقع، ويقع هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقتسمون الغنائم، انتصر المسلمون الثلث، يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون، بشجر الزيتون. في آخر الزمان تذهب هذه التقنية، والله لا كهرباء ولا طيارة ولا بترول ولا سيارة، يعود الناس إلى الإبل وإلى بقية الدواب وإلى الرمح وإلى السيل في آخر الزمان. ولو كنت تتتبع الأخبار، وينبغي للمسلم أن يكون واعيا، أن يكون يقظا، لو كنت تشتم ما في الأخبار لعلم أن ما يقع اليوم بين أمريكا وكوريا الشمالية، وبين أمريكا وبلد كذا، ونزع السلاح والكيماويات وكذا وكذا، كل هذه إرهاصات ومقدمات لذهاب هذه. في آخر الزمان لا هيدروجينية ولا ذرية، يعود الناس في زمن عيسى يقاتلون بالفرس وبالبعير وبالدواب، هكذا أخبرنا رسول الله، ولا بد أن يقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. بينما هم علقوا سيوفهم بالزيتون، بشجر الزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. الشيطان لعنة الله تعالى عليه يريد أن يصد المسلمين، فيعلن هذا الإعلان الكاذب. فإذا جاء المسلمون الشام، لأن المسيح ينزل في الشام، المسيح ابن مريم عليه السلام أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ينزل.
2: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني.
4: قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله ورسوله بالكفر والمعاصي والسيئات، فهم محاربون لله عز وجل من هذه الناحية، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فهم أساءوا فيما بينهم وبين الله بمحاربة الله ورسوله، وأساءوا فيما بينهم وبين المخلوقين بالسعي في الأرض بالفساد، ويسعون في الأرض فسادا. الذي ذهب إليه كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في قطاع الطرق، ويسمون بالمحاربين، لأن الله وصفهم بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والصحيح في تفسير الآية أن أو للترتيب، لأن جرائمهم تختلف، فمن أخذ المال وقتل فإنه يقتل ويصلب نكاية به، ومن قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل حتما، فإنه يقتل حتما ولا يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، تقطع الرجل اليسرى من مفصل القدم، ثم يترك، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وأما إذا أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وإنما نشروا الخوف والرعب، فإنهم يطاردون من البلاد، ولا يتركون يأوون إلى بلد إلا أخرجوا منه أو ينفوا من الأرض حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتركون في بلاد المسلمين أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. هذه الحدود والعقوبات إنما هي خزي لهم في الدنيا، وذلة لهم وعقوبة لهم في الدنيا، وما ينتظرهم من العذاب في الآخرة أشد وأنكى. فهذا فيه عظيم إثم الحرابة والإفساد في الأرض. ويدخل في الإفساد في الأرض أيضا دعاة الإلحاد ودعاة الضلال، الذين يفسدون عقائد الناس ويدسون عليهم الكفر والإلحاد، وكذلك الذين ينشرون الفتنة بين الناس ويحرضون على ولاة الأمور لشق عصا الطاعة فهم من المفسدين في الأرض أيضا، يجب قتلهم وردعهم. وأيضا يدخل فيها من يفجرون المباني ويفجرون أنفسهم فيقتل النفوس الكثيرة بغير حق، فهؤلاء أيضا من المفسدين في الأرض. وكذلك الذين يروجون المخدرات ويبيعونها لإفساد عقول الناس وأعراضهم، هؤلاء أيضا من المفسدين في الأرض، كلهم تشملهم هذه العقوبات الرادعة. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا ورجعوا عن جريمتهم ودخلوا في أمة المسلمين وكفوا عن عدوانهم. التوبة ليست مجرد التلفظ باللسان، وإنما هي تلفظ باللسان وعمل بالجوارح، فيكفون عن الجريمة ويتراجعون عنها ويدخلون في عصا الطاعة مع المسلمين. فإذا فعلوا ذلك قبل القدرة عليهم وقبل إلقاء القبض عليهم فإنهم يتركون. أما إذا لم يتوبوا إلا بعد إلقاء القبض عليهم فإنها لا تقبل توبتهم في الدنيا ولا يسقط عنهم الحد، لا تقبل منهم التوبة بإسقاط الحد عنهم، بل ينفذ الحد فيهم ويترك الأمر بينهم وبين الله في توبتهم، الله أعلم بهم. إنما الحد لا يسقط بالتوبة بعد إلقاء القبض عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفع. قال عليه الصلاة والسلام: ما بلغني من حد فقد وجب. فالتوبة إنما تكون قبل إلقاء القبض على المفسدين في الأرض، فإنها تقبل في الظاهر والباطن، أما بعد القبض عليهم فإنها لا تقبل توبتهم، وإنما ينفذ فيهم حكم الله، ينفذ فيهم الحد، وما بينهم وبين الله الله أعلم به. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، اعلموا أن الله غفور رحيم، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بأنه يقبل التوبة عن عباده مهما بلغت ذنوبهم وخطاياهم. ولكن التوبة لا تسقط حقوق المخلوقين، فإذا قتل نفسا ظلما وعدوانا ثم تاب فإنه لا يسقط عنه الحد والقصاص، لأن هذا حق آدمي. كذلك إذا سرق مال إنسان ثم تاب تقبل توبته عند الله، لكن يغرم المال الذي سرقه. حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة، إنما تسقط بمسامحتهم وتنازلهم هم عن حقهم.
0: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني. قطوف دواني.
0: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر. الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
5: يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتمسك به. قال: لا يزال المسافر رطبا من ذكر الله.
0: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
6: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
7: الفصل 30 في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل،

0: لكذا. وبالله التوفيق.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالدعاء في طلب الغيث، والدعاء عند كثرة الأمطار، والدعاء عند رؤية الهلال. السنة إذا أجلب الناس يستغيثها ولي الأمر والمسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس أجدبوا في زمانه عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يستغيث لهم فاستغاث لهم، مرة استغاث في خطبة الجمعة، ومرة خرج بهم إلى الصحراء وصلى بهم ركعتين واستغاث. سنة، وليس من شرطها إذن الإمام. كل بلد يحصل لهم الجدب يستحب لهم ذلك أن يستغيثوا، وفيه دلالة على أن يصرف اليدين في دعاء الاستغاثة، إنه لما قال رجاء رسول الله هلكت الأموال، يعني بقلة المطر قلة الماء وانقطعت السبل بالجدب، فادعو الله يغيثنا، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. فانشا الله تعالى اصحابه من الترس والسلع جبل في المدينه ما بينه شيء يرونه، فانشا الله تعالى سحابه من الترس ليتقى به السلاح، ثم انبسطت في السماء ثم ارعدت وابرقت وانزل الله المطر على الناس وهم في مسجدهم، فخرجوا يمشون في المطر واستمر معهم المطر اسبوعا سبتا يعني اسبوعا الى الجمعه الاخرى. فدخل رجل من ذاك الباب في الجمعه الاتيه وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل، فادعو الله يمسكه عنا، يعني بسبب الامطار وكثره الاوديه والمياه. ابن ادم ضعيف، في روايه انه ضحك عليه الصلاه والسلام وتعجب من ضعف ابن ادم، ثم قال اللهم حوالينا، رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام والضراب وطول الاوديه ومن الشجر. فاقلعت السحب، أجاب الله دعوته في الحال، وخرج الناس يمشون في الشمس. هذه من آيات النبوة، من علامات النبوة ومن المعجزات، دل على صدقه وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان كذابا لا يؤيد. هذا تأييد من الله له، من آيات التي تقع على يديه، من نبوع ما بين أصابعه، من بركة الطعام بين يديه، ومن غير هذا مما جرى على يديه، ومن إجابة دعاءه في الحال، إلى غير هذا مما جرى أجر الله على يديه، ليعلم الناس صدقه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو دعاه جالس اللهم أغثنا، أو دعاه يمشي الإنسان اللهم أغث المسلمين اللهم أرحم حالهم اللهم أنزل عليهم الغيث، كل هذا لا بأس به. وهكذا لو خرج إلى الصحراء وصلى ركعتين وخطب الناس ذكرهم واستغاث كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كله وسنة. أما عند رؤية الهلال فقد جاء في هذا الحديث اللهم أهله علي بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. وهكذا أثر قتادة، هو أثر ليس بمروع، أتى قتادة تابعي يذكر أنه بلغ وبلغات قتادة وأشبهها ليس بحجة، وإنما استحب يقال اللهم أهله علي بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، أراه يقول الله أكبر. وهذه آيات الله، يظهر يخرج شهر ويأتي شهر، تذهب ليلة ويأتي نهار، يذهب النهار ويأتي الليل، هذه من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار. فهو سبحانه وتعالى خلق هذه الآيات للدلالة على قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق لا يعبد. ليل ونهار، شمس قمر نجوم جبال وأشجار وأنهار وبحار، لا غير ذلك. إيش كلامه على حديث اللهم أهلا
0: حشي. رواه أبو داود في الأدب بما يقول الرجل إذا رأى الهلال وهو مرسل. قال الحافظ في تخريج الأذكار وجدت له شاهدا مرسلا أيضا، أخرجه مسدد في
1: الأول على إيش
0: حديث عبد الله بن عمر. قال رواه الدارمي في الصوم باب ما يقال عند رؤية الهلال، وابن حبان في صحيحه موارد في الأذكار باب ما يقول إذا رأى الهلال وهو حديث حسن. انظر الأحاديث الصحيحة، انظر الأحاديث الصحيحة رقم 1816.
1: أعيد الحاشية.
0: رواه الدارمي في الصوم باب ما يقول عند ما يقال عند رؤية الهلال، وابن حبان في صحيحه 2374 موارد. في الأذكار باب ما يقول إذا رأى الهلال وهو حديث حسن، انظر الأحاديث الصحيحة رقم 1816.
1: الله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع.
0: وسلمك الله. هذا السؤال يسأل السائل في حديث عبد الله بن عمر، يقول ما معنى قولي أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والأقرب؟
1: هذا كان يدعوه في السفر، إذا سافر أسد وأسود معروف، الأسد المعروف السبع المعروف، وأسود الشيء الذي لونه أسود يفزع الناس ويخيف الناس من أنواع الحشرات عقرب وغيره. نعم. وحية وعقرب كذلك لأنها تؤذي، فالتعوذ بالله من شرها لا بأس. طيب.
2: نعم. رأيكم شيخ حديث هلال الخير ورشد الشيخ، يقول الحافظ تخرج الأفكار وجدت له شاهدا مرسلا وجدت له شاهدا موصولا.
1: يحتاج مراجعة، إذا وجد لسان صحيح لا بأس، أو إذا وجد لا أعلم لها سنة صحيحة إلا هذا حديث اللهم أهله بالأمن والإيمان السلامة والإسلام، هذا إذا وجد لا بأس.
2: معنى الأكام والذراب يا شيخ؟
1: الأكام المرتفعات يعني من الأحجار، والضراب الأرض المرتفعة، والأكام الأحجار المرتفعة الجبال الصغيرة.
3: خطيب إذا رفع دعا بالاستسقاء ولم يرفع يديه يسمع الناس؟
1: يرفع الناس يعلمه السنة يرفع يديه، وإن لم يرفع رفع، وإن لم يرفع رفع، إن لم يرفع رفع ولو لأنه سنة. سبحانك الله.
3: الشيخ الشيعي إذا التزم بأهل السنة والجماعة،
1: نعم
3: هل
1: شيعي إذا انتقد طيب يشجع،
3: هل يعامل يتوضأ يغسل؟
1: لا الغسل مو بلازم، إن غسل لا بأس، ولا مو بلازم سنة الغسل، سنة لمن أسلم سنة، لأن الرسول أمر ببعض الناس ولا أمر ببعض الناس.
3: يتطلب أنه يذهب من مكان معين ولا
1: عند محكمة ولا عند أهل العلم حتى يعرى بهم معه وثيقة.
4: الوابل الصيب، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، الكلم
1: الطيب. يقول جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أهرج يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتمسك به، قال لا يزال مسافر رطبا من ذكر الله.
4: الوابل الصيب، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
5: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
6: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
7: والكعبة مخلوقة لا يجوز الحلف بها، وإن كان لها فضل ولها مكانة وهي قبلة المسلمين وهي أول بيت وضع للناس لا يجوز الحلف بها لأن

0: الكعبة وسؤال الكعبة والتعلق بأستار الكعبة وما أشبه ذلك، إنما الكعبة يطاف بها ويصلى إليها، يطاف بها لحج أو عمرة ويصلى إليها في الصلاة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم
1: وجه الله
0: وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره وبالمدينة وفي أي مكان يتوجه إلى الكعبة، يعني شطر المسجد الحرام، أي الجهة التي فيها المسجد الحرام. فالذي يصلي في المسجد الحرام ويرى الكعبة لا بد أن يستقبل عينها، والذي لا يرى الكعبة يستقبل الجهة التي فيها الكعبة. هذا هو الواجب على المسلم، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. هذا هو الواجب نحو الكعبة.
2: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
3: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: عمدة الفقه، عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى، مع الدرس 25 بعد 100.
5: يقول في الشارح، قال كتاب الديات: والأصل في وجوب هذه الدية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الآية يعني إلا أن يصدقوا، إلا أن يحصل منهم عفو عن الدية. وأما السنة فما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: إن في النفس الدية 100 من الإبل، رواه النسائي ومالك في الموطأ. ودية الحر المسلم 1000 مثقال أو 12000 درهم أو 100 من الإبل. لما رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000، يعني 12000 درهم، وهي تعادل 1000 دينار، والدينار 12 درهم أو 100 من الإبل. لما روى ابن ماجه وفي كتاب لما روى ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي ديته 12000، وروى أبو داود بن ماجه في كتاب عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن: وإن في النفس المؤمنة 100 من الإبل وعلى أهل الذهب 1000 دينار، رواه النسائي. وإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وهي الحوامل في بطونها أولاده. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءه أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صلح عليه فهو لهم. يعني أن دية العمد، القتل على العمد، لا تنحصر في 100 من الإبل. لو قال أولياء القتيل: نحن لا نسمح إلا 300 بعير أو 500 بعير، لهم ما صلح عليه. إذا تصالح أولياء القاتل وأولياء المقتول على مبلغ من المال، لهم ما يتصالحون عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من قتل

0: له من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية، وإن كانت دية فإن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية وهي 30 إلى آخره، وما صلحوا عليه فهو لهم. ولذلك والمقصود من ذلك التشديد لأمر القتل. وعنه أنها أربعة رواها الجماعة واختارها الخرقي من الحنابلة لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أرباعا، 25 جذعة و25 حقة و25 بنت لبون و25 بنت مخاض. ولأنه قول ابن مسعود الخلفة الحوامل، لأن في حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتل عمد الخطأ قتل السوط والعصا 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. والخلفة هي الحوامل، قوله في بطونها أولادها تأكيد، إنها إذا قيل خلفة فهذا معروف أنها حامل لقحة، لكن لما يقول في بطونها أولادها يعني تأكيد لأن هذا أمر مقصود، وتكون حالة في مال القاتل، يعني دية العمد تكون في مال القاتل إذا لم يكن للقاتل مال. إذا كان لم يكن للقاتل مال لأولياء الدم لا يقبل دية، إما أن يدفع لهم ما يريدون وإما أن يقتل غلّم. حالة في مال القاتل أجمع على ذلك أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة. قال ابن المنذر وهذه قضية الأصل أن بدل المتلف يجب على المتلف، وعرش الجناية يختص بالجاني، وإنما خلف هذا فيما يتعلق بقتل الخطأ وشبه العمد تخفيفا على الجاني اللي والعامد لا يليق بحاله التخفيف فيبقى على الأصل. ولهذا قال عليه السلام لا يجني جان إلا على نفسه. إذا ثبت هذا فإنها تجب حالة، يعني القاتل عمدا لا يقال هذا يؤجل لثلاث سنين، كل ما تمت سنة من الثلاث أعطي الثلث دية الخطأ تقص ثلاث أقساط، الثلث إذا كمرت السنة بعد حصول الجناية، والثلث الثاني إذا كمرت السنة الثانية، والثلث الثالث إذا كمرت السنة الثالثة. هذا يرد فيه التخفيف لكثرة القضايا، قضايا القتل الخطأ، لأنه ليس هناك تعمد، يكون الإنسان في جدار رأس حائط يتدافع يسقط هذا يموت بدون قصد إلى غير ذلك، أو على بئر ذات ماء يتدافع عند الماء ويسقط هذا ما أريد قتله، لكن الذي دفع يتحمل الدية. يقول القاتل المتعمد لا يليق به التخفيف، لهذا قال عليه السلام إلى آخره. مسألة وإن كان شبه عمد، إن كان القاتل شبه عمد فكذلك في أسنانها، لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا 100 من الإبل فيها 40 خلفة في بطونها أولادها، رواه الإمام أحمد وأبو داود. يقول وعلى العاقلة دية الخطأ، وهي على العاقلة في ظاهر المذهب، اختار أبو بكر ابن عبد العزيز أنها على القاتل في مارج لأنها موجب فعل قصده فلم تحمل العاقلة كالعمد، ولأنها دية مغلظة يعني التي هي شبه العمد، لكن الصحيح أنها تتحملها العاقلة. اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقل كالخطأ، ويخالف العمد المحض لأنه مغلظ، العمد المحض الذي الإنسان قتل متعمدا القتل قاصدا له، لأنه مغلظ من كل وجه لقصده الفعل وأراد به القتل، فهو مغلظ تدفع دفعة واحدة. إذا كان لا يقدر فيسلم برمته يقتل. وعمد الخطأ مغلظ من وجه وهو قصد الفعل، قصده الفعل، ومخفف من وجه آخر لأنه لم يرد قتل، فاقتضى تغليظا من وجه وهو زيادة أن تكون على أقساط مغلظة 30 و 40 وهو الأسنان، وتخفيفا من وجه آخر وهو حمل العاقلة له وتأجيلها. قال وتجب فيه 3 سنين على العاقلة. لا يقول لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. وحكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا إن الدية حالة لا بد لأنها بدل متلف، وهذا قول ليس بشيء، لأن الدية تخالف سائر المتلفات لأنها تجب على غير المتلف، يعني تجب على العاقلة ولا تختلف باختلاف صفات المتلف. لو قتل شخص رضيع أو قتل شخص كبير السن وهرم أو فاقد للعقل أو عاقل، أو قتل شخص يجيد صناعة لا يجيدها أحد مثله، ومع ذلك فدية النفس متساوية. قال تجب في رأس الحال ابتداء المدة من حين وجوب الدية، لأن وجوب الدية من حين تم القتل، لأن هذا مال يحصل بانقضاء أجل فكان ابتداؤه من وجوبه كسائر الديون. إن كان الواجب دية نفس فابتداء مدتها من حين الموت، سواء كان قتلا وجبا أو سراية جرح. إن كان الواجب دية يد أو جرح فابتداء المدة من حين الاندمان، لأن الأرش لا يستقر إلا بالاندمان. والدية إذا كانت أقل من ثلث الدية لا تتحملها العاقلة. إن كان القتل خطأ فالعاقلة كذلك، يعني في 3 سنين لما سبق، إلا أنها 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنات لبون و20 حقة و20 جذعة. لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أحماسا، في أن دية الخطأ أحماس كما ذكر، وقيل هي أحماس، إلا أن ما كان بني مخاض صار في بني لبون. قال الخطابي روي أن السلم ودى الذي قتل بخيبر 100 من الإبل من إبل الصدقة، وليس في أسلم الصدقة بن مخاض، وفيه اختلاف كثير. ذلك الشخص الذي قتل في خيبر النبي ما دفعه من عاقلة ولا من جاني الحقيقة، وإنما القتيل ومن معه ذهبوا إلى خيبر وهي تحت سلطة اليهود، فانفرد القتيل رضي الله عنه فقتل فقتل، فادعى أهله أخوه وأبناء عمه أن اليهود هي التي قتلته، فقال النبي واليهود أنكروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم من الأنصار، حلف 50 منكم على رجل بعينه أنه هو القاتل تعطونه برمته، يعني تقودونه بحبل. قالوا لم نشهد ولا نحضر. قال تبرئكم يهود بعمان 50 منهم. فقالوا يا رسول الله يهود لا يبالون على ما حلفوا. فقام النبي ودفعه من عنده، يعني من إبل الصدقة، فهم لا يصلح دليل في هذا الموضوع. يقول ولأن ابن اللبون يجب على طريق البدل في ابنة مخاض في الزكاة، فإذا لم يجدها فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب، ولأنهما وجبهما واحد فيصير كأنه أوجب 40 ابنة مخاض، ولأن ما قلناه الأقل فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف بدليل على من ادعاه. فأما دية قتيل خيبر فلا حجة في إجابه لجزاه الله خير، لأنه لم يدعوا على أهل خيبر قتل صاحبهم إلا عمدا، فتكون ديته دية العمد وهي من أسنان الصدقة. إن قلنا تجب أربعا، أما وجوبها على العاقلة فقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم لذلك. وقد ثبتت الأخبار عنه بالسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة وأجمع عليه أهل العلم.
1: عمدة الفقه، عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فاذكروني أذكركم.

0: فاذكروني أذكركم
1: وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد
2: فاذكروني أذكركم.
3: كيف أحقق قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟
4: يا إخواني، هذا منهج حياة المسلم الذي بيّنه الله لنا في كتابه. هذا منهج حياة المسلم في أحواله كلها. يقول الله النبي قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي ما آتي في حياتي وما ألقى الله عليه لله رب العالمين، بمعنى أني عبد لله، خاضع لله، منفذ لأوامر الله، مجتن نواهي الله، صلاتي لله، ذبحي لله، دعائي لله، استغاثتي بالله، استعاذتي بالله، ما آتي بحياتي ونفقاتي وكل أحوالي أقوالي وأفعالي كلها يحكمها شريعة الإسلام، فأنا أطبق الشريعة في أقوالي وأفعالي وتصرفاتي لأكون عبدا لله خالصا والأكول يكون مسلما موقنا. قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمسلم سامع مطيع لله، ففي حياته كلها بطاعة الله، فرائض يؤديها وواجب يؤديها ومحارم يبتعد عنها ويحذرها، داعي لله، عابدا لله، مخلصا دينه لله، لا رياء ولا سمعة ولا إعجاب ولا كبر ولا فخر، وإنما خضوع لله وانقياد لشرع الله وتسخير حياته كلها لتكون مسخرة في سبيل ما يرضي الله جل وعلا.
0: فاذكروني أذكركم.
2: فاذكروني أذكركم.

0: ذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويا في تفسير هذه الآية بقوله: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، رحمهم الله. الحديث الذي رواه مسلم والنسائي رحمهم الله في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب. وأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وهو من علماء اليهود، أسلم في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي، لأن هذا الحديث فيه أن الخلق سبعة أيام: سبت وأحد واثنين ثلاثاء وأربعاء وخميس وجمعة، سبعة أيام. فهذا لم يثبت، فالله خلق الخلق في ستة أيام: أولها الأحد والاثنين ثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. أما هذا الحديث قال ابن المديني والبخاري وغير واحد من كلام كعب الأحبار لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى في السماوات قبل إيجادهم. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة

في القرآن شيء زائد. قال القرطبي رحمه الله وكذا رده جميع المفسرين، القرآن ليس فيه زيادة. حتى قال الزجاج هذا اجتراء أي جرأة من أبي عبيدة، فليس في القرآن شيء زائد بلا حكمة. إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال فخلف من بعدهم خلف، وقرئ في الشاذ إني جاعل في الأرض خليقة، حكاه الزمخشري وغيره، ونقلها القرطبي رحمهم الله عن زيد بن علي. وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي إلى ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وجميع أهل التأويل، وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير، حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره. والظاهر أنه لم يرد آدم عليه السلام عينا، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء، فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال الطين اليابس الذي إذا ضربته بإصبعك له صوت، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارب والمآثم. قاله القرطبي رحمه الله أو أنهم قاسوهم على من سبق، كما سنذكر أقوال المفسرين رحمهم الله في ذلك. وقول الملائكة عليهم السلام هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، فإنه لا يعترض عليه، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم الملائكة عليهم السلام لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وهاهنا لما أعلمهم أنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة رحمه الله وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا أتجعل فيها، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك. وهل لا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء عليهم السلام، أرسل فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء المؤمنون المتقون والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى، واجعلنا من الصالحين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد ثبت في الصحيح رحمه الله أن الملائكة عليهم السلام إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم
وهو

0: وسلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا، الملائكة عليهم السلام، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ويمكث هؤلاء ويصعد أولئك في الأعمال، كما قال عليه السلام: يرفع إليه، إلى الله، عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وهو يعلم كل شيء ويرى كل شيء جل وعلا. فقولهم: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، من تفسير قوله: إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى قوله جواباً لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل إنه جواب لقولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم، وليس هو كما وصفتم أنفسكم به، نعوذ بالله من الشيطان. وقيل: بل تضمن قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم. فقال الله تعالى لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها فخر الدين مع غيرها من الأجوبة، والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه: قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم ابن الحسن، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة رحمهم الله، قالوا: قال الله للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم: إني فاعل. وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي رحمه الله: استشار الملائكة لخلق آدم، رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. قال: وروي عن قتادة رحمه الله نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل، الله لا يستشير أحد، فعال لما يريد، عليم خبير. وقال السدي: استشار الملائكة في خلق آدم، رواه ابن أبي حاتم. ولكن هذا فيه نظر، الله لا يستشير أحد، بل هو فعال لما يريد، عليم خبير. قال: وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل. وعبارة الحسن وقتادة رحمهم الله في رواية ابن جرير أحسن، يعني قال لهم: إني فاعل في الأرض. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد، حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابق رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دحيت الأرض من مكة، وأول من طاف بالبيت الملائكة عليهم السلام. فقال الله: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مكة. وهذا مرسل، لأن عبد الرحمن بن سابط لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنده ضعف، وفيه مدرج، وهو أن المراد بالأرض مكة، والله أعلم. فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. خليفة، قال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم، أن الله تعالى قال للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا، وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قال ابن جرير رحمه الله: فكان تأويل الآية على هذا: إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي، وإن ذلك الخليفة هو آدم عليه السلام، ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقه ومن غير خلفائه. قال ابن جرير رحمه الله: وإنما كان تأويل الآية على هذا معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا، يعني قرن بعد قرن. قال: والخليفة الفعيلة من قومك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفا. قال: وكان محمد بن إسحاق رحمه الله يقول في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يقول: ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها خلفا ليس منكم. قال ابن جرير رحمه الله: وحدثنا أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم عليه السلام وأسكنه إياها. فلذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن عطاء بن السائب رحمه الله عن ابن سابق رحمه الله: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: يعنون به بني آدم. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رحمه الله: قال الله للملائكة عليهم السلام: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة، وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة عليهم السلام، والأرض ليس فيها خلق. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أن الله أعلم الملائكة بما يفعل ذرية آدم، فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم، فقالت الملائكة ذلك، فقاسوا هؤلاء بأولئك، يعني قاسوا بني آدم بالجن. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن بكير ابن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة عليهم السلام فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور. وقال الله للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون جل جلاله. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله في قوله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال: خلق الله الملائكة عليهم السلام يوم الأربعاء، وخلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة، فكفر قوم من الجن، فكانت الملائكة عليهم السلام تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم، فكانت الدماء بينهم، وكان الفساد في الأرض. فمن ثم أي فمن هنا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفك. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا مبارك بن فضالة، حدثنا الحسن قال: قال الله للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم: إني فاعل. فآمنوا بربهم فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه. فقالوا بالعلم الذي علمهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحسن: إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، ولكن جعل الله في قلوبهم إن ذلك سيكون، فقالوا بالقول الذي علمهم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله في قوله: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا هشام الرازي، حدثنا ابن المبارك عن معروف يعني ابن خربوذ يعني ابن خربوذ المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السجل ملك، وكان هاروت وماروت من أعوانه، وكان له في كل يوم 3 لمحات ينظرهن في أم الكتاب، فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما فيه من الأمور، فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكان من أعوانه. فلما قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال ذلك استطالة على الملائكة. وهذا أثر غريب، وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر، وهو نقله عن أهل الكتاب، وفيه نكارة توجب رده، يعني غير صحيح، والله أعلم. ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا 2 فقط، وهو خلاف السياق. وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضا رحمه الله، حيث قال: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: إن الملائكة عليهم السلام الذين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كانوا 10,000، فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم. وهذا أيضا إسرائيلي من أخبار بني إسرائيل، ولا نصدق ولا نكذب. وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله، أي لا يصح، والله أعلم. وقال ابن جرير وقال ابن جريج رحمه الله: إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال ابن جرير رحمه الله: وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة عليهم السلام ما قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم. فسألته الملائكة عليهم السلام فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن ذلك كائن منهم، وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لي طايع. قال: وقال بعضهم: ذلك من الملائكة عليهم السلام على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا: يا رب خبرنا مسألة الملائكة، استخبار منهم لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير رحمه الله. وقال سعيد عن قتادة رحمه الله قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فاستشار الملائكة في خلق آدم. على كل حال استشار الله، ما يستشير أحد، يفعل ما يريد وهو علام الغيوب. وقال سعيد عن قتادة رحمه الله قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فاستشار الملائكة في خلق آدم وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلم. فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، وقوم صالحون وساكنوا الجنة. قال: وذكر لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن الله لما أخذ بخلق آدم عليه السلام قالت الملائكة عليهم السلام: ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم عليه السلام، وكل خلق مبتلى كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة. فقال: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا: أتينا طائعين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين. وقوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمه الله: التسبيح والتقديس الصلاة. وقال السدي رحمه الله عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: يقولون: نصلي لك. قال مجاهد رحمه الله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: نعظمك ونكبرك. وقال الضحاك رحمه الله: التقديس التطهير، يعني الله منزه عن كل نقص وعيب جل جلاله. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه. وقال ابن جرير رحمه الله: التقديس هو التعظيم والتطهير، ومنه قولهم: سبوح قدوس، أي الله منزه عن كل نقص وعيب جل جلاله، يعني بقولهم سبوح تنزيه له، وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل للأرض أرض المقدسة، يعني بذلك المطهرة. ومعنى قول الملائكة عليهم السلام إذن: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى البيهقي رحمه الله عن عبد الرحمن بن قرط رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى: سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. القرآن الكريم أساس الشريعة الإسلامية، ومنه تستمد الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. والحق أنه عمادنا في أمر ديننا ودنيانا. وفقنا الله وجميع المسلمين للتمسك بأهدابه والمسارعة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده والتفكر في أمثاله ومعجزه والتبصر في نور حكمه. فالعاقل من يكثر تلاوته واستذكاره للاهتداء بهديه والاسترشاد بمواعظه والاعتبار بقصصه والالتقاط من درره وحكمه والاستضاءة بنوره، كيف لا وهو أساس الفصاحة وينبوع البلاغة والبراعة. فتجد الخطيب المصقع أي الجيد والشاعر البليغ يقتبسان من آيات، يعني من آيات القرآن، ويستمدان من عذوبة ألفاظه ومعانيه ما يزينان به كلامهما ويحسنان به مقامهما. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: تسأل عن الذهاب للساحر من أجل فك السحر، وتذكر أنها سمعت بعض الفتاوى في وسائل الإعلام تجيز ذهاب الإنسان المسحور إلى الساحر من أجل فك السحر، فهل هذا صحيح؟
4: لا شك أن هذا خطأ بين، والسحر لم يجعل الله فكه مقيدا بالسحر. إذا علمنا أن السحر وتعلمه حرام، وأن القاصد لتعلمه يكفر، بدليل القرآن الكريم في قصة هاروت وماروت الذي قال الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحد الساحر ضربة بالسيف قتل، والمصطفى صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولا أحد من أهل العلم المعروفين بالتمسك بالسنة والورع والتقى عن القول على الله بغير علم إلا ويقول إن السحر حرام. والله جل وعلا أرحم بعباده أن يحصر شفاء بعض عللهم بأمر حرمه عليهم، فإن مصطفى يقول إن الله لم يجعل، يعني لم يحصر، لم يجعل شفاء أمتي أو داء أمتي فيما حرم عليها. وقد تكلم العلماء فيما يتعلق بالعلاج من السحر، وهو الذي يسمى النشرة. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إمام هذه الدعوة السلفية، والرجل الذي جعل الله في دعوته والقيام على حراستها ونشرها ونصرها تأسيس دولة عرفت بصدق الانتماء لمذهب سلف الأمة والتقيد بدلالة الكتاب والسنة في تطلبها للأدوية في علاج الأدواء، وفي محاكمتها لشرع ربها، وفي حراسة أخلاق الأمة. وقد ألف في كتاب التوحيد كتابا في النشرة

0: في الصلاة وكثرة الخواطر، وما الأمور التي يستعين بها الإنسان بعد عون الله تعالى على الاستحضار في شأن الصلاة من أجل الخشوع؟
1: إن الصلاة عظيمة الأهمية، جليلة القدر، سامية المنزلة. المصلي إذا وقف يصلي إنما يناجي الله، فليتذكر أنه لو وقف يناجي أميرا من الأمراء أو وزيرا من الوزراء أو الملك أو أي شخص يهمه أن يكون أمامه بهيئة حسنة ومظهر مستحضر الحواس، ليتذكر ذلك، ثم ليفكر أنه في هذا الموقف بين يدي خالقه جل وعلا ورازقه، الذي ما من خير إلا منه جل وعلا، ولا يدفع شر إلا بتوفيقه ولطفه وإرادته، وأن هذا الموقف للعبد مع الله فيه مناجاة ومخاطبة لله، فهو في بداية يثني على ربه ويمجده ويحمده، ثم يقول إياك نعبد، كأنه في البداية عظم الله وأثنى عليه فأدناه الله بحيث يخاطب ربه فيقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. السلامة من هذه الخواطر المضرة والأفكار المشوشة بتقوى الله جل وعلا، ثم الاستعانة بذكره سبحانه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. استحضار أن الإنسان كلما كان أكثر استجماعا لحواسه في هذه العبادة واهتماما بالحياء من الله أن ينصرف قلبه عن مولى، كلما كان ثواب هذا العمل أجل وأعظم، فالحسنة بعشر حسنات إلى 100 إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا الله. فليكن طامعا راغبا في تحصيل أكبر قدر من ثواب الله جل وعلا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليوطن نفسه أنه سوف يحارب هذه الأفكار التي إنما يلبسها ويأتي بها ويشعر ابن آدم بها عدوه الذي لا يريد له خيرا ولا يحب له سعادة ولا سدادة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إذا استعن فاستعن بالله والله المستعان.
2: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
4: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية
3: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: فالكبر بالنسبة للمخلوق صفة ذم، ذم الله المتكبرين وقال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. والتعاظم على الناس والترفع من الخلق مذموم مهما كانت المنزلة، مذموم

0: لكن رب العزة تبارك وتعالى الكبرياء والعظمة صفات كمال، هو الذي يستحق أن يتصف بها، فليس في حقه صفة نقص كالمخلوق، وإنما في حق الباري صفات كمال. لهذا جاء في القرآن الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون. فهذه صفات مدح، أسماء دلت على صفات المدح لله عز وجل. وقال: وهو العلي العظيم، أي عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وعظيم في صفاته وعظيم في أفعاله. فمن نازع الله تبارك وتعالى اتصف بصفة الكبر أو العظم والترفع على الناس، ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، توعد الله عليها بالعذاب في النار. فليحذر المكلف من الرجال والنساء أن يتصف بهذه الصفات التي هي من خصائص الله تبارك وتعالى وحده دون سواه.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
3: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين.
1: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
3: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
4: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
1: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
5: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى صلاة الضحى.
3: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
6: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
1: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
7: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الليل، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الليل.
3: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
8: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
1: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
9: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
3: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
10: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
1: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
11: من سنن الهدى
12: صلاة الضحى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
13: كيف نجنب شبابنا في عدم التشبه بغير المسلمين سواء في المظهر أو المخبر؟
14: لا بد أن يشعر المسلم شبابا من الشباب الإسلامي بأن للمسلم خصوصيات وتميز عن غيره، وأن الله أعزه الإسلام ورفعه بهذا الدين، وأن يجب عليه واجبا شرعيا أن يبتعد عن كل خلق ذمه الإسلام، وأن لا يقلد أعداء الإسلام لا في عقيدته بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤمن بأسماء الله وصفاته، ويؤمن بكلمة ربوبية جل وعلا، ويؤدي فرائض الإسلام، ولا يتشبه بأعداء الإسلام في مظهره ولا في مخبره. ففي مخبره يقينه بأن له خصوصية وتميز غيره بما حباه الله من هذا الدين الذي كرمه الله به وشرفه به وجعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعليتنا بذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم الصلاة اتخذوا هزوا لعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا في المسلم يبتعد جبلا ويعظم الصلاة وشأنها ولا يستخف بها ولا بأهلها، هو يعبد الله، هو في ملبسه يجتنب كل الإسباب الملابس وثياب الحرير التي قد تعين على الفاحشة، سواء من حق المرأة وفقها الله أن تلبس لباسا ساترا لجميع بدنها، بعيد عن التبرج الجاهلي ولا تبرج الجاهلي الأولى والرجل في ملبسه، فأي ملبس مظهره غير إسلامي فيجب أن يبتعد عنه ولا يقربه، لأنه مسلم له شخصيته المتميزة من غيره.
15: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. العقيدة الواسطية لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى.
16: لأن هذه الرسالة الماتعة النافعة الموسومة بالعقيدة الواسطية
15: مؤلف نفيس عظيم الفائدة، فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أهل الفرقة المنصورة الناجية، شرحا وتعليقا لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
17: العقيدة الواسطية.
18: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
16: هذه كأنها خلاصة مؤكدة لما سبق، ويمكن أن تكون دفعا لتوهم من متوهم ليس عنده فقه، يؤهله لفهم أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فذكر المثال: سبحانه وتعالى هو قريب مجيب، كما أخبر عن نفسه بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفسر نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك بما يتضمن الحظ، حظ المسلم على أن يستكثر من سؤال الله عز وجل ويلجأ إليه في كل أحواله، قال إن الذي تدعون سميع بصير قريب أقرب إلى حالكم من عنق راحلته. هذا لا يتناقض. وتأكيدا لهذا نقول أولا تفقن إلى القاعدة الشرعية بنص تنزيل الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وثانيا أنه سبحانه وتعالى كما أنه قريب في علوه، هو مع علوه على خلقه وقريب منهم، لا تخفى عليه منهم خافية، قريب بعلمه. وكذلك مع أنه علي عليهم هو دان منهم قريب منهم، ولهذا يقولون قريب في علوه علي في دنوه، يعني ليس دنوه كدنو المخلوق. أنت لا تستطيع أن تدنو من مخلوق حتى تساويه، هذا لا نتوهمه نحن، نؤمن بأنه سبحانه وتعالى مع قربه من خلقه هو فوق سمواته، فوق عرشه وعرشه فوق سمواته. نعم.
18: جزا الله فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله على ما بين وأوضح، ونسأله سبحانه يجعل ذلك في موازين حسناته.
16: وإياكم حبوب السامعين.
18: يقول هذا السائل: هل صحيح قول من يقول إن مقصود المعية هو أن الله مع خلقه بسمعه وبصره وعلمه، لأن الله تعالى ختم آية الحديد بقوله والله بما تعملون بصير جزاكم الله خيرا؟
16: هذا لا يعارض ما قررناه وقرره الأئمة أنه في المعية العامة. نعم.
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وشرح صدورنا وإياكم بالسنة. يقول هذا السائل: هل يصح أن يقال إن الله معنا حقيقة، وهل يصح أن يقال إن الله معنا بذاته، وما الفرق بين العبارتين جزاكم الله خيرا؟
16: إن الله معنا حقيقة، هذا صحيح، هذه صحيحة، وهي شاملة للمعية الخاصة والمعية العامة. أما قولهم معنا بذاته فليست بصحيحة. نعم، هذا خطأ، فهو معنا كما بين أهل العلم من أئمة أهل السنة، وذكرت ذلك لكم في المعية بمعنييها الخاص والعام.
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم ومتع بحياتكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أحبك في الله.
16: أحبك الذي أحببتنا من أجل.
18: ما حكم الصلاة خلف من يقول إن الله في كل مكان ويستدل بالآيات والأحاديث على ذلك جزاكم الله خيرا؟
16: هذا لا تصح الصلاة خلفه، هذا حلولي، لكن إن أمكن مناصحته وبيان الحق له بالأدلة ورجع عن ذلك فهو المطلوب. فنحن لا نصلي خلفه، ويمكن وإذا قدرنا قدمنا له النصيحة. نعم.
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ووفق أولاة أمر المسلمين لإعزاز أهل السنة في كل مكان. يقول هذا السائل: إنسان حلف أن يفعل شيئا لكنه لم يفعله، فماذا عليه، وكم تكون قيمة إطعام المسكين الواحد جزاكم الله خيرا؟
16: ها، يعني من حلف على فعل شيء ولم يفعله، أو ترك شيء ثم فعل، هذا حلف في يمينه وعليه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان عاجزا لا يقدر على واحدة من هذه الثلاث انتقل إلى صيام 3 أيام. وإطعام المسكين وجبة، فطور أو غدا أو عشاء، من أوسط ما تطعمون وتأكلون أنتم. نعم،
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
16: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
18: ما الحكم في تشميت العاطس أثناء الصلاة والرد عليه جزاكم الله خيرا؟
16: هذا من الكلام المنهي عنه، فالعاطس له أن يحمد الله، لكن ليس للسامع أن يشمته. في هذا قصة مشهورة في صحيح مسلم، وهي قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه، أنه عطس في الصلاة فحمد الله، فقال: واثكل أمه، أو قال: يا ويلة أمه، استنكر أن يشمته الناس، فصار الناس يضربون أفخاذهم له، يعني اسكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته دعاه، فبين له أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التحميد والتهليل إلى غير ذلك. نعم، ففهم أهل العلم من هذا واستفادوا أنه يجوز له أن يحمد الله لكن لا يشمت.
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأصلح بين المسلمين أهل السنة السلفيين في كل مكان. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الخامس في شرح حديث النزول أن القرب لم يرد في الكتاب والسنة إلا خاصا، وساق الأدلة على ذلك، ودفع التوهم الحاصل عند البعض في كون أن بعض الأدلة قد يفهم منها القرب العام، وبيّن المراد من تلك الأدلة، ونسب كون القرب لم يرد إلا خاصا إلى السلف جزاكم الله خيرا.
16: أنا أقرر ما يظهر لي وفهمته من النصوص ومن كلام أهل العلم. نعم،
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: هل يمكننا أن نقول مما سبق وسمعناه منكم وتقرات شيخ الإسلام أن معنى المعية تفسر بكل معاني الربوبية جزاكم الله خيرا، وجمعنا وإياكم وشيخ الإسلام مع خير البرية في دار كرامته جزاكم الله خيرا؟
16: المعية وغيرها من معاني ربوبية الله عز وجل، المعية والقرب والاستواء والنزول، هذه من معاني ربوبيته الخاصة به، فإنه لا يشبهه فيها أحد من خلقه، وهو كذلك لا يشبه أحدا من خلقه جل وعلا.
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم، عندنا في النرويج مسجد اشتري بقرض ربوي، هل تجوز الصلاة فيه؟ وهل يجوز لنا أن نذهب إلى هذا المسجد للدعوة، مع العلم أن هذا المسجد مسجد إخواني جزاكم الله خيرا؟
16: وعليك السلام ورحمة الله. كلمة قرض ربوي حسب ما فهمناه من أحوال الناس يتوسعون فيها، وبما يفهم السامع أن هذا الشيء كله مبني من القرض الربوي، وعند التحقيق يتبين أن الأمر مختلط، فيه خليط، فيه ربا وفيه غيره، فيه ربا وفيه غيره. فإن كان هذا المسجد كله من الربا وليس فيه من الحلال فلس واحد فلا يصلى فيه، لأنه ليس من الحلال. وإن كان فيه حلال وفيه ربا فيصلى فيه، لأن في هذا قاعدة، وهي أن الذي لم يتبين حلاله من حرامه ولم يتميز هذا من هذا فهو يستعمل من طعام وشراب وسكنى وغير ذلك. هذا منها. لبعض أهل العلم يقولون يصح الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم، هذا وإن كان قولا لبعض الفضلاء من أصحاب أحمد وغيره، لكن فيه عندنا نظر، لأن هذا ليس من الكسب الطيب الحلال المرضي عند الله عز وجل. نعم.
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وعصمنا وإياكم بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل: السلام عليكم فضيلة
16: السلام ورحمة الله.
18: فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله.
16: أحبك الذي أحببتنا له.
18: هل هناك من أحاديث واردة في رفع اليدين والدعاء بعد الصلوات المكتوبة أفيدونا حفظكم الله ورعاكم وثبتكم على منهج السلف؟
16: حسب علمي أن هذا يكون بعد النافلة وفي الأوقات الفاضلة كما بين الأذان والإقامة وساعة نزول المطر وآخر ساعة من عصر الجمعة، حال ما يدعو المسلم ربه في جوف الليل، أما بعد المكتوبة فلا. نعم.
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتعكم بالصحة والعافية. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أدرس في مدارس النصرانية في بريطانيا جزاكم الله خيرا؟
16: إذا كنت تعنى بأبناء المسلمين وتعلمهم السنة وتدعو غير المسلمين من يهود ونصارى إلى الإسلام والسنة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وأرجو أن تكون مأجورا على هذا العمل، على هذه النية الطيبة. نعم.
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأصلح لنا ولكم الأزواج والذرية. يقول هذا السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
16: وعليكم السلام ورحمة الله.
18: كيف نجمع بين حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمضمضة والاستنشاق، وحديث آخر الذي يقول فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيض على جسده الماء دون المضمضة جزاكم الله خيرا؟
16: السائل الظاهر أنه يعني هذا في الغسل، هذه مسألة محل خلاف قوي بين أهل العلم، أعني مسألة المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، والذي أميل إليه الوجوب، أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل وفي الوضوء، وليس بين الحديثين تعارض فيما يظهر لي، يحمل المطلق على المقيد أو المبسوط على المختصر. فقد صح من حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض حين يغتسل، حين كان يتمضمض ويستنشق في الغسل، وكذلك الذين الجمهور ممن رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنهم نقلوا عنه المضمضة والاستنشاق، فقوله أفيض على جسد الماء هذا يعني ينصرف إلى محل الإفاضة، لأن المضمضة والاستنشاق ليس من محل الإفاضة، محل الإفاضة من الرأس إلى القدمين. نعم.
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: ما هو دليل اشتراط الاستحلال في الكبيرة حتى يكفر صاحبها جزاكم الله خيرا؟
16: هذا إجماع من أهل السنة، فإنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب حتى يستحله عالما عامدا، عالما عامدا. هكذا العلم بالتحريم والعمد، يعني استحلال، ثلاثة أمور: استحلال مع العلم بالتحريم، ولا يكون استحلال إلا حال العلم بالتحريم والعمد. إذا فعل هذا كان مرتدا حتى يتوب إلى الله من هذا، هذا إجماع بين أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا أهل الأهواء، أهل الأهواء من خوارج ومن لف لفهم من المبتدعة. أما أهل السنة فهم مجمعون على هذا. نعم.
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأتم علينا وعليكم النعمة وأوزعنا شكرها وجعلها في مرضاته. يقول هذا السائل: أنا من بلد الكفار وفي مدينتي مسجد بني على نفقة من مصنع الخمر، هل تجوز الصلاة فيه جزاكم الله خيرا؟
16: من مصنع الخمر، هذه يعني كالسؤال الذي مر قبله، والتفصيل نفس التفصيل. نعم.
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، هل ينكر على من يفتي بجواز إخراج زكاة الفطر مقدرة نقدا بثمن طعام البلد، مع العلم بأن وزارة الأوقاف عندنا هي التي تخرج إعلانا بهذا الشأن، فكيف يكون تعامل السلفي الذي يكون واعظا ومفقها للعوام في المساجد أمور الدين، ومن ذلكم مسألة الزكاة جزاكم الله خيرا؟
16: أولا، الذين أفتوا بهذا أخذوا بقول بعض الأئمة وهو مرجوح، لأنه خلاف النص وخلاف ما كان الصحابة وأئمة التابعين عليه، هذا مرجوح ولا اعتبار له. ثانيا، إذا أمكنك أنت وأهل بيتك أن تخرجوها طعاما كما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فافعلوا ذلك، لا تخرجوها نقدا. ثالثا، إذا أمر ولي الأمر أمر إيجاب وأصبح يتابع على هذا فأعطوهم إياها نقدا، وأخرجوا أنتم عن أنفسكم طعاما ولا تنازعوا ولي الأمر. نعم. والواجب على المسلم أن يبين الحق، أن ولي الأمر له في هذا حلال، إحداهما أن يأمر بجمعها وإخراجها نقدا، فهذا هو الذي قلنا إنه باطل ولا اعتبار له، وإن كان مستندا على قول بعض الأئمة. الثاني، أن يأمر بجمعها وشراء الطعام بالنقود، أن يأمر بجمعها نقودا، ويأمر أو يشكل لجنة بشراء الطعام بهذه النقود وصرفه على الفقراء والمساكين، فولي الأمر يطاع في هذا. نعم، ولا يخالف.
18: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: ما نقول في من يقول إن الإجماع ليس حجة في الإسلام جزاكم الله خيرا؟
16: هذا لا يعرف الإجماع ولا يفقهه، هذا إن أحسننا الظن به، لأنه سلك مسلك أهل الأهواء. نعم، سلك مسلك أهل الأهواء الذين لا يقولون إلا بالقرآن والسنة المتواترة. نعم، وهو محجوج بما تواتر به النقل عن أئمة مثل شيخ الإسلام بن تيمية وقبله الإمام أحمد والشافعي وغيره، وهو كذلك قبل محجوج بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يخالف إجماع المسلمين هذا متبع غير سبيل المؤمنين. بقي أن يعرف الإجماع وهو سيأتي عند الشيخ الإسلام بن تيمية. الإجماع في الشرع هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أمة الإجابة الذين استجابوا لله ولرسوله بعد وفاته في عصر من العصور بعد وفاته على أمر ديني. هذا هو معنى الإجماع. نعم.
19: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ورفع قدركم وعلى مكانتكم بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم شيخنا، يقول سؤالاني من أمريكا: امرأة تزوجت رجلا مسجونا وحكم عليه بأكثر من 30 سنة ولم يدخل بها، فما الحكم علما بأنها تزوجته على علم بحاله ورضا من نفسها؟ جزاكم الله خيرا.
16: هذا أقول هذه يعني ليس عندهم حاكم مسلم ولا محكمة شرعية تتولى أمرها، ولكن أبلغوا مني أهلها السلام وأن يسعوا لدى زوجها المحكوم عليه بهذا الحكم، فإنها وإن رضيت الظاهر لا تطيق الصبر 30 سنة، فلعلها رضيت ظنا منها أن الأمر بسيط ينتهي بسنوات قليلة. وكذلك بلغوا مني هذا الرجل بأن يطلقها وعليها أن فإن تنازل عن حق تنازل عن ما دفع لها فهو خير، وإن لم يتنازل تدفع له ما أداه إليها. نعم.
19: سؤاله الثاني يقول فيه: رجل مسلم زنى بامرأة نصرانية عياذا بالله ثم تاب وأراد أن يتزوجها، فكلف أحد أصدقائه أن يكون وليها وجاء بشاهدين وتزوجها، وفي أثناء الزواج أسلمت هذه المرأة، والآن هذا الأخ عنده شك في زواجه بهذه المرأة، هل هو صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
16: هذا يحتاج إلى نظر، هل كان زواجه من النصرانية في سابق حالها بعد اعتدادها بحيضه أو لا؟ هل كان بعد اعتدادها بحيضه أو لا؟ فإن كانت قد حاضت واغتسلت فزواجه منها صحيح، زواج من كتابية صحيح، وقولها أسلمت فنبشرها بأن الإسلام يجب ما قبله من أحوال من سيئاتها، وأعظمها الشرك بالله. وإن كان هذا وقع قبل اعتدادها بحيضة لم تتطهر، فأرى أن يجدد النكاح، يعني يجدد النكاح بعقد جديد لدى بحضور شاهدين ورجل من المسلمين وولي لها من المسلمين، يتولى أمرها رجل من المسلمين ويكون هناك شاهدان، ويتم العقد بوثيقة من مركز إسلامي. نعم.
19: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: ما هو مكان القياس في العبادات؟ جزاكم الله خيرا.
16: ما هو مكان ماذا؟
19: القياس، هل يقال بالقياس في العبادات؟
16: العبادات ليس فيها قياس، ليس فيها قياس الذي هو قياس التمثيل، فقياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة، إلحاق أصل بفرع في حكم لعلة جامعة. هذا لا يكون في العبادات، لأن العبادات توقيفية، ولهذا قال الأئمة الأصل في العبادات الحظر يعني المنع إلا بنص، ولكن هناك يكون قياس أولى، قياس أولى، فقياس الأولى سائر، قياس الأولى سائر. نعم. والآن ما يحضر لي له مثال في العبادات، لكن في المعاملات من أمثلته فيها تحريم ضرب الوالدين يلحق بتحريم التأفف منهما، لأن الضرب أقوى في النكاية، وهكذا في الشرع غسل ما ولغ فيه الكلب أو شرب منه سبعا ويعفر الثامن بالتراب، قاس بعض أهل العلم عليه ولوغ الخنزير لأن الخنزير نجس، والله أعلم.
19: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، امرأة ذهبت للعمرة وهي حائض فأحرمت وهي حائض، ثم بقيت في مكة تنتظر الطهر، فأراد رفقتها العودة إلى بلدهم فتحفظت ثم طافت وسعت وحلت وسافرت معهم، فما حكم عمرتها جزاكم الله خيرا؟
16: عمرتها صحيحة إن شاء الله، لأن هذا وسعها، هذا وسعها، ما دامت انتظرت ثم عاجلها رفاقها فما فعلته صحيح. نعم، وعمرتها صحيحة.
19: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
16: استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا القاعدة.
15: العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى، شرحا وتعليقا لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
17: العقيدة الواسطية.
15: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
13: كيف نجنب شبابنا في عدم التشبه بغير المسلمين سواء في المظهر أو المخبر؟
14: لا بد أن نشعر المسلم شبابنا، نشعر المسلم الإسلامي بأن للمسلم خصوصيات وتميز عن غيره، وأن الله أعزه الإسلام ورفعه بهذا الدين، وأن يجب عليه واجبا شرعيا أن يبتعد عن كل خلق ذمه الإسلام، وأن لا يقلد أعداء الإسلام لا في عقيدته بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤمن بأسماء الله وصفاته، ويؤمن بكم الربوية جل وعلا، ويؤدي فرائض الإسلام، ولا يتشبه بأعداء الإسلام في مظهره ولا في مخبره، ففي مخبره يقينه بأن له خصوصية وتميز غيره بما حباه الله من هذا الدين الذي كرمه الله به وشرفه به وجعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعليتنا بذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم الصلاة اتخذوا هزوا لعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا في المسلم يبتعد جبلا ويعظم الصلاة وشأنها ولا يستخف بها ولا بأهلها، هو يعبد الله، هو في ملبسه يجتنب كل الإسباب الملابس وثياب الحرير التي قد تعين على الفاحشة، سواء من قبل المرأة وفقها الله أن تلبس لباسا ساترا لجميع بدنها، بعيد عن التبرج الجاهلي ولا تبرج الجاهلي الأولى والرجل في ملبسه، فأي ملبس مظهره غير إسلامي فيجب أن يبتعد عنه ولا يقربه، لأنه مسلم له شخصيته المتميزة من غيره.
15: قرة العينين في تربية البنات والبنين.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
20: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
21: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
22: يقول ماذا يفعل؟
21: يقول السائل
23: يسأل، يقول
24: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
25: صلى الله عليه. في نية صيام رمضان هل لابد من التلفظ بالنية أم يكفي استحضار القلب؟
26: النية في صيام رمضان وفي جميع العبادات يكفي فيها العزم، عزم القلب على فعل هذه العبادة تقربا إلى الله، والتلفظ بالنية بدعة. هذا في أصح القولين، أصح القولين أن التلفظ بالنية بدعة، بل لم نعلم، وكذلك العلماء الأئمة المحققون لم يذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية، وإنما أمر من أراد النسك أن يقول، يعني يتلفظ بإرادته النسك، لبيك حجة لبيك عمرة، هكذا قال العلماء، هذه نية. لكن هذا مستدل، أما الصلاة والصيام والصدقة والزكاة ما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يتلفظ بها، هذا أمر. وثمة أمر آخر، ما من مسلم استقر وجوب رمضان في قلبه وطمع بهذا الوجوب في الثواب إلا والعزم مصاحب له، فتجده من الليل يهيئ نفسه للصيام نهار الغد، هكذا.
3: سؤال وجواب.
20: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
21: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
22: يقول ماذا يفعل؟
21: يقول السائل
23: يسأل، يقول
24: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
15: شذرات من محاضرات،
3: شذرات من محاضرات،
15: شذرات
3: في مجالس عامرة بالعلم النافع
15: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
3: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
15: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
3: شذرات من محاضرات.
27: إن أشهر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وأقربها للأدلة هو أن اسم الله الأعظم هو الله، وإلى هذا القول ذهب جمع كبير من أهل العلم. قال الإمام أبو عبد الله ابن مندة في كتابه التوحيد، وقد اختار فيه أن اسم الله الأعظم هو الله، قال: فاسم الله معرفة ذاته، منع الله عز وجل خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه أو يدعى باسمه إله من دونه، جعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص ومخالفة الأضداد والإشراك فيه، يحتجز القائل من القتل، وبه تفتتح الفرائض وتنعقد الأيمان ويستعاذ من الشيطان، وباسمه يفتتح ويختتم الأشياء، تبارك اسمه ولا إله غيره، انتهى. ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء، ومن خصائصه أن الله يضيف سائر الأسماء إليه، كقوله: ولله الأسماء الحسنى، ويقال: العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمن، بل إن هذا الاسم الكريم مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية، فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما اختص به هذا الاسم، صار غير واحد من أهل العلم إلى اختيار أن الاسم الأعظم هو الله. ومما يقوي هذا أن هذا الاسم الكريم قد ورد في جميع الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم، انتهى كلامه. وقد ورد هذا الاسم في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. أيها الإخوة المستمعون، فهذا القول والقول الذي قبله هما أقوى ما قيل في الاسم الأعظم. وعلى كل حال، فهذه مسألة اجتهاد لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعيين يجب أن يصار إليه، إلا أن من دعا الله بالأدعية المتقدمة فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أو قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقد دعا الله باسمه الأعظم لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عمن دعا الله بذلك بأنه دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.
0: شذرات من محاضرات،
2: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
2: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
2: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم، شذرات،
2: شذرات من محاضرات.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. نستمع الآن وإياكم إلى خطبة بعنوان: لا إله إلا الله معناها ومقتضاها، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
4: الحمد لله رب العالمين، خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيده وطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من جميع بريته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ملته سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي المنجية من النار لمن قالها بصدق وإخلاص، هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، كما في الحديث: لقنوا موتاكم، أي المحتضرين، لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم أو عاد عمه أبا طالب وكان في الاحتضار، وكان عنده رجلان من المشركين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الكافران المشركان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه كلامهم، فقال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك والعياذ بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غلاما من اليهود كان يخدمه، وهو يحتضر

الذي أنقذه بي من النار. ثم قال لأصحابه: تولوا أخاكم. فغسله المسلمون، كفنوه وصلوا عليه، ثم دفن في مقابر المسلمين. هذه كلمة عظيمة، من قالها ومات عليها دخل الجنة. ولكن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ يقال باللسان، بل هي لها معنى ولها مقتضى. فمعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. وأما مقتضاها، يعني المطلوب ممن يقولها، فهو أن يؤدي أركان الإسلام ويلتزم بهذا الدين، فإن فعل ذلك فهو المسلم حقا. وأما من قالها ولم يلتزم بأركان الإسلام، لم يصلي، لم يزكي، لم يؤدي ما أوجب الله عليه، فإن هذه الكلمة لا تنفعه ولو قالها ألف مرة، لا تنفعه حتى يعمل بمقتضاها. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب بعد وفاته، ومنع بعضهم الزكاة، قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على منع الزكاة لأنها من حق لا إله إلا الله. قالوا له: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فاقتنع الصحابة رضي الله عنهم بقول أبي بكر، واعتقدوا أنه الصواب، وقاتلوا معه المرتدين. فهذا دليل على أنه لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله مع عدم الالتزام بمدلولها ومقتضاها، لكن من قالها فإنه يكف عنه ويحكم بإسلامه، فإن تبين منه بعد ذلك ما يناقضها وتبين أنه لا يؤدي مقتضى هذه الكلمة فإنه يحكم بردته، تقام عليه أحكام الردة. ولهذا غزا بعض المسلمين، غزوا جماعة من المشركين فانتصروا عليهم، وفر واحد منهم فلحق به أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، ومعه رجل من الأنصار رضي الله عنهم، لحقوا بهذا الرجل. فلما رفع أسامة السيف عليه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة بن زيد. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها يتقي بها السيف. قال: هلا شققت عن قلبه فتعلم أنه قالها يتقي بها السيف؟ ماذا تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يكررها: ماذا تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم

0: القيامة، حتى ندم زي أسامة رضي الله عنه ندامة شديدة على ما فعل وعرف خطأه في ذلك. فهذا هو الشأن في من أعلن إسلامه وقال لا إله إلا الله، فإنه يكف عنه ويقبل منه الإسلام، فإن ظهر منه بعد ذلك ما يخالف مقتضى هذه الكلمة فإنه يجرى عليه الحكم الشرعي. ونحن ليس لنا إلا الظاهر، ما لم يتبين لنا خلافه نحن نحكم على الظاهر، وأما ما في القلوب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وليست هذه الكلمة مجرد لفظ يقال باللسان، ولكن لها شروط لا بد أن تتوفر، لها شروط وقيود، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا بد من هذا القيد، أن يقولها يبتغي بذلك وجه الله، لا يقصد منها غير ذلك. فإن قالها وهو لا يبتغي وجه الله ألا تنفعه هذه الكلمة. سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث غيرك، لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا بد أن تكون خالصة من قلبه، لا يقولها رياء وسمعة ونفاقا يتقي بها القتل أو يريد بها أن يعيش مع المسلمين. فإن من كان هذا قصده إنها لا تنفعه لا إله إلا الله. هذه الكلمة يا عباد الله عظيمة، هذه الكلمة تزن السماوات والأرض ومن فيهن غير الله جل وعلا. في حديث موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. يجاء يوم القيامة برجل كتبت عليه الحفظة 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر مملوءة بالسيئات والذنوب، فيقال له: هل عندك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا يا ربي. فيؤتى ببطاقة، يعني ورقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، يعني أنه قالها في حياته، فتوضع البطاقة في سجلة في كفة، وتوضع السجلات في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات وتثقل لا إله إلا الله، فيدخل بها الجنة. أي كلمة عظيمة، أكثروا من التلفظ بها. وهذه الكلمة كما ترون تتكون من نفي وإثبات، نفي جميع المعبودات وإبطال جميع المعبودات من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده. فقولنا لا إله هذا نفي لجميع الآلهة المعبودة من دون الله وإبطال لها، إلا الله إثبات للعبادة لله وحده. ولهذا قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يكفر بالطاغوت هو معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله، ففيها النفي والإثبات. يجب أن نعرف هذا وأن نتحقق منه حينما ننطق بهذه الكلمة، فهي كلمة عظيمة لها قيمتها ووزنها عند الله سبحانه وتعالى. يجب أن نكثر من التلفظ بها، معتقدين لمعناها، عاملين بمقتضاها ظاهرا وباطنا، فهي شعار الإسلام، هي دعوة الرسل، هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم هذه الكلمة أيضا تقتضي أن تتبرأ من الشرك وأهله، يقتضي أن تتبرأ من الشرك وأهله، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أما الذي يقول أنا أقول لا إله إلا الله ولا أعبد إلا الله لكن لا أتبرأ من المشركين ولا أتبرأ من الشرك، هم أحرار في عقيدتهم، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله حتى يتبرأ من المشركين ويتبرأ من دين المشركين، كما قال الخليل وقومه، كما قال الخليل وقومه. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الدين، لا نجامل المشركين والكفار، وإنما نتبرأ منهم ونعلن ذلك لهم ونتبرأ من دينهم. وأشد من ذلك من يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله من عباد القبور والأضرحة، فهم يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعملون بمقتضاها، فهم يعبدون غير الله ويتناقضون في ذلك، نسأل الله العافية. فتفطنوا لذلك يا عباد الله، وتعلموا عقيدتكم، تعلموا معنى هذه الكلمة العظيمة واعملوا بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنها لا تكفي شهادة أن لا إله إلا الله حتى تشهد أن محمدًا رسول الله، فالشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام. ومعنى أشهد أن محمدًا رسول الله أي أعترف وأقر بقلبي وأنطق بلساني أنه رسول الله حقًا، أنه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي هذا، حتى تتبعه، حتى تتبعه فيما أمر وفيما نهى. فلو شهدت أنه رسول الله ثم لم تطاوعه ولم تمتثل ما جاء به لم تحقق شهادة أن محمداً رسول الله. فمعنى أشهد أن محمداً رسول الله أو من معنى طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الكلمات توضح لكم معنى شهادة أن محمداً رسول الله، وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان. طاعته فيما أمر، تطيعه فيما أمرك به من الأوامر، ولا تخالف ذلك حسب هواك ورغبتك. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثانيا، أن تصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم عن الماضي وعن المستقبل وعن الجنة والنار وما يجري، فتصدقه في ذلك ولا تشك في شيء مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار. فمن شك في ذلك لم تكن شهادته برسالة محمد صحيحة، لأنه كذبه فيما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. واجتناب ما نهى عنه، كما تطيعه فيما أمر تجتنب ما نهى عنه. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه اجتناب البدع والمحدثات، فلا تتقرب إلى الله ولا تعبد ربك إلا بشيء جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم وشرعه لك. لا تحدث البدع وتتقرب بها إلى الله، لا تقبل عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من هذه القيود في شهادة أن محمد رسول الله، ليست لفظا مجردا يقال باللسان فقط. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، وقنا شر الفتن، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا في ديارنا، اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا في ديارنا، وخلص المسلمين من كل كافر وملحد وشرير في جميع أقطار الأرض يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعنا وإياكم لخطبة بعنوان لا إله إلا الله معناها ومقتضاها، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض الفحوص الطبية يفطر؟
9: إذا كان الإدخال كما أظنه، وطبعا ليس هذا من اختصاصي، وقد عرفت آنفا بأن الأرض مسكونة بالأطباء، فلذلك أنا أقول الذي أعلمه أن هذا الميل الذي يدخل إلى الجوف ليس معه أدوية كالبخاخ مثلا، فإذا كان كذلك وإنما هو قطعة حديد توصل إلى المكان المراد فحصه ثم يخرج، فلا إفطار في هذا، لأنه ليس بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب، بل هو شيء يعني لسان حال المريض يقول مكره أخاك لا بطل.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
10: الاقتفاء في الأشواط السبعة كلها، الذي في الأشواط الثلاثة الأولى هو الرمل فقط، أما الاقتباع فهو في جميع الطواف، ولا اقتباع قبل الطواف ولا بعد الطواف، وهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها ونعلم أخواننا المسلمين. أكثر المسلمين اليوم من حين أن يحرم تجنهم الطبيعة، وهذا ليس من السنة. الاقتباع لا يكون قبل الطواف ولا بعده، إنما يكون في حال الطواف فقط. نعم.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصار.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي به. رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه البخاري ومسلم. والغرض ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حايش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أحمد وأبو داود. تدئبه تتعبه بكثرة العمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري وغيره. ورواه أحمد من حديث جابر، فزاد في آخره: فوجبت لها النار بذلك. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال: قد لحق ظهره. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟

0: قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة.
3: هل السعادة بيد الإنسان فيستطيع أن يسعد نفسه أو يشقيها؟ وكيف ذلك؟ وهل هي رزق أم يصنعها الإنسان لنفسه؟
4: السعادة لا يستطيع أحد أن يجعل نفسه سعيدا، الأمر كله لله جل وعلا، لكن ليسأل عن أسباب السعادة. أعظم أسباب السعادة تقوى الله، المحافظة على أداء الواجبات الدينية، كف الإنسان نفسه عن الحرام باللسان وباليد وبالفرج والبطن، أن يحرص على أداء النوافل مع الفرائض، فإن في الحديث الصحيح القدسي حديث الولي الذي يقول الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يمشي بها، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه.
1: فائدة في دقيقة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
6: والتوسل هو التقرب من وسل إلى الشيء إذا قرب منه، الذي يقرب من الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجمع الأمرين: البراءة من الشرك والبراءة من البدع. البراءة من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له، البراءة من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما من يزعم أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا يتوسط لك عند الله، فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل.
5: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. مع الدرس 55.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال في الحكاية: استقبله واستشفع به فيشفعك الله. والاستشفاع به معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة، كما يستشفع الناس به يوم القيامة، وكما كان أصحابه يستشفعون به. ومنه الحديث الذي في السنن أن أعرابيا قال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام تقدم في درس السابق، الغرض منه أن يبطل الشيخ رحمه الله الحكاية المنسوبة إلى الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، حيث إنهم يزعمون في هذه الحكاية أن الإمام مالكا رحمه الله قال لأبي جعفر: لما تعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله هل يدعو مستقبل القبلة أو يدعو مستقبل القبر؟ فقال له مالك: ولم تعرض ولم تصرف وجهك عنه وهو واسطتك وواسطة أبيك آدم، أو هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، بل استقبله واستشفع به. وهذه الحكاية سبق أنها باطلة، وفيها ألفاظ لا يليق أن تصدر من الإمام مالك رحمه الله، منها هذه اللفظة، وهو أنه يستشفع بالرسول إلى الله. الاستشفاع معناه طلب الشفاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه شافع مشفع، ولكن طلب الشفاعة منه، هو لا يملك الشفاعة، الشفاعة لله، وإنما يدعو الله جل وعلا. الشفاعة معناها أنه يدعو الله جل وعلا للشخص الذي يطلب منه الدعاء، هذا معنى الشفاعة، معناها أن الرسول يدعو الله، وليس معناها أنه يملك الشفاعة فتطلب منه الشفاعة، خصوصا بعد موته صلى الله عليه وسلم، إنه بعد موته لا يطلب منه شيء، لا الدعاء ولا الشفاعة ولا أي شيء، لا يطلب منه ذلك، إنما هذا في حياته الدنيا، وفي حياته يوم القيامة يطلب منه الدعاء عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ذكر الحديث الأعرابي الذي فيه لفظة منكرة، وهو أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: استشفع بالله عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك وسبح الله ونزهه عن هذه الكلمة، لأنها تنقص لله، حيث جعل الله شافعا عند الرسول، جعل الخالق يشفع عند المخلوق، ولا شك أن المشفوع عنده أعظم من الشافع، فلذلك أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدري ما الله، أي ما حق الله وما عظمة الله جل وعلا، أنه لا يجوز أن يجعل الله شفيعا إلى خلقه. نعم.
7: وذكر تمام الحديث فأنكر قوله: نستشفع بالله عليه.
6: نعم.
7: ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه به، وإنما أنكر.
6: نعم. ومعلوم
7: أنه لا ينكر أو لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله، وإنما أنكر.
6: ومعلوم
7: أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو
6: يقسم. نعم. كما سبق أن المخلوق يسأل بالله، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به. فتقول: أسألك بالله، بمعنى الإقسام، لأن الباء باء القسم، أسألك بالله، فهذا جائز أن تقسم بالله على مخلوق أن يقضي لك حاجتك، لا العكس، فلا تقسم بالمخلوق على الله فتقول: يا الله أسألك بفلان، هذا لا يجوز أن تقسم بالمخلوق على الخالق. نعم.
7: ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله.
6: نعم.
7: وإنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى المخلوق.
6: نعم.
7: ولهذا لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله.
6: هذا جائز، بمعنى أننا نطلب منك الدعاء أن تدعو الله لنا بالغيث، هذا شيء مشروع. نعم.
7: ولهذا لم ينكر قوله: نستشفع بك على الله، فإنه هو الشافع المشفع، وهم
6: فإنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، شفعه الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
7: وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون إليه لطلب شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في تمام الحكاية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته،
6: فطلب الدعاء الشفاعة بمعنى الدعاء، هذا جائز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في المنافقين: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلو أنهم بعد الجريمة التي حصلت منهم وهو أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويعرضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أنهم تابوا وندموا من فعلتهم وجاءوا إلى الرسول يطلبون منه الاستغفار كما يطلبون منه الدعاء بالغيث وغير ومن حاجاتهم، هذا أمر لا بأس به. جاءوك يعني جاءوا إليك في حياتك. نعم.
7: وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في تمام الحكاية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم، واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم. وإذا كان الاستشفاع منه
6: لا، بعد موته لا يمكن أن يطلب منه شيء، لا استغفار ولا غيره، دليل أن الصحابة ما كانوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون ادعوا الله لنا استغفر لنا أو ما أشبه ذلك، وهم أعلم الأمة بما يجوز وما يمنع، وهم القدوة لمن جاء بعدهم. فلما لم يأتوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء كما كانوا يفعلون ذلك في حياته بينهم، دل على أن هذا لا يجوز، على أنه لا يجوز الإتيان إلى القبر يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغفار أو الدعاء. نعم.
7: وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله فيك، لا يقال فيشفعك الله فيه،
6: كما جاء في لفظ الحكاية فيشفعك الله، يعني مالك قال لأبي جعفر استشفع به فيشفعك الله، شفعك يخاطب أبا جعفر شفعك الله، والعكس هو المطلوب أن الله يشفعه فيك لا أن يشفعك الله فيه كما جاءت هذه اللفظة في الحكاية، هذا دليل على أنها باطلة ولا تليق بالإمام مالك. نعم.
7: وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله فيك، لا يقال فيشفعك الله فيه،
6: كما جاءت هذه اللفظة في الحكاية السابقة. نعم.
7: وهذا معروف الكلام، ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء
6: أنهم يقولون يشفعه الله فيك ولا يقولون يشفعك الله فيه، هذا ليس من لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من لغة أصحابه. نعم.
7: فلغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه، فالمشفع
6: شفع فيه. نعم.
7: شفع فلان في فلان فشفع فيه.
6: نعم.
7: فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه.
6: نعم.
7: فالمشفع الذي
6: يشفعه
7: المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به.
6: نعم. هذا هو لغة الرسول ولغة العرب، أن تقول يشفعه الله فيك ولا يقال يشفعك الله فيه. نعم.
7: فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به للسائل الطالب من غيره أن يشفع له.
6: وأما الطالب السائل فلا يقال يشفعك الله فيه، كيف يشفعك الله وأن تطلب منه الشفاعة؟ نعم.
7: فإن هذا
6: دل هذا على أن هذه الحكاية باطلة. نعم.
7: فإن هذا ليس هو الذي شفع، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع ليس المشفع الذي يستشفع به.
6: نعم.
7: ولهذا يقول في دعائه يا رب شفعني، فيشفعه الله، فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالبي شفاعته.
6: نعم. لا أن يشفع طالبي
7: لا أن يشفع طالبي شفاعته. فكيف يقول
6: الله يشفع الشافع ولا يشفع المشفوع فيه، لا يشفع المشفوع فيه الذي هو السائل الطالب، هذا العكس. نعم.
7: فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالبي شفاعته، فكيف يقول واستشفع به فيشفعك الله؟
6: هذه اللفظة جاءت في الحكاية، استشفع به فيشفعك الله، هذه باطلة. نعم.
7: وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين.
6: نعم، هو يطلب منه الشفاعة في حياته والدعاء في حياته، ويستفتى ويسأل في حياته، ويسأل منه المال أيضا، كل هذا جائز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه حي قادر على ما يطلب منه. أما بعد موته فلا يطلب منه شيء عند قبره، وإنما يسلم عليه فقط ولا يطلب منه شيء، هذا هو الذي عليه المسلمون. أما الخرافيون فإنهم عملوا أشياء ما تليق بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته. نعم، وطلبوا منه أشياء لا تطلب منه، إنما تطلب من الله جل وعلا، من الحي الذي لا يموت. أما الميت فلا يطلب منه شيء، لا الأنبياء ولا الأولياء ولا غيرهم. نعم.
7: وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين،
6: ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين عموما. وأما أنه عند الخرافيين يقولون هذا مشروع، هؤلاء لا عبرة بهم، العبرة بأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين لا أحد يقول منهم لجواز أنه يؤتى عند القبر ويدعى الله عند القبر، ويطلب من الرسول الشفاعة ويطلب منه، هذا لا أصل له في دين الإسلام. فكيف يقول مالك لأبي جعفر أنه يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة والوسيلة، لأنه وسيلته وسيلة آدم؟ هذا كله من الخرافات. نعم.
7: ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين،
6: لا مالك ولا غير مالك. ومالك رحمه الله من أشد الناس في هذا الأمر، من أشد الناس محافظة على العقيدة والتوحيد والاتباع والاقتداء. نعم.
7: ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء،
6: وأصحابهم القدماء للأئمة الأربعة، أبي حنيفة والشافعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء هم الأئمة الأربعة الذين بقيت مذاهبهم، ولا أتباعهم القدامى الذين يسيرون على منهجهم. أما أتباعهم المتأخرون فتوجد في بعضهم الخرافات، وهم حنفية وهم مالكية وهم شافعية أو هم حنابلة. المتأخرون من أتباع المذاهب الأربعة قد يكون عندهم شيء من الخرافات، هذا شيء موجود، ولا ينفعهم كونهم ينتسبون إلى الأئمة. نعم.
7: وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين
6: من أتباع المذاهب الأربعة، ولا عبرة بذلك، ولا تقول هذا قول الحنابلة أو هذا قول الحنفية أو المالكية أو لا، هذا قول المتأخرين. أما أصحاب المذاهب المعروف المعروفون هؤلاء لا يمكن أن يقولوا هذا. نعم.
7: وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين. نعم. ذكروا حكاية عن العتبي،
6: هذه حكاية ثانية انتهى من الحكاية المنسوبة إلى مالك وأطال فيها رحمه الله، ثم ذكر الحكاية الثانية التي يتعلقون بها. والخرافيون يتعلقون إما بالحكايات وإما بالأدلة الضعيفة أو الموضوعة، وإما بالمنامات والرؤى، وإما بحصول الشيء الذي طلبوه وهو من باب الاستدراج لهم لا من باب تصويبهم في ذلك. فهم هذه عمدتهم، إما حكايات لا يستند عليها ولا أصل لها، ولو ثبتت لم تكن حجة، إنما الحجة في الكتاب والسنة، وإما أحاديث لا يستج بها، إما موضوعة ضعيفة شديدة الضعف، وإما منامات ورؤى، رؤي فلان في محل كذا، فلان رآه فلان وقال له كذا وكذا، والرؤى لا يعتمد عليها ولا يؤسس عليها أحكام شرعية. وإما أن يقولوا إن فلان دعا واستجيب له، فيستدلون بحصول المطلوب، وهذا ليس دليلا، قد يحصل المطلوب من باب الاستدراج للشخص، وقد يوافق قضاء وقدرا، وقد يكون السائل مضطرا، والله جل وعلا يجيب المضطر إذا دعاه، فحصول الشيء لا ليس دليلا على جوازه أبدا. فهذه عمدة الخرافيين، هذه الأمور الأربعة. نعم.
7: وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين، ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا،
6: والعتبي هذا مجهول، العتبي هذا مجهول، هذا أول شيء. ثانيا يقول كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز الجلوس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تجعلوا قبري عيدا؟ لا يجوز الجلوس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يمر مسلما ويذهب. فهو يقول كنت جالسا، ومن هو العتبي؟ كنت جالسا، ولا يجوز الجلوس عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
7: ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره فقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام،
6: قرأ هذه الآية: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له عملا بظاهر هذه الآية، دون أن يفهم المقصود منها، وأن هذا في حياته لا بعد موته عليه الصلاة والسلام. ثم لما ذهب نام العتبي، نام، فلما نام جاءه الرسول في المنام، شوف الكذب، جاءه الرسول في المنام في الرؤيا وقال له أدرك الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. هذا حاصل الحكاية، وهي مجهولة وسانيدها منقطعة ومظلمة كما ذكر العلماء، ولو صحت لم يحتج بها، لأنها ليست لا نص من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلف الصالح. أعرابي، واللي يقول هذا العتبي أو رجل مجهول آخر، وفيه انقطاع في السند كثير، حتى قال الحافظ ابن عبد الهادي في رد على السبكي إنها رويت بأسانيد مظلمة. نعم.
7: ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له،
6: رأى العتبي يعني،
7: وهذا لم يذكره،
6: قال له أدرك الأعرابي فبشره أن الله غفر له. نعم.
7: وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين.
6: هذه الحكاية مع الأسف ذكرت في بعض الكتب التي هي محل ثقة، مثل المغني لابن قدامة عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تفسير ابن كثير ذكرها عند تفسير الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، ولم يعلق عليها، إنما مجرد ذكرها ذكر، مثل ما يذكر الإسرائيلية ابن كثير يذكر ما وردت به الأخبار، أحيانا لا يعلق عليه. هذه الحكاية ذكرها في تفسيره، وذكرها ليس دليلا على أنه يراها ولا أنها، وذكرها غيرهم من المؤلفين، ولكن هذا لا يجعلها محل ثقة ولا يجعلها صحيح وإن ذكروها. نعم. حتى لو صحت ليس فيها دليل، لأنها ليست آية ولا حديث ولا فعل أحد من الأئمة، فعل أعرابي، والأعراب عندهم من الجهل أكثر من هذا. نعم.
7: وهذا لم يذكره أحد من
6: ثم إنها أيضا فيها رؤيا، إن العتبي نام، والمرائي لا يبنى عليها، قد يكون الذي جاء إلى العتبي في النوم شيطان لأجل الفتنة، من يقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
7: وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتي الناس بأقوالهم،
6: من أهل المذاهب المتبوعين الأئمة المعروفين بالفقه والعلم وتحقيق العقيدة، كالأئمة الأربعة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وغيرهم من الأئمة المتبوعين، وسفيان الثوري نعم.
7: ومن ذكره لم يذكر عليها دليلا شرعيا.
6: نعم.
7: ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
6: ومما يدل على بطلان هذه الحكاية أنها مخالفة لما عليه الصحابة والتابعون الذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم ما كانوا يفعلون مثل فعل هذا الأعرابي، ويأتون عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاستغفار، ما كانوا يفعلون هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنه محرص منا على الخير وأعرف منا بما يشرع. نعم.
7: ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك.
6: نعم، لكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك ويحثون على المجيء إلى قبره وطلب الحوائج منه، ولم يوجد شيء من كلامهم أبدا، إنما هذا من كلام المخرفين الذين لا عبرة بهم. نعم،
7: ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك، وما أحسن ما قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
6: فإذا كان أول هذه الأمة لا يأتون إلى القبر ويطلبون من الرسول الاستغفار أو الدعاء، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم،
7: وما أحسن ما قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك.
6: لم يقول مالك رحمه الله: لم يبلغني عن صدر هذه الأمة أنهم كانوا يفعلون ذلك، يعني يأتون عند القبر فيطلبون فيدعون الله جل وعلا أو يطلبون من الرسول أن يدعو لهم، هذا أمر مبتدع ولا يجوز. نعم،
7: قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد من السلف؟
6: رجع إلى أصل القصة مع أبي جعفر المنصور. إذا كان هذا الإمام الجليل مالك بن أنس رحمه الله بهذه المثابة، وأنه يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ويقول: لم يبلغني عن صدر هذه الأمة أنهم يفعلون ذلك، هذه مقالات الإمام مالك. فكيف يقول لأبي جعفر المنصور: لم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ نعم،
7: فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد من السلف، ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم؟
6: لا يمكن أن الإمام مالك يقول هذا أبدا، هو من أبعد الناس عن هذا، دل على أن هذه الحكاية مكذوبة. نعم،
7: وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة، ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، فيقول أحدهم: اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان، أي نتوسل به.
6: نعم،
7: ويقولون: لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به، من غير أن يكون
6: لا يفرقون بين هؤلاء الجهال أو المخرفون، لا يفرقون بين الشفاعة والتوسل. الشفاعة ثابتة، ولكنها تطلب من الحي الحاضر، لا تطلب من الغائب أو من الميت. أما التوسل فلم يثبت، التوسل بذوات الأشخاص لم يثبت هذا أبدا، أو بأعمالهم وصلاحهم هذا لم يثبت. نعم،
7: ويقولون: لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به، من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له، بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له.
6: وفرق بين الشفاعة والتوسل: الشفاعة ثابتة بشروطها كما ذكر الله جل وعلا بشروطها، وأما التوسل فلا أصل له، التوسل بالأشخاص فلا أصل له، ومن التوسل الممنوع. التوسل المشروع إنما يكون بأسماء الله وصفاته أو بأعمال العبد التي تقرب بها إلى الله يسأل الله بها، هذا هو التوسل، أو بدعاء الصالحين يطلب منهم أن يدعو الله له وهم حاضرون عنده، هذا التوسل المشروع، ولا يسمى هذا توسلا بالأشخاص، وإنما هو بأعمال أو بدعاء من الصالحين، بأعمال من الداعي توسل بأعماله إلى الله، أو بدعاء الصالحين وشفاعتهم عند الله له، هذا هو المطلوب. نعم،
7: ويقولون: لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به.
6: وهذا غلط، لا يجوز أن يسمى التوسل شفاعة أبدا، التوسل بالأشخاص لا يجوز. أما طلب الشفاعة من الأشخاص الصالحين معناه طلب الدعاء منهم، هذا مشروع. نعم، ففي فرق بين المشروع والممنوع. نعم.
7: ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له، بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له.
6: وكيف يقال أنه تشفع به وهو لم يشفع له ولا دعا له، ولا وقد يكون لا لم يسمع كلامه لغيبته أو لموته، ما لغيبته أو لموته، كيف يقال أنه تشفع به وهو غائب أو ميت؟ نعم، بمعنى أنه دعا له أو استغفر له وهو ميت لا يسمعه أو غائب لا يسمعه. هذا ما عليه أهل الضلال، أنهم لا يفرقون بين الشفاعة الصحيحة وبين التوسل الممنوع. نعم.
7: وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة.
6: ليس في لغة النبي صلى الله عليه وسلم تسمية التوسل بالأشخاص شفاعة، ولا التوسل بالغائبين والأموات أنه شفاعة أيضا، كل هذا باطل. ولا في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام التابعين ولا أتباع التابعين أبدا، لا تجد شيئا من هذا، إنما تجده في كلام المتأخرين الذين انتشر فيهم الجهل، انتشرت فيهم الخرافات، وانتشر دعاة الضلال. نعم، الذين حشوا الكتب والرسائل مثل هذه الترهات والأباطيل، وانشغلوا بها عن التوحيد الصحيح وعن العمل الصالح، وصاروا يعتمدون على الأموات، ولا حتى إنهم لا يقبلون على الله ولا يهتمون بدعاء الله، وإنما ولا يأتون إلى المساجد، وإنما يذهبون إلى المقابر. من العجيب أنهم يقول للحج والعمرة ولا يذهبون إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي يدعون الله ويصلون، بل تجدهم في المقابر يطلبون ويصرخون يستشفعون بالأموات، يطلبون منهم الحوائج. وهذا بسبب دعاة الضلال، وبسبب هذه الكتب الفاتنة التي شحنت في مثل هذه الأباطيل والترهات، بل كانوا يأتون بها معهم، يستصحبونها معهم ويقرؤونها، ولا يلتفتون إلى ما كتبه الأئمة والعلماء والناصحون في صفة الحج والعمرة، ما يلتفتون إلى هذا، بل يخذرون منه. وبلغنا أنهم يمزقون ما يوزع من الكتب النافعة والرسائل المفيدة، أنهم يمزقونها أو يحرقونها، وأن معهم دعاة ضلال يحذرونهم منها. نعم.
7: وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو لغة العرب.
6: لا، ليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أصحابه ولا في لغة العرب أن التوسل بالشخص يسمى تشفعا به. نعم.
7: فإن الاستشفاع طلب الشفاعة. نعم. والشافع هو الذي يشفع السائل. نعم. ويطلب له.
6: نعم.
7: والشافع هو الذي يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه.
6: يشفع بمعنى أنه ينضم إلى السائل، السائل كان وحده يدعو الله وحده، فجاء الشافع وانضم إليه ودعا معه، دعا له معه، فصار شفعا بدل أن كان فردا. نعم.
7: وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة، بل وقد لا يعلم بسؤاله، فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول.
6: نعم.
7: نعم، هذا سؤال به ودعاؤه ليس هو استشفاعا به،
6: هذا دعاء به. وسبق لنا أنه لا يتوسل بالأشخاص إلى الله جل وعلا، لا الرسل ولا غيره ولا الأولياء والصالحين، لأن معناه أنه يقسم على الله بخلقه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
8: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 79. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيه قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت أو رأيت

بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤال أبي هريرة رضي الله عنه استفتاحه صلى الله عليه وسلم الصلاة، والباب بوبه المؤلف رحمه الله لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والاستفتاح هو أول ما يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أن يأخذوا عنه الصلاة ويصلوا كصلاته صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصلي. وقد صلى ثلاث مرات لكنها صلاة غير نافعة وغير مجزئة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي. وقال ابن مسعود وكذا ابن عمر رضي الله عنهم للذي كان يسابق الإمام لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ما صليت وحدك فيكون لك درجة واحدة من 27، ولا اقتديت بالإمام فيكون لك 27 درجة، ضيعت هذا وهذا. فنحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأخذ عنه، لأن صلاته هي أكمل صلاة وأتم صلاة وأوفى صلاة، فمن اقتدى به صلى الله عليه وسلم وفت صلاته ورفعت إلى السماء ولها نور وفتحت لها أبواب السماء وقالت لصاحبها حفظك الله كما حفظتني. ومن صلى صلاة أساء فيها فلم يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وربما يكون الاثنان خلف إمام واحد أو بصف واحد، لكن الأول أقبل على صلاته بخشوع وطمأنينة
وتدبر ما يقول أو ما يسمع من الإمام، وصارت أفعاله تبعا لأفعال إمامه، اقتدى به حقيقة، لا يساوي الإمام ولا يسابقه، بل يكون بعده، كما تقدم لنا قول الصحابي رضي الله عنه: ما كان أحد منا يحني ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. كانوا قيام بعد الركوع، فما كان أحد يحني ظهره حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ويستقر ساجدا، حين ذلك يتبعه الصحابة رضي الله عنهم. قليل منا الذي يفعل هذا اليوم، البعض يسابق الإمام والعياذ بالله، وهذا صلاته باطلة، والبعض الآخر وهم الكثير الذين يساوون الإمام، وهذا مكروه. ما ينتظر حتى يستقر الإمام في الركن الذي انتقل إليه فيتبعه، لا، حينما يسمع أول التكبيرة يسارع، وهذا المساواة خطأ، وأشد خطأ المسابقة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، الذي حفظ لنا كثيرا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، وفرغ نفسه رضي الله عنه وأرضاه للأخذ عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وتبليغ الأمة، فهو ذو فضل على كل مسلم لما حفظه لنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان دقيق الملاحظة للنبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد ويسأل، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه على سؤاله ليبلغ الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. فلولا اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلت إلينا هكذا، لكن الله جل وعلا وفقهم وأعانهم وسددهم، فحفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدوها إلى من بعدهم، وأداها من بعدهم إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصلت إلينا كما نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأننا نشاهد فعله. فالموفق منا من أخذ بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها، ولم يأخذها للدراسة فقط أو للعلم فقط أو للامتحان فقط أو ليتلو أو ليقرأ أو ليبلغ الناس ما سمع، وإنما ليطبق أولا وقبل كل شيء. وكان الصحابة رضي الله عنهم فيما يسر به النبي صلى الله عليه وسلم يدركون ذلك باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، أو بتحرك شفتيه
فيسألونه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، وتروى هنيهة، ورواية هنية أقوى وأكثر. والهنية قال في القاموس: الهن بالكسر الوقت. قال في القاموس: وفي الحديث هنية. يستدل صاحب القاموس على كلامه هذا بأن المراد به الوقت، قال: في الحديث هنية. وهنية مصغر هنة، ويقال هنة، والمراد قليل من الزمن. وأصل هنوة، أصلها من الواو هنوة، فلما صغرت يعني أنها وقت يسير قليل قيل هنيوة هنيوة بضم الهاء وفتح النون هنيوة. قال أهل التصريف: اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما، يعني كانت الأولى، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء فاجتمعت ياءان، فأدغمت الياء بالياء فصارت هنية. هنية أصلها مفردها الكلمة منها هنوة، ثم صغرت فقيل هنيوة، ثم قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فقيل هنية، وتروى هنيهة. يقول: سكت قليل من الزمن، ولم يرد السكوت الذي هو الصمت، وإنما أراد السكوت الإخفات في الكلام. ما الدليل على أن هذا هو المراد؟ قوله في الحديث: ما تقول. ولو أراد السكوت الذي هو الصمت ما قال له ما تقول، لأن السكوت الصمت ما في قول. سكت بمعنى أسر وأخفت الكلام زمنا يسيرا قبل أن يقرأ، وذلك بعد تكبيرة الإحرام. فقلت: يا رسول الله، فمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب مأمور بها، يقول: يا رسول الله أو يا نبي الله، ولا يقول يا محمد، وإنما الأعراب هم الذين إذا جاء الأعرابي قال يا محمد، ما عنده من الأدب ما عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقلت: يا رسول الله، ولم يكتفي بهذا بالتلطف، وإنما قال: بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي. بأبي جار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يصح أن يكون اسم ويصح أن يكون فعل، اسم مشتق. بأبي أنت مفدي بأبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي.
يعني أجعل أمي وأبي فداءك. قال العلماء في هذا دلالة على أنه يجوز للمرء أن يقول لمن يعزه ويجله أفديك بأبي وأمي، وبعضهم قال لا يسوغ مثل هذا إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يفديه المرء بنفسه وبأبيه وبأمه وبكل قريب، وأما غيره من الناس فلا يجوز أن تقول له أفديك بأبي وأمي، كأنك يعني تفضله على أبيك وأمك، وقد لا يستحق هذا الفضل. فالأولى ألا يقول المرء هذا إلا لمثل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يستحق ذلك. رأيت، هذا بضم التاء، وإذا أتى بالهمزة قبل يقول أرأيت سكوتك. رأيت بضم التاء، وهذه الرؤية بصرية، رؤية علمية قلبية، لأنه لا شيء يرى بالعين. رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، يعني يكون بين تكبيرة الإحرام وقراءته وقفة، ما هي؟ وهذا دليل على حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفوته شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول؟ هذا دليل على أنه ما قصد بالسكوت الصمت، وإنما قصد بالسكوت الإخفات، يعني كونه أسر. قال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنيا.

بينهما، فلا يقال يللهم إلا في الضرورة أو في الشعر، وإنما إذا قلت يا تقول يا الله، وإذا لم تأتي باليا قلت اللهم، اللهم اغفر لي، بمعنى يا الله. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا طلب من العبد يطلب من ربه جل وعلا أن يباعد بينه وبين خطاياه بحيث لا يلتقي مع خطاياه أبدا، بحيث تمحى وتزول وتغفر، كما لا يلتقي المشرق والمغرب. يقول اجعلني لا ألتقي مع خطاياي، طلب المغفرة والرحمة وغفران الذنوب وإبعادها عن العبد، كمباعدة المشرق عن المغرب، كما أن المشرق والمغرب لا يمكن أن يلتقيان، فكأنه يقول يا ربي اجعلني لا ألتقي مع خطاياي كما لا يلتقي المشرق والمغرب. قال بيني وبين، ما قال اللهم باعد بيني وخطاياي، قال بيني وبين خطاياي. هنا فائدة، قال الكرماني رحمه الله كرر لفظ بين لأن العطف على الضمير المجرور يعاد معه الخافض يعني الجار، العطف على الضمير المجرور يعاد معه الخافض. مثال ذلك مثلا تقول رب اغفر لي ولوالدي، ولا تقول رب اغفر لي ووالدي، لأنك إذا قلت رب اغفر لي ووالدي عاطفت والدي على الضمير المجرور في لي، المجرور باللام محله جر، فتعيد الخافض الذي هو الجار، تقول رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. سؤال آخر، المعنى واحد واللفظ مختلف، في هذا دلالة على أنه إذا كرر المرء الدعاء بألفاظ مختلفة وإن كان مؤداها واحد أن هذا حسن، لأنه من الإلحاح في الدعاء، والإلحاح في الدعاء مطلوب، وكلما ألح العبد على ربه وكرر فحري أن يستجاب له. في الأول طلب المباعدة، وفي الثاني طلب التنقية، ونقني من خطاياي، ولم يقل ونقني من خطاياي فقط، قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني زيادة في النقاوة والبعد عن الدنس، لأن الثوب غير الأبيض لو صار فيه دنس أو علقه دنس ما ظهر ومبان، بخلاف الأبيض شديد البياض فأي دنس يتبين فيه. فحرص المرء

0: على ثوبه الأبيض من نقاوة أكثر من حرصه على نقاوة غير الأبيض، لأن غير الأبيض لا يظهر فيه الدنس واضح، ولا يعتنى بتنقيته كما يعتنى بتنقية الأبيض. من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال بالماء والثلج معروف، والبرد والحبات التي تنزل مع المطر معروفة، وتدرج بالبرودة تدريجيا، الماء بارد ثم الثلج أبرد منه ثم البرد أشد برودة. قد يقول قائل تنقية الثوب من الدنس وغسله وتطهيره بالماء الحار أكثر من الماء البارد، فلما قال هنا بالماء والثلج والبرد؟ روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال صور الخطايا كأنها نار محرقة، لأن الخطايا توصل صاحبها إلى النار، فلو جيء بغسل الخطايا هذه بماء حار نار مع نار، وإنما تطفأ نار الخطايا بالبرودة بالماء أولا ثم الثلج ثم البرد. وخصت هذه الثلاثة الماء والثلج والبرد قيل لأنها منزلة من السماء فهي مطهرة، وتطهيرها أنقى وأقوى من أي نار، بخلاف غيرها من المطهرات فقد تطهر من ناحية وتضر من ناحية أخرى. ثم هذه الدعوات الثلاث، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، قال بعض العلماء رحمهم الله يحتمل أن يكون هذه الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة، إلى الأزمنة الثلاثة، فالمباعدة للمستقبل التي هي الأولى، والتنقية للحال، والغسل للماضي، ولما بدأ بالمستقبل قبل كأنه يطلب الحفظ في المستقبل عن أن يقع في معصية كما وقع في الحال أو في الماضي، لأنه يطلب الحفظ، الماضي والحال حصل وقع، فهو اهتم بالمستقبل حتى لا يتبع ما قبله. فالمباعدة للمستقبل يعني في المستقبل من الزمان، لا تجعلني أقرب من الخطايا ولا تجعل الخطايا تقرب مني، والتنقية للشيء الحال الحاضر، نقني حاليا، واغسلني من خطاياي التي حصلت ووقعت فيها. وهذا نوع من أنواع الاستفتاح التي استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم لنا قريبا الأنواع الأخرى، منها ما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح به عمر، وكان يجهر به أحيانا ليؤخذ عنه وليعلم من خلفه: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهو الذي اختاره عمر رضي الله عنه، واختاره الإمام أحمد رحمه الله، وغيره صحيح، لكن هذا اختاروه لما اشتمل عليه من الثناء على الله جل وعلا والتسبيح والتقديس والتنزيه لله جل وعلا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. والثالث الاستفتاح الطويل، ثبت في صحيح مسلم وفي غيره من السنن، إلا أن هذا يحسن أن يكون في قيام الليل حينما يصلي المرء وحده، ولهذا قال العلماء: يستحب أن يؤخذ بالاستفتاح القصير في الفرائض حتى لا يطيل على المأمومين، فيستفتح الإمام بالاستفتاحات القصيرة كما في هذا الحديث الذي معنا، وفي قول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. والاستفتاح الذي سيأتي الثابت في صحيح مسلم قالوا يجعله في قيام الليل إذا استفتح به، ويحسن للمرء أن يستفتح بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبهذا أحيانا ليحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستفتاح الثالث ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه مسلم هذا الحديث في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، وهو ثابت في صحيح مسلم في الجزء الخامس من في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا في الكتاب: أرأيت سكوتك بضم التاء، والمراد بالسكوت ضد الجهر لا ضد الكلام. الأولى أن يقول أرأيت سكوتك، إذا أتى بالهمزة أولا يقول أرأيت، وإذا لم يأتي بالهمزة كما هي في بعض الروايات رأيت سكوتك. وضح هذا الإمام الصنعاني رحمه الله في العدة على شرح ابن دقيق العيد على العمدة، عمدة الأحكام التي معنا. والمراد بالسكوت هنا ضد الجهر لا ضد الكلام، ويدل عليه عبارة ما تقول، لأنه كيف يقول إنك ساكت ماذا تقول؟ الساكت ما يقول شيء، لكنه أراد بالسكوت هنا الإصرار. أحكام الحديث: استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة كما هو رأي الجمهور خلافا للمالكية أو بعضهم الذين لا يستحبون الاستفتاح، يقولون لا ينبغي أن يفصل بين التكبير والقراءة، ولكن ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للرأي والاجتهاد مع ثبوت السنة. ومكان الاستفتاح هو بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقبل القراءة، فإن نسيه فالصلاة صحيحة، أو تركه عمدا فالصلاة صحيحة، أو تركه لعدم معرفته به فالصلاة صحيحة، لأنه سنة من سنن الصلاة والحمد لله. فإن نسيه في الركعة الأولى فهل يأتي به في الركعة الثانية؟ لا، لأنه سنة فات محلها. مثل الاطباع والرمل في أول طواف تقدم به إلى مكة، الاطباع في كل الطواف والرمل في الثلاثة الأشواط الأول، إذا نسيت الرمل في الأشواط الثلاثة الأول هل تأتي به في الثلاثة في الأربعة الأخيرة؟ لا، فات محله. الاطباع نسيته، هل إذا طفت مرة أخرى تطبع وأنت محرم مثلا تطوع؟ لا، لا تطبع، لأن الاطباع في الأول فقط. كذلك هنا إذا نسيت الاستفتاح في الركعة الأولى فلا تأتي به في الركعة الثانية، بخلاف الاستعاذة، فالاستعاذة إذا نسيتها في الركعة الأولى تأتي بها في الركعة الثانية، لأن الاستعاذة مع القراءة، وأنت الآن تريد أن تقرأ فتستعيذ. ثلاثة: أنه يسر به ولو كانت الصلاة جهرية، يعني ولو كانت الصلاة صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر فلا يرفع صوته بالاستفتاح، ولا بأس أن يرفع أحيانا الإمام مثلا من أجل أن يشعر المأمومين بهذا كما كان يفعل عمر رضي الله عنه. خمسة: أربعة: أنه لا يطال في الدعاء ولا سيما في الجماعة للصلوات المكتوبة، يعني إذا أطال الإنسان الاستفتاح فوت طول على المأمومين، وربما شق على من يشق عليه طول القيام، وإنما الإمام يلتمس الاستفتاح المختصر. إذا كان الواحد منا إماما فلا يأتي بالاستفتاح الطويل، وإذا صلى من الليل أو بالنافلة نهارا مثلا فله أن يأتي بالاستفتاح الطويل. خمسة: حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته، يعني كانوا يهتمون الاهتمام العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى يبلغوا أولا ليأخذوا ذلك عنه ويطبقوه وليبلغوه للأمة. ففائدة العلم العمل، أولا يعمل المرء بنفسه ثم يبلغ غيره، ولا يأخذ العلم ليبلغه فيكون وعاء للغير لا يستفيد هو شيئا. أنه ينبغي في مواطن الدعاء أن يلح الإنسان ويكثر في طلب الشيء ولو بطريق ترادف الألفاظ، تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغسلني من خطاياي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي. كل هذه ألفاظ معانيها متقاربة إلا أنها ألفاظ مختلفة، فينوع المسلم في الدعاء ويكرر، لأن الله جل وعلا يحب الإلحاح في الدعاء، بخلاف حال ابن آدم، فابن آدم كلما ألححت عليه أضجرته وأتعبته، والله جل وعلا يحب أن يلح العبد عليه بالدعاء. قال فإن هذه الدعوات تدور كلها على محو الذنوب والإبعاد عنها. ومعاني الماء والثلج والبرد متقاربة، يعني لأنها كلها آلة غسل يغسل بها، والمقصود منه متحد وهو النقاوة من الخطايا والإبعاد عنها، وهو الإنقاء من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة كما عرفنا، منها هذا الدعاء الذي معنا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. ومنها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، الذي تقدم. ومنها قول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكلها كما تقدم لنا عن الإمام أحمد رحمه الله أنها جائزة، واختار الإمام أحمد رحمه الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وكان عمر يجهر به أحيانا رضي الله عنه ليؤخذ عنه. قال رحمه الله: ومن المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور، يعني من الماء البارد والثلج والبرد في الدعاء المأثور، فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف؟ الجواب: قد حصل من العلماء رحمهم الله تلمسات كثيرة في طلب المناسبة، وأحسنها ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام ومعناه: لما كان للذنوب حرارة ناسب أن تكون المادة المزيلة لهذه الباردة لتطفئ هذه الحرارة وذاك التلهب، لأن الذنوب حرارتها فيها حرارة وحرارتها من جهنم، وهي المسببة لدخول جهنم والعياذ بالله، فناسب طلب النقاوة بهذه المنظفات التي هي الماء والماء البارد والثلج والبرد لإطفاء حرارة الذنوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

يقول تعالى مبينا كثرة الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين: ولقد ذرأنا، أي أنشأنا وبثثنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، صارت البهائم أحسن حالة منهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحجة، ولهم أعين لا يبصرون بها ما ينفعهم، بل فقدوا منفعتها وفائدتها، ولهم آذان لا يسمعون بها سماعا يصل معناه إلى قلوبهم. أولئك الذين بهذه الأوصاف القبيحة كالأنعام، أي البهائم التي فقدت العقول، وهؤلاء آثر ما يفنى على ما يبقى، فسلبوا خاصية العقل، بل هم أضل من البهائم، فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له، ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتها، فلذلك كانت أحسن حالا منهم. أولئك هم الغافلون الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره، خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار لتكون عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه، فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود، فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لها، فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون. وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ومحبته ولم يغفل عن الله، فهؤلاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون.

0: هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى، أي له كل اسم حسن، وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى، فإنها لو دلت على غير صفة بل كانت علما محضا لم تكن حسنى، وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسنى. فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها، مستغرق لجميع معناها، وذلك نحو العليم الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياء، فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وكالرحيم الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيء، وكالقدير الدال على أن له قدرة عامة لا يعجزها شيء، ونحو ذلك. ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ولذلك قال فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثلا اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف، ونحو ذلك. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، أي عقوبة وعذابا على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة الإلحاد الميل بها عما جعلت له، إما بأن يسمى بها من لا يستحقها كتسمية المشركين بها لآلهتهم، وإما بنفي معانيها وتحريفها وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله، وإما أن يشبه بها غيرها. فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقوله
1: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون،
0: أي ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها، يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق فيعلمون الحق ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه وإلى العمل به، وبه يعدلون بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة، وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حاله وعلو منزلته، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

أي والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوها ولم يقبلوها، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بأن يدر لهم الأرزاق وأملي لهم، أي أمهلهم حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون، فيزدادون كفرا وطغيانا وشرا إلى شرهم، وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم، فيضرون أنفسهم من حيث لا يشعرون. ولهذا قال: إن كيدي متين، أي قوي بليغ.

أولم يتفكروا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة؟ أي أولم يعملوا أفكارهم وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شيء هل هو مجنون؟ فلينظروا في أخلاقه وهديه ودله وصفاته، وينظروا فيما دعا إليه، فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها، ولا من الأخلاق إلا أتمها، ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين، ولا يدعو إلا لكل خير، ولا ينهى إلا عن كل شر. أفبهذا يا أولي الألباب من جنة؟ أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم والرؤوف الرحيم؟ ولهذا قال: إن هو إلا نذير مبين، أن يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب ويحصل لهم الثواب.

0: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فإنهم إذا نظروا إليها وجدوها أدلة دالة على توحيد ربها وعلى ما له من صفات الكمال، وكذلك لينظروا إلى جميع ما خلق الله من شيء، فإن جميع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسعة رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفاته العظيمة الدالة على تفرده بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود المسبح الموحد المحبوب. وقوله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي لينظروا في خصوص حالهم وينظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم ويفجأهم الموت وهم في غفلة معرضون فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارق. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل فبأي حديث يؤمنون به؟ أبكتب الكذب والضلال أم بحديث كل مفتر دجال؟ ولكن الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته. ولهذا قال تعالى
1: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون،
0: أي متحيرين يترددون لا يخرجون منه ولا يهتدون إلى حق.

0: قال:
1: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك أي المكذبون لك المتعنتون عن الساعة أيان مرساها، أي متى وقتها الذي تجيء به ومتى تحل بالخلق. قل: إنما علمها عند ربي، أي إنه تعالى مختص بعلمها، لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو. فقلت: في السماوات والأرض، أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض، واشتد أمرها أيضا عليهم، فهم من الساعة مشفقون. لا تأتيكم إلا بغتة، أي فجأة من حيث لا تشعرون، لم يستعدوا لها ولم يتهيأوا لقيامها. يسألونك كأنك حفي عنها، أي هم حريصون على سؤالك عن الساعة، كأنك مستحف عن السؤال عنها، ولم يعلموا أنك لكمال علمك بربك وما ينفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال عنها ولا حريص على ذلك، فلما لا يقتدون بك ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة المتعذر علمه، فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. قل: إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه، خصوصا مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم ويدعون ما يجب عليهم من العلم، ثم يذهبون إلى ما لا سبيل.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
3: كيف نجنب شبابنا في عدم التشبه بغير المسلمين سواء في المظهر أو المخبر؟
4: لا بد أن نشعر المسلم شبابنا، نشعر المسلم الإسلامي بأن للمسلم خصوصيات وتميز عن غيره، وأن الله أعزه الإسلام ورفعه بهذا الدين، وأن يجب عليه واجبا شرعيا أن يبتعد عن كل خلق ذمه الإسلام، وأن لا يقلد أعداء الإسلام لا في عقيدته بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤمن بأسماء الله وصفاته، ويؤمن بكم الربوبية جل وعلا، ويؤدي فرائض الإسلام، ولا يتشبه بأعداء الإسلام في مظهره ولا في مخبره. ففي مخبره يقينه بأن له خصوصية وتميز غيره بما حباه الله من هذا الدين الذي كرمه الله به وشرفه به وجعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعلية بذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم الصلاة اتخذوا هزوا لعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا في المسلم يبتعد شبابا ويعظم الصلاة وشأنها ولا يستخف بها ولا بأهلها، هو يعبد الله، هو في ملبسه يجتنب كل الإسباب الملابس وثياب الحرير التي قد تعين على الفاحشة، سواء من حق المرأة وفقها الله أن تلبس لباسا ساترا لجميع بدنها، بعيد عن التبرج الجاهلي ولا تبرج الجاهلي الأولى والرجل في ملبسه، فأي ملبس مظهره غير إسلامي فيجب يبتعد عنه ولا يقربه، لأنه مسلم له شخصيته المتميزة من غيره.
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: أربعون حديثا من جوامع الكلم، يشرحها الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
6: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
7: هذا الحديث فيه ذكر دعائم الإسلام ومبانيه العظام، وهي الخمس المعروفة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه واحدة باعتبار أن كلا من شقيها شهادة، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع الحج، والخامس صوم رمضان. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها على أن أركان الإسلام خمسة، وهذا الاستدلال صحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يدل على أن البناء يقوم على هذه الخمس، وغير هذه الخمس مكملات للبناء، ومعلوم أن البناء يحسن السكن فيه ويكون جيدا أو فيه العبد سعيدا إذا كان تاما، وكلما كان أتم كلما كان العبد فيه أسعد. والإسلام إذا أتى العبد بهذه إذا أتى العبد بمبانيه الخمس هذه فقد حقق الإسلام، وكان له عهد عند الله جل وعلا أن يدخله الجنة. قال في أوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، ولفظ بني يقتضي أن هناك من بناه على هذه الخمس، فلم يذكر الباني على هذه الخمس، والمقصود بالباني الشارع أو المشرع، فالذي بنى الإسلام على هذه الخمس هو الله جل جلاله، وهو الشارع جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه جل وعلا، ليس هو شارعا على جهة الاستقلال، وإنما هو عليه الصلاة والسلام مبلغ أو مشرع على جهة التبليغ، على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هنا أن الإسلام بني على هذه الخمس، والمقصود بالإسلام هنا الدين، لأن الدين هو الإسلام، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام في قوله بني الإسلام على خمس المقصود منه الإسلام الخاص الذي هو الإسلام الذي بعث به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. والإسلام في القرآن وفي السنة له إطلاقان، الإطلاق الأول الإسلام العام الذي لا يخرج عنه شيء من مخلوقات الله جل وعلا، إما اختيارا وإما اضطرارا. قال جل وعلا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال جل وعلا أفغير دين الله يبغون وله أسلم الآية، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وقال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالمقصود أن لفظ الإسلام هذا هو الذي يقبله الله جل وعلا من العباد المكلفين دينا، فآدم عليه السلام مسلم، وكل الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل جميعا على دين الإسلام الذي هو الإسلام العام. وهذا الإسلام العام هو الذي يفسر بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهذا هو ملة إبراهيم، وهو الذي دان به جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم. أما الإسلام الخاص فيراد به الإسلام الذي بعث به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي إذا أطلق الإسلام لم يعنى به إلا هذا على وجه الخصوص، لأن الخاص مقدم على العام في الدلالة، ولأن هذا الاسم خصت به هذه الأمة وخص به النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل دين المصطفى صلى الله عليه وسلم الإسلام. فإذا المقصود هنا بقوله بني الإسلام يعني الإسلام الذي جاء به نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أما الإسلام الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون فهو من حيث التوحيد والعقيدة كالإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم محمد في أصوله وأكثر فروع الاعتقاد والتوحيد. وأما من حيث الشريعة فإنه يختلف، فإن شريعة الإسلام غير شريعة اليهودية، غير شريعة عيسى عليه السلام، غير شريعة موسى إلى آخر الشرائع. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام بني الإسلام يعني الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يتصور من هذا أنه يعم ما كان عليه الأنبياء من قبل، فالأنبياء ليس عندهم هذه الشريعة من جهة إقام الصلاة على هذا النحو، أو إيتاء الزكاة على هذا النحو، أو صيام رمضان إلى آخره. فهذا بقيوده مما اختصت به هذه الأمة. قال: على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. ويجوز في شهادة ونظائرها أن تكون مجرورة على أنها بدل بعض من كل، يعني تقول على خمس شهادتي، فخمس شمول وشهادة بعض ذلك الشمول، فتكون بدل بعض من كل. ويجوز أن تستأنفها فتقول على خمس شهادة أن لا إله إلا الله على القطع، كما قال جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، رجلين أحدهما. وهذا شائع كثير، وإذا ذكرت نظائرها فيجوز فيها الوجهان: الجر على البدلية والرفع على القطع والاستئناف. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة مأخوذة من شهد يشهد شهودا وشهادة، إذا علم ذلك بقلبه فأخبر به بلسانه وأعلم به غيره، ولا تكون شهادة حتى يجتمع فيها هذه الثلاث: أن يعتقد ويعلم بقلبه، وأن يتلفظ يقول بلسانه معلما بها الغير. طبعا إذا لم يكن ثم عذر شرعي عن الإعلام، إعلام الغير كإكراه أو اختفاء أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه التقية. فإذا قوله شهادة أن لا إله إلا الله يعني العلم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنطق بذلك والإعلام به، وكل شهادة هي بهذا المعنى. والشاهد عند القاضي لا يسمى شاهدا حتى يكون علم ثم نطق تكلم بذلك فأعلم به القاضي، سمي شاهدا لأجل ذلك. وقد يتوسع فيقال في المعاني إنها شواهد لأجل تنزيلها في النهاية منزلة الشهادة الأصلية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن لا إله إلا الله، أن هذه هي التفسيرية، وضابطها أنها تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف القول، وقد يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة أيضا، يعني شهادة أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولا إله نفي وإلا الله إثبات، والمنفي استحقاق أحد العبادة، لأن الإله هو المألوه هو المعبود، وإلا الله هذا إثبات، يعني إثبات استحقاق العبادة لله جل وعلا دون ما سواه، ونفي هذا الاستحقاق عما سواه. فإذا قلنا كلمة التوحيد نفي وإثبات فهذا معناها أنها تنفي استحقاق العبادة عما سوى الله، وتثبت استحقاق العبادة في الله جل وعلا وحده. فمن شهد أن لا إله إلا الله يكون اعتقد وأخبر بأنه لا أحد يستحق شيئا من أنواع العبادة إلا الله وحده لا شريك له. كلمة التوحيد نفي وإثبات فهذا معناها أنها تنفي استحقاق العبادة عما سوى الله، وتثبت استحقاق العبادة في الله جل وعلا وحده. فمن شهد أن لا إله إلا الله يكون اعتقد وأخبر بأنه لا أحد يستحق شيئا من أنواع العبادة إلا الله وحده لا شريك له. وفي ضمن ذلك أن من توجه بالعبادة إلى غيره فهو ظالم متعد باغ على ذلك على حق الله جل جلاله. وأن محمد رسول الله يعني أن يعتقد ويخبر ويعلم بأن محمدا، وهو محمد عبد الله القرشي المكي، أنه رسول من عند الله حق، وأنه نزل عليه الوحي فأخبره بما تكلم الله جل وعلا به، وأنه إنما يبلغ عن الله جل وعلا. وهذا واضح من كلمة رسول، فإن الرسول مبلغ، والرسل البشريون مبلغون من لفظ الرسالة، كما أن الملائكة رسل من لفظ الملائكة. فالرسول يأخذ من الله جل وعلا ويبلغ الناس ما أخذه عن الله جل وعلا. ومعلوم أن الرسل من البشر لم يجعل الله لهم عليهم الصلاة والسلام لم يجعل الله لهم خاصية أن يأخذوا الوحي منه مباشرة وأن يسمعوا الكلام منه، يعني في عامة الوحي، وقد يسمعون بما أذن الله جل وعلا لهم في بعض الرسل. فالملك رسول فيلقي الخبر على هذا الرسول، فاعتقاد أن محمد رسول الله اعتقاد أنه مبلغ ومبلغ، هو رسول من الله جل وعلا، لم يكلمه الله جل وعلا بكل الوحي مباشرة، وإنما أوحى إليه عن طريق جبريل عليه السلام. واعتقاد أيضا أنه خاتم المرسلين، وأن محمد رسول الله يعني أنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى الشهادة، من اعتقد أنه موحى إليه من الله وأنه رسول حق وأنه خاتم الرسل تمت له هذه الشهادة. وهذه الشهادة بأن محمد رسول الله لها مقتضى، وهذا المقتضى هو طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإقام الصلاة، التعبير عن الصلاة بلفظ إقام الصلاة هذا لأجل مجيئها في القرآن هكذا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة، ونحو ذلك من الآيات. ففي القرآن أن الصلاة تقام، ومعنى كونها تقام يعني أن تكون على صفة تكون قائمة بإيمان العبد، وهذا هو معنى قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن لم يقم الصلاة لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وإيتاء الزكاة أيضا لفظ الإيتاء المقصود به، أو قيل فيه إيتاء لأجل مجيئه في القرآن، وحج البيت كذلك، وصوم رمضان كذلك، يعني اختيرت هذه الألفاظ بلغها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لموافقتها لما جاء في القرآن فيها. فلو قيل في الزكاة إعطاء الزكاة لجاز، ولو قيل في الصلاة تأدية الصلاة جاز ذلك، ولكن اتباع ما جاء في القرآن أولى في هذا الأمر. هذا من جهة ألفاظ الحديث. هذا الحديث دل على أن هذه الخمس أركان، وقد ذكرت لك البارحة أن تعبير عن هذه الخمس بالأركان إنما هو مصطلح حادث عند الفقهاء، لأنهم عرفوا الركن بأنه ما تقوم عليه ماهية الشيء، وأن الشيء لا يتصور أن يقوم بلا ركنه. فمثلا يقولون البيع أركانه ما تقوم عليه ماهية البيع، لا يمكن أن تتصور بيعا موجودا إلا أن يكون هناك بائع ومشتري، وهناك سلعة لسلعة تباع وتشترى، يعني سلعة يقوم عليها ذلك، وهناك صيغة، يعني واحد يقول خذ وهات، أو بعت، والثاني يقول اشتريت، أو ما أشبه ذلك. فإذا الأركان كيف نستنتجها؟ ما تقوم عليها حقيقة الشيء. تتصور شيء كيف يوجد؟ دعائم وجوده هي الأركان. النكاح مثلا، أركان النكاح ما هي؟ ما يقوم عليه النكاح، ما يتصور أن يوجد نكاح إلا بزوجين، أليس كذلك؟ وبصيغة زوج و يعني رجل وامرأة وصيغة، هذا حقيقته، يعني من حيث هو. يأتي هناك أشياء شرعية لتصحيح هذه الأركان، فيقال يشترط في الزوج في المواصفات كذا وكذا، يشترط المرأة أن يعقد لها وليها، يشترط في الصيغة أن تكون كذا وكذا إلى آخره، فغيرها تكون شروطا. فإذا الركن عندهم ما تقوم عليه ماهية الشيء أو حقيقة الشيء. فهذه الخمس سميت أركانا، أو قيل عنها أركان الإسلام، وهذه التسمية يشكل عليها، أو هذا الإطلاق على أنها أركان الإسلام يشكل عليها، أن أهل السنة قالوا إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدى الصلاة المفروضة وترك بقية الأركان تهاونا وكسلا فإنه يطلق عليه لفظ المسلم، ولا يسلب عنه اسم الإسلام بتركه ثلاثة أركان تهاونا وكسلا. وهذا متفق مع قولهم في الإيمان: الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويعنون بالعمل جنس العمل ويمثله في أركان الإسلام الصلاة. فإذا نقول مرادهم بهذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية ودلت عليه قواعد أهل السنة من أن هذه الأركان ليس معنى كونها أركانا أنه إن فقد منها ركن لم تقم حقيقة الإسلام، كما أنه إذا فقد من البيع ركن لم تقم حقيقة البيع. لا يتصور أن هناك بيع بلا بائع، أليس كذلك؟ ولا نكاح بلا زوج. أما الإسلام فيتصور أن يوجد الإسلام شرعا بلا أداء للحج، يعني لو ترك الحج تهاونا فإنه يقال عنه مسلم، لو ترك تأدية الزكاة تهاونا لا جحدا فإنه يقال عنه مسلم، وهكذا في صيام رمضان. الصلاة اختلف فيها أهل السنة، هل ترك الصلاة تهاونا وكسلا يسلب عنه اسم الإسلام أم لا؟ فقال الطائفة من أهل السنة إن ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا يسلب عن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا يسلب عنه اسم الإسلام،

يعني ولو أتى بتأدية الزكاة وصيام رمضان والحج، وهذا هو الصحيح لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، والصحابة أجمعوا على أن الأعمال جميعا المأمور بها تركها ليس بكفر إلا الصلاة، كما قال شقيق بن عبد الله فيما رواه الترمذي وغيره، كانوا يعني الصحابة لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة مجمع على أن تركها كفر، أو الذي دل عليه قول الله جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآيات، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، العهد في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة. وفي السنن الأربعة وفي المسند وفي غيرها بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة، دلنا على أن ترك الصلاة كفر أكبر، وذلك أن القاعدة أن لفظ الكفر إذا جاء في النصوص فإنه يأتي على وجهين، الوجه الأول يأتي معرفا والوجه الثاني يأتي منكرا بلا تعريف، فإذا أتى منكرا فإنه يكون معناه الكفر الأصغر، وإذا أتى معرفا فتكون أل فيه إما للعهد عهد الكفر الأكبر العهد الشرعي مثل ذلك، وإما أن تكون للاستغراق يعني استغراق أنواع الكفر. مثلا في الكفر المنكر قال عليه الصلاة والسلام ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هذا حديث آخر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، وأشبه ذلك في من ذكر الكفر من ذكر كلمة الكفر منكرة كفر، فإذا قيل في الكفر كفر فهذا الأصل فيه أنه كفر أصغر، لأن الشارع جعله منكرا في الإثبات، وإذا كان منكرا في الإثبات فإنه لا يعم كما هو معلوم في قواعد الأصول. أما إذا أتى معرفا فإن المقصود به الكفر الأكبر. فإذا نقول الصحيح أن ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر أكبر، لكن كفره باطن وليس كفره ظاهر، وليس بباطن وظاهر جميعا حتى يثبت عند القاضي، لأنه قد يكون له شبهة من خلاف أو فهم أو نحو ذلك، ولهذا لا يحكم بردة من ترك الصلاة بمجرد تركه، وإنما يطلق على الجنس أن من ترك الصلاة فهو كافر الكفر الأكبر، وأما المعين فإن الحكم عليه بالكفر وتنزيل أحكام الكفر كلها عليه هذا لا بد فيه من حكم قاض يدرع عنه الشبهة ويستتيبه حتى يؤدي ذلك، وهذا هو المعتمد عند جمهور أهل السنة كما ذكرت لك. وغير الصلاة الأمر على عكس ما ذكرت، جمهور أهل السنة على أن من ترك الزكاة تهاونا وكسلا أو من ترك الصيام أو من ترك الحج
فإنه لا يكفر به.

0: تركها تهاونا وكسلا، لأنه ما دل الدليل على ذلك. وقال الطائفة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إن من ترك بعض هذه إنه كافر، على خلاف بينهم في هذا. فعمر رضي الله عنه ظاهر قوله أن ترك الحج مع القدرة عليه ووجود الاستطاعة المالية والبدنية أنه كفر، حيث قال لعماله في الأمصار أن يكتبوا له من وجد سعة من المسلمين ثم لم يحجوا أن تضرب عليهم الجزية، قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وكفر أيضا بعض الصحابة كابن مسعود من ترك الزكاة تهاونا وكسلا، وهذا خلاف ما عليه الجمهور جمهور الصحابة فمن بعدهم في أن من تركها بلا امتناع وإنما ترك الزكاة أو ترك الصيام أو ترك الحج تهاونا منه أنه لا يكفر. ومنهم من قال بكفره، يعني على عكس مسألة الصلاة. فنقول إذن مسألة الصلاة الجمهور جمهور أهل السنة على تكفير من تركها تهاونا وكسلا، وهناك من أهل السنة من لم يكفر من تركها تهاونا وكسلا. وبقية الثلاثة من أركان العملية جمهور أهل السنة على أنه لا يكفر، وهناك من كفره. هذه الأركان منقسمة إلى ثلاثة أقسام، وخصت بالذكر لعظم مقامها في هذه الشريعة وعظم أثرها على العبد. فالشهادتان نصيب القلب والإيمان، فبهما يتحقق الإيمان الذي هو أصل الاعتقاد والعمل. والصلاة عبادة بدنية محضة، والزكاة عبادة مالية محضة، والحج مركب من العبادة المالية والعبادة البدنية، وصوم رمضان عبادة بدنية محضة. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم إنه جاء في هذه الرواية تقديم الحج على الصوم، فقال وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وصوم رمضان في بقية الروايات قدم على الحج، فقال وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسبب تقديم الحج على الصيام أن الأمر على ما ذكرت لك من أن الصوم من حيث جنس دلالته ممثل في الصلاة، فالصلاة حق البدن المحض، يعني عبادة وجبت وتعلقت بالبدن محضا، والزكاة عبادة تعلقت بالمال محضا، والحج عبادة تركبت من المال والبدن، فصارت قسما ثالثا مستقلا. وأما الصوم فهو من حيث هذا الاعتبار مكرر للصلاة. وعلى هذا الفهم بنى البخاري رحمه الله تعالى صحيحة، فجعل كتاب الحج مقدم على كتاب الصوم، لأجل أن الحج عبادة مركبة من المال والبدن، فهي جنس من حيث هذا الاعتبار جديد، والصيام جنس سبق مثله وهو إقام الصلاة.
1: 40 حديثا من جوامع الكلم، يشرحها الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: اللؤلؤ والمرجان،
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: أدرك أبي أول الشهر وصامه، لكنه أصيب بفقدان الوعي نتيجة جلطة دماغية، ثم مات في آخر الشهر، فهل نقضي عنه الأيام التي كان فيها في المستشفى أم نتصدق عنه؟
3: الأيام التي كان عاجزا عن الصيام عن صيامها لا قضاء ولا كفارة ولا فدية، وإنما الفدية لمن كان قادرا على الصيام يشق عليه مشقة بالغة، أو مريضا شفي من مرضه وتساهل فهذا يقضى عنه، وأما من كانت حاله كحال المسؤول عنه فلا شيء عليه.
4: اللؤلؤ والمرجان،
5: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كتاب التوحيد،
6: كتاب التوحيد
5: الذي هو حق الله على العبيد. على
7: العبيد، وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
5: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
7: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
5: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
8: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس.
7: حياكم الله وبارك فيكم.
9: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أنواع الشرك الشرك في المحبة، وهو الذي عقد الشيخ له هذا الباب، شرك المحبة، لأن المحبة نوع من أنواع العبادة، فمن أحب مع الله أحدا فإن هذا شرك في المحبة، والواجب أن يفرد الله جل وعلا بالمحبة التي هي محبة العبودية، وهي التي معها خضوع وانقياد للمحبوب، هذه محبة العبادة. أما المحبة الطبيعية فهذه لا يؤخذ عليها، مثل أن يحب الإنسان زوجته وأولاده، يحب المال، هذه محبة طبيعية ليست محبة عبادة. فالمراد بهذا الباب الشرك في المحبة التي هي محبة العبودية، وهي التي معها ذل وخضوع وانقياد للمحبوب، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد جمع نده الشبيه والنظير والمثيل، يحبونهم أي يحبون هذه الأنداد كحب الله، يسوون بينها وبين الله في المحبة، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله، يحبونهم كحب الله. المشركون يحبون معبوداتهم كما يحبون الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر، يحبونهم كحب الله. ثم بين موقف المؤمنين من هذه المسألة فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من حب المشركين لله. فالمشركون يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره ويشركون في المحبة، وأما المؤمنون فإنهم يحبون الله محبة خالصة ولا يحبون معه أحد محبة العبودية. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من المشركين الذين يحبون الله ويحبون معه غيره، لأن المؤمنين يحبون الله محبة خالصة والمشركون يحبون الله محبة مشتركة بينه وبين غيره. فمن أفرد الله بالمحبة في العبودية فهو الموحد، ومن أحب الله وأحب معه غيره محبة عبودية فهو المشرك. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لله. وقيل الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم، لأن المشركين يحبون أصنامهم حبا عظيما، ولهذا عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فالذين على هذا الوجه الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم. نعم.
9: وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله.
7: هذه المحبة مع الله جل وعلا، فهذه المحاب الثمانية المذكورة يحبها الإنسان محبة طبيعية: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هذه نزلت في الذين تركوا الهجرة شحا بأوطانهم وأموالهم، لأن المهاجرين الصادقين هاجروا إلى الله ورسوله وتركوا أموالهم وتركوا أوطانهم ومساكنهم، هاجروا إلى المدينة لمناصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة المهاجرون آثروا محبة الله على محبة هذه الأصناف الثمانية فتركوها وهاجروا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على صدق إيمانهم. وهناك من آثروا حب هذه الأشياء فبقوا في مكة وتركوا الهجرة، وهؤلاء هم الذين نزلت فيهم هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا ما يحل بكم من العقوبة، وهذا تهديد من الله لهم حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله. لأن الفسق في اللغة هو الخروج، وترك طاعة الله فيه خروج عن طاعة الله عز وجل. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، الذين آثروا هذه المحاب الثمانية على الهجرة إلى الله ورسوله. نعم.
9: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه.
7: بعد محبة الله جل وعلا تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة دينية لا محبة طبيعية، محبة دينية، لأنه رسول الله الذي أنقذنا الله به من الضلال، وأنقذنا وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، الذي بين لنا طريق السعادة وطريق النجاة، فهو المستحق للمحبة بعد محبة الله سبحانه وتعالى. لا يقدم محبة أحد من المخلوقين على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقدم محبة والديه ومحبة أولاده ومحبة أمواله، بل إنه يقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، عمودي النسب، أقرب المخلوقين إليك هما الولد والوالد، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، جميع الأصحاب والجماعة والقبيلة والأقارب تحبهم، لكن تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم، علينا أن نحبه هذه المحبة بعد محبة الله عز وجل. فالمحبة تتنزل على هذه الأمور، لأن هذه المحاب هذه منها ما هو محبة عبادة ومحبة اقتداء واتباع، وهي للرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة قرابة، ومحبة مصاهرة، ومحبة مواطنة، إلى آخره. نعم.
9: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
7: هناك إيمان وهناك حلاوة الإيمان. قد يكون الإنسان مؤمنا ولكنه لا يجد حلاوة الإيمان، بل يكون دون ذلك. أما من وجد حلاوة الإيمان فهذا أعلى من مجرد المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: من ثلاث خصال، يعني من كنا فيه، من وجدت فيه هذه الخصال الثلاث فقد وجد حلاوة الإيمان. ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يقدم على محبة الله ومحبة رسوله أحدا فيها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثانية المحبة في الله، المحبة في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهي المحبة بين المسلمين بحكم الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. من كانت فيه هذه الخصلة فإنه قد ارتقى ووجد حلاوة الإيمان. ثم يحب في الله. الناس يتحابون من أجل الأموال، من أجل القرابة، من إلى آخره، ولكن المحبة في الله هي أعلى درجات المحبة بين المخلوقين. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحبه لإيمانه ولو لم يعطه شيئا، ولو كان سابقا وميتا يحبه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمحبة للمؤمنين أولهم وآخرهم، لأن المؤمنين إخوة، وهذه الأخوة أقوى من أخوة النسب، أقوى من أخوة النسب. محبة الإيمان أقوى من أخوة النسب، أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. المؤمنون إخوة من أول الخليقة إلى آخر الخليقة، إخوة في الإيمان، حب بعضهم بعضا. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فينزل أخاه منزلة نفسه، فما كان يحبه لنفسه يحبه لأخيه، ما كان يكرهه لنفسه يكرهه لأخيه. هذه علامة الإيمان الصادق، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، يبغض الكفر بغضا شديدا ولا يتساهل فيه، حتى لو حرق أو عذب فإنه لا يشرك بالله شيئا ولا يكفر بالله عز وجل، يتمسك بدينه، يتمسك بدينه مهما بلغ الأمر من التعذيب، حتى لو قتل ولو عذب يصبر على دينه. هذه علامة الإيمان الصادق وعلامة حلاوة الإيمان، فمن بلغ هذه المرتبة فقد وجد حلاوة الإيمان. إذا كان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، فهذا قد وجد حلاوة الإيمان. ولهذا من بلغ هذه المرتبة لا يرتد عن الإسلام. فالصحابة رضي الله عنهم لم يرتد منهم أحد عن الإسلام بعد إسلامه، وإنما ارتد ضعاف الإيمان الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. نعم،
9: الله لكم الشيخ. سوف نستكمل ما تبقى من هذه الأحاديث في كتاب التوحيد وفي هذا الدرس المبارك في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، على
7: العبيد. وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
10: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى،
7: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
10: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الذي هو حق الله على العبيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان حتى تستقر الأسرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.
12: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نلتقي بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة مع هذه المحاضرة المعنون لها حتى تستقر الأسرة، الكلام عن المشاكل الأسرية وعن أسباب اختلال الاستقرار في الأسر المسلمة. هذا أمر قد تكلم عنه الكثير، وقد بسط في مواضع كثيرة، وتوالت نصائح العلماء ثم نصائح المتخصصين في بيان أسباب التفكك الأسري وأسباب الطلاق وأسباب نشوب المشاكل بين الزوجين، وبينوا كذلك أسباب التماسك الأسري وأسباب دوام المحبة والترابط والقيم العالية التي تتمسك بها الأسرة المسلمة حفاظا على تمسكها ودفعا لأسباب الانهيار والتفكك. ولن نأتي على كثير من هذه الأمور، وقد يسر الله جل وعلا دورة سابقة كانت بعنوان حياتنا الأسرية بين الواقع والمأمول، فلعل فيها شيء من الفائدة لمن طلع عليها في بيان أسباب المشاكل الأسرية. قد ذكرت في ذلك 10 أسباب تتفرع غيرها عنها. في هذا اللقاء أذكر بعض القواعد التي تعنى بالاستقرار الأسري، ونبسط شيئا يسيرا في شرح هذه الجمل، فنقول: ومن الله جل وعلا نستمد العون والتوفيق. قاعدة الأولى من أسباب الاستقرار الأسري الاستقامة على أوامر الله جل وعلا، سبب لكل سعادة. الله جل وعلا بيّن في كتابه الكريم حال عباده المؤمنين، قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء الذين ذكر الله جل وعلا صفتهم وذكر كلامهم وهو قولهم ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على الإيمان، استقاموا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، استقاموا على الدين كله كما قال أهل العلم في معنى الاستقامة. فما هي الاستقامة؟ هي المتابعة كلام الله جل وعلا ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع التخلق بالأخلاق الإسلامية الفاضلة التي جاء الحث عليها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا خالف هذا الهدي فإنما يكون متبعا لهواه، لا يكون متجردا في متابعته لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالله جل وعلا أمر بالاستقامة، ولذلك نحن ندعو ربنا جل وعلا في كل قراءة للفاتحة بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم. وأمر الله جل وعلا بهذا الأمر العظيم وهو أمر الاستقامة، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الاستقامة ما علاقتها في الحياة الأسرية، ولماذا هي سبب من أسباب السعادة؟ لا يختلف شخصان في أن طاعة الله جل وعلا هي سبب لكل سعادة، والاستقامة على أمره وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم هي السبب للهداية والبعد عن الإشكالات النفسية والاجتماعية وغير ذلك.
13: ولذلك إذا بني هذا البيت على أمر الاستقامة على أمر الاستقامة على دين الله جل وعلا، وحرص الزوجان على أن يكون من أول يوم تأسيسه على أمر الله جل وعلا وعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونأيا ببيتهما عن المعاصي عن المخالفات وعن الذنوب وعن مظاهر العصيان، وحرص أن يكون مثالا للبيت المسلم الذي تتلى في أرجائه آيات الله جل وعلا، ويستقيم أهله على طاعة الله جل وعلا وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤدين في ذلك للفرائض ومجتنبين للمناهي، فلا شك أن الشيطان يكون أبعد ما يكون عن مثل هذا البيت. لكن البيت الذي تضعف فيه جوانب الاستقامة ويصير بؤرة للمعاصي ومجالا للمخالفات الشرعية، فلا شك أن وساوس الشياطين وهوى النفس سيكون مسيطرا عليه بقدر بعد أصحابه عن الاستقامة على أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم ما يهب الله جل وعلا للإنسان من النعم أن يهبه الاستقامة على أمر الله جل وعلا، على أمر التوحيد وعلى أمر الإيمان وعلى أمر الطاعة وعلى أمر الاتباع. ولذلك قال أهل العلم: أعظم كرامة هي دوام الاستقامة، أعظم كرامة دوام الاستقامة، أعظم ما يهب الله جل وعلا للعبد من الكرامات أن يكون دائما الاستقامة. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يخطئ، أن الإنسان لا يزل، أن الإنسان لا يحصل منه الذنوب والمعاصي، ولكن المؤمن رجاع إلى ربه جل وعلا، منيب إليه إذا زل أو أخطأ أو حصلت منه غفوة أو سهو أو غفلة، بادر بالرجوع. وهكذا هذا البيت يكون بيتا قائما على طاعة الله جل وعلا، ممتثلا لأمر الله جل وعلا. هذه البيوت التي ليس فيها معاصي تتواجد فيها الملائكة وتنفر منها الشياطين، ولذلك جاء في الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، أن الكلب لا يجوز إلا ما استثناه الشرع، وهذا من جملة المعاصي. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يطهر بيته من كل درن ومن كل قبيح، لأن هذا فيه العون للعبد على استقراره وعلى صلاحه وعلى صلاح من في البيت جميعا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك لو تأملنا في قول الله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، آية عظيمة. ومن يعتصم بالله، يلجأ أمره إلى الله ويتمسك بشرعه ويأخذ بدينه، قال: فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية هي هداية التوفيق، والتي هي من الله جل وعلا وحده لا شريك له. ومن المنن العظيمة أن يمن الله عز وجل على الإنسان بالهداية، ولذلك الله جل وعلا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن استقرار الأسر، سعادتها، صلاح أحوالها، هي في التمسك بدينها. الانحلال من الدين، البعد عن الشريعة، المخالفة للهدي النبوي، أسباب ضعف، أسباب خلل، أسباب تفكك. ولذلك لا ينبغي للناس دائما أن ينظروا إلى الأسباب المادية، لابد أن يراجعوا علاقتهم بالله جل وعلا، بدينه، بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بأمر الصلاة، بأمر القرآن، بأحوالهم مع المخالفات والمعاصي، حتى يقفوا على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار، تؤدي إلى الخلاف، تؤدي إلى الجفاء الذي يحصل فجأة بين أفراد الأسرة، سواء بين الزوجين أو بين الإخوة وغيرهم. القاعدة الثانية: معرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين سبب عظيم للسعادة. إذا أدى الإنسان ما عليه من الواجبات وأخذ ما له من الحقوق دون تعد أو طغيان، فلا شك أن هذا من الأسباب العظيمة للسعادة في الأسرة، بل في السعادة في المجتمع ككل، ولكن حديثنا هنا عن الأسرة وعن استقرارها. هناك واجبات على الزوج وواجبات على الزوجة، هناك حقوق للزوج وهناك حقوق للزوجة. إذا تمسك بها الزوجان كان هذا من أعظم ما تستقر به حياتهما. وأداء الواجبات وأخذ الحقوق هذا في أول الأمر هو تقرب لله جل وعلا. المرأة تؤدي الواجب الذي عليها ولا تحاول أن تتملص أو تتفلت من هذا الواجب. الزوج كذلك يعرف ما عليه من الواجبات تجاه زوجه، تجاه أبنائه، في أمر نفقة، في أمر سكنة، في أمر اللباس، يعرف ما عليه تجاه زوجه في أمر العشرة، كذلك يحرص أن لا يتملص من هذه الواجبات. وهنا مسألة مهمة: بعض الرجال وبعض النساء يذهب إلى بعض المفتين فيسأل هذا المفتي سؤالا على ضوء ما يريد هو، فيعطيه هذا المفتي جوابا على ضوء ما سمع منه، قد يكون أخفى أو أخفت الكثير من الحقائق في ذلك. فجواب المفتي كما هو معلوم لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، فلا يفرح أو لا تفرح بأن هذا جواب المفتي، أو أنه أو أن أو إنها قد استفتت في هذه المسألة، وهو أو هي يعرف أحدهما في قرارة نفسه أنه إنما أخفى الكثير من الحقائق. إذن العبرة هنا بمراقبة الله جل وعلا: أدي ما عليك من الواجبات وأدي ما عليك من الواجبات، واحرص على أخذ حقك مع ما يكون من التسامح ومن الصفح ومن العفو إذا حصل شيء من التقصير، وهذا ما سيأتي الكلام عليه بإذن الله. إذن من أعظم أسباب عدم الاستقرار في الأسرة الجهل بالواجبات والحقوق. الإنسان إذا جهل ما عليه من الواجبات فلا شك أنه سيؤدي هذا إلى تمزق، إلى تفكك، إلى جفاء. الكثير من الأزواج يشتكي من عدم إعطائه حقه، الزوجات تشتكي من عدم قيام الزوج بما يجب عليه تجاه أبنائه أو تجاه زوجه أو تجاه أسرته، تجاه أمر النفقة أو غير ذلك. أنت حينما تؤدي الواجب عليك أنت أولا تتقرب إلى الله جل وعلا، القائل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. الأمور الواجبة هذه فرائض، لذلك قال العلماء ويستفاد من هذا الحديث أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله. ومن أعظم الفرائض كذلك ترك المعاصي والمخالفات، ومن المعاصي عدم أداء الواجبات، فإن عدم أداء الواجب محرم، هو معصية. فالله جل وعلا افترض على العباد ترك المعاصي وافترض عليهم فعل الواجبات. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وحسن النية فيما عند الله. القاعدة الثالثة، وهي متعلقة ببدء ونشأة الحياة الأسرية، حسن الاختيار سبب للاستمرار. حسن الاختيار أمر في غاية الأهمية، ولذلك جاء في الحديث: تنكح المرأة لأربع. قال صلى الله عليه وسلم: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. قال في وصيته للنساء: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والمرأة الصالحة من السعادة. قد جاء في الحديث: فمن السعادة المرأة الصالحة، تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، في رواية الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. هكذا ينبغي أن يكون بناء الأسرة. أعظم ما ينتبه إليه الزوجان قبل الاختيار أمر الدين، الاستقامة، الأخلاق. فهنا يكون ابتداء البناء بناء صحيحا. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يدخل في تجارة، وهذه التجارة قد لا تدوم، ربما تبقى مع صاحبك 5 سنوات أو 6 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة، لكن الحياة الأسرية حياة في الأصل فيها الديمومة والاستقرار. ثم ما يكون من نتاج ذلك من الأبناء والبنات والمسؤوليات العظيمة. إذن لابد أن يكون اختيار الزوج لزوجه واختيار الزوجة لزوجها أشد من اختيار الشريك لشريكه. ولكن هنا مسائل مهمة، منها ما قد يطلبه البعض من صفات لا تكاد توجد إلا في الحور العين: المبالغة في الاشتراطات. وكذلك المرأة تبالغ في الاشتراطات. إذا وفقك الله جل وعلا لصاحبة دين مع ما يؤنسك إليها من جمالها فهذا أمر مطلوب. ولعلك حينما تركت كثير من المقاييس التي يعتني بها أهل الدنيا، بارك الله جل وعلا لك في أهلك، بارك لك في زوجك، وهكذا المرأة بارك الله لك في زوجك. فإذا ننظر فيما هي المقاييس الصحيحة في الاختيار، فإن هذا من أعظم الأسباب للاستمرار وللديمومة، وما يكون عونا على طاعة الله جل وعلا وبالتعاون على البر والتقوى بين الزوجين. فالمرأة إذا كانت حريصة على حفظ نفسها وعلى أمر صلاتها وعلى أمر صومها وملازمة لكتاب ربها جل وعلا، هذه من أفضل النساء. ليس بالضروري أن تكون حافظة للمتون وأن تقرأ في مطولات الكتب ونحو ذلك، وإنما محافظة على نفسها وعلى دينها وحافظة لزوجها ومعتنية بأموره وماله وبيته، فلا شك أن هذا من أعظم ما يبتغى في المرأة. كذلك الزوج، تختار المرأة من الأزواج الرجل صاحب الخلق وصاحب الدين: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. وكم من علاقات أسرية كان مبناها على الجمال المجرد أو على المال أو على النظر إلى المنصب، لكنها باءت بالفشل. فليست هذه المقاييس صحيحة. والمرأة إذا أوكلت أمرها إلى الله جل وعلا، والزوج كذلك إذا اتبع أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بورك لهما في حياتهما. كذلك من المسائل وهي القاعدة الرابعة، تراكم الخلافات سبب للفتور أو الافتراق. وجود أي خلاف في الحياة الأسرية لا بد أن يبادر إلى إنهائه قبل أن يتراكم ويصير عند الزوجة أو عند الزوج العديد من المسائل التي يركم بعضها فوق بعض، حتى يصعب بعد ذلك إصلاح هذا الخرق أو ترقيعه. التعود على المجالس الحوارية بين الزوجين، وأقول التعود لأن كثير من المسائل تحتاج إلى أن تصير عادة لنا في حياتنا. حسن الحوار، حسن التفاهم، خفض الصوت، المجالس الحوارية بين الزوجين سبب عظيم من أسباب ديمومة الحياة الأسرية والاستقرار، سبب عظيم من أسباب بقاء المودة. حسن التدبير وحسن المعاشرة، هذا كله أمر مطلوب في شريعتنا. الهروب من إصلاح الخلافات، الهروب من تصحيح الأخطاء هو سبب لتراكمها، وقد يؤدي في آخر المطاف إن لم يؤدي إلى الطلاق فلا أقل من أن يؤدي إلى الطلاق العاطفي، يؤدي إلى الافتراق النفسي، يؤدي إلى الجفاء. شيء من التنازل بين الزوجين لردم هذا الخلاف، شيء من إحسان الظن، شيء من التغاضي والتغافل كما سيأتي معنا، التعود على العفو والمسامحة خاصة مع الاعتذار. إياك أن تصر على موقفك كزوج من زوجه وهي تقدم لك الاعتذار، وإياك أن تقفي موقفا صلبا قويا يمنع إعادة المياه إلى مجاريها كما يقال وقد قدم لك الاعتذار. لكن هنا أنبه الزوجة، من حقها أن يعتذر لها الزوج إذا أخطأ، كذلك الزوج من حقه أن تعتذر له الزوجة إذا أخطأت، ولكن ينبغي على الزوجة أن لا تضيق الحال على الزوج بطلب الاعتذار الصريح الذي ربما يجد الزوج نفسه وقد وقف موقف انكسار. هذا لا يقبله كثير من الأزواج، وينبغي على المرأة أن تقبل ولو اليسير. وقد جاء في الأثر عن بعض السلف: المؤمنون عذارون، يقبلون العذر. فإذا ما أخطأ وأقبل بوجه بشوش وهو يحاول أن يعيد الأحوال إلى جميل عهدها، فلا ينبغي لها أن تصدم ذلك الأمر بأنها لن تقبل عودة أي شيء إلا بالاعتذار الصريح. كذلك الزوج لابد أن يكون متسامحا لطيفا، وكذلك هذا الأمر في الزوج لابد أن يقدره كثيرا. كثير من المشاكل الأسرية في الحقيقة وجدت أن أصل الخلاف فيها هي شدة المحبة بين الزوجين وليست شدة التباغض، لكن من شدة محبة الزوجة ربما لا تحسن التصرف مع زوجها، ومن محبة الزوج ربما أحيانا لزوجه أنه لا يحسن ربما التصرف معها، فينشأ خلاف. وعجيب هذا الخلاف الذي سببه المحبة ثم يؤدي إلى الافتراق. إذن لابد من حسن التحاور ومن الأدب في ذلك ومن التعود على ذلك. لا يقطع الزوجان التواصل بينهما، فإننا نرى في واقعنا أن هناك جفاء يحصل بين بعض الأزواج مع زوجاتهم ويؤدي إلى جفاء لسنوات حتى تكاد تكون العلاقة بينهما شبه منقطعة، إلا في كلمة وردها فقط. ولا شك أن هذا الحال حال بئيس، تحت سقف واحد وفي بيت واحد، ثم هناك جفاء لا يكاد أحدهما ينظر إلى وجه الآخر أو يجلس معه. كذلك القاعدة الخامسة، الصبر بين الزوجين أمر لازم لا غنى لهما عنه، وهذا هو تابع لما سبق. المرأة تصبر والزوج يصبر، ولا سيما مع وجود مقتضى الصبر. بعض النساء ربما تشتكي قلة النفقة، لكن لو نظرنا إلى الزوج وجدنا أنه قام بما يستطيع عليه بسبب ظروفه، فلا تكلف ما لا يستطيع. كذلك الزوج ينظر في حالة المرأة، في تقلب أحوالها، في ظروفها، في أحوالها النفسية، يراعي هذه الأمور، يصبر. الله عز وجل قال: وبشر الصابرين، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. تصبر المرأة على زوجها ويصبر الزوج على زوجه حتى تدوم العشرة. كذلك من القواعد المهمة، غض الطرف سبب لديمومة الحياة الأسرية. التغافل خلق نافع، خلق عظيم، لا يفعله إلا أهل العقول الراسخة. والتتبع، تتبع العثرات، هذا مهلك للحياة الأسرية. الوقوف عند كل زلة، عدم التغاضي، عدم التغافل. يقول الإمام أحمد رحمه الله: 9 أعشار حسن الخلق في التغافل، أو 9 أعشار الخير في التغافل. هذا التغافل لا يدل على ضعف الزوج ولا على ضعف الزوجة، لا يدل على غفلته، لا يدل على عدم نباهته، بل يدل على كمال أخلاقه وعلى كمال أخلاقها، على الحكمة وعلى العقل. روي عن بعض السلف أنه قال: العقل مكيال، ثلثه الفطنة وثلثاه التغافل، ثلثه الفطنة وثلثاه التغافل، لا بد من التغافل. ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله، روي عنه أنه قال: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، كيس العاقل هو الفطن المتغافل، المتغافل وليس المغفل. فرق بين المتغافل والمغفل، المغفل صفة ذميمة، الذي لا يدرك الأمور، لا يفهمها، تفوته الأشياء المهمة. أما المتغافل فهو الذي يعرف الأشياء لكنه يغض الطرف عنها، كما قيل: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، المتغافل. فإذا تغافل الزوجان عن بعض الهنات وعن بعض الأمور اليسيرة التي يمكن التغافل عنها، دامت بينهما العشرة. لكن إذا كان أحدهما ينظر إلى خطأ شريكه بمنظار دقيق، يرى القذات في عينه وهو عنده من الأخطاء وعنده من الزلات لكن لا يراها، هذه مصيبة. تغافل وتجاوز، ففي التغافل دوام المحبة، دوام المحبة بين الزوجين، دوام المحبة بين الشركاء، دوام المحبة بين الأصدقاء، بين الجيران، لا بد شيء من التغافل والصبر. القاعدة السابعة، الأسرار الزوجية ليست مجالا للإذاعة والنشر. جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا الحديث يدل على تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل أو نحوه، كما ذكر النووي وغيره من أهل العلم. هذا الحديث ظاهر في هذا الأمر. لكن أيضاً

العقد بين الزوجين عقد وثيق. الحياة الأسرية حياة تحتاج إلى محافظة، وعندما يبدأ الزوج بنشر عيوب زوجه بين الناس والمرأة كذلك، فهذا هدم للبنيان وتعريض الحياة الأسرية للاضمحلال والضعف. إذا كان قد جاء في الحديث إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، التفت فقط إلى اليمين أو إلى اليسار فهي أمانة، يعني لا يجوز الإنسان أن يخبر بذلك، فكيف بما يحصل بين الزوجين؟ هذا أمر مهم، لا يجوز للمرأة أن تذكر ما يحصل بينها وبين زوجها إلا على سبيل أمور مهمة وجدت المقتضيات لذلك من الاستفتاء أو من الاستشارة أو من التظلم في القضاء أو نحو ذلك من المسائل. وإلا فالأصل أن البيوت تصان وتحفظ وأن لا تفشى الأسرار. القاعدة الثامنة، ليس للحب وإظهاره بين الزوجين نظام واحد. ما معنى هذا الأمر؟ بعض النساء تطلب دوام إظهار المودة والمحبة من الزوج على كل حال دون المراعاة لحال رضاه أو حال غضبه أو حال فرحه أو حال جوعه أو حال تكدره، أو كذلك الزوج يريد من المرأة أن تكون دائما على إظهار أحوال المودة له والمحبة، وأن يكون هذا الأمر على الدوام والاستمرار، وهذا لا يمكن، لأن الرجل أو المرأة يتعرض لشيء من الهموم ومن الغموم ومن الضيق ومن التعب والمشقة، وهذا حال الدنيا، هي الدار دار الهم والغم والعنى، وهي صفتها صفة الدنيا أن فيها من الأكدار وفيها من الحزن وفيها من الضيق وفيها، وأن الإنسان يتقلب فيها بين فرح وترح وبين سرور وحزن، خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. البعض يقول أنا لمجرد حدوث إشكالية، لمجرد حدوث خلاف يقول أنا لا أحبها، أو هي لمجرد إساءة تقول قد انقطع الحب من قلبي له، يعني شيء من التأني، شيء من الركادة، شيء من الصبر. يروى أن رجلا هم بطلاق زوجته فجاء إلى عمر قال لما تطلقها؟ قال لا أحبها. قال أو كل البيوت بنيت على الحب؟ وأين الرعاية والتذمم؟ يعني أين الرعاية الصبر ويراعي البعض بعضا، والتذمم يعني أين خوف أن تذم من أن تكون أنت سبب لافتراق الأسرة ونحو ذلك. الله جل وعلا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال جل وعلا في الوصية للأزواج وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. قال أهل العلم الزوج يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة وغيرها. ونتأمل قول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. تأملوا في هذه الآية معاشر الأزواج والزوجات، قال فإن كرهتموهن، حصل الكراهة ليس فقط عدم الحب، قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي تمسكوا بزوجاتكم حتى مع الكراهة فلعل في ذلك خير. مجرد وجود شيء من الإشكالات التي قد تضعف هذه المحبة، هذا يؤدي إلى الافتراق، هذا ما يريده الشيطان، وهذا أعظم ما يفرح به الشيطان بعد الشرك، كما جاء في الحديث أن الذي فرق بين الزوجين يدنيه الشيطان منه ويقول أنت أنت. لكن أقولها هنا بكل صراحة، الكثير من المعاناة لا سيما من الزوجات
حين تعلم

0: تعاني من زوجها في هذه المسألة بالذات، مسألة إظهار المودة والمحبة، هي أنها جعلت في مخيلتها من المقاييس ما رأته في المسلسلات أو غير ذلك من البلايا التي شاهدتها، فجعلت هذه المقاييس المعينة هي الدلالة على الحب. إذن هذه المقاييس هي في الحقيقة حرب نفسية للأسر حينما تترك الاقتداء بأمر الله جل وعلا وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبحياته عليه الصلاة والسلام، وتترك الصبر والاحتساب والعفو والصفح، ويجعل الزوج مقياسا لمحبة المرأة له ما رآه هو، أو هي تجعل مقياسا لمحبة زوجها لها ما رأته هي في مثل هذه البرامج ونحوها، لا شك ستهدم الأسرة. قد تكون المحبة بشيء من المودة، بشيء من العطف، بشيء من العناية، بالحرص، وكثير ولله الحمد من البيوت فيها من المحبة وفيها من المودة وفيها من العطف، لكن لسنا بحاجة إلى تقليد هذه الفئات أو إلى أن نجعلهم قدوات لنا، وهم أحوج ما يكون إلى إصلاح أحوالهم وإلى استقامة أمورهم. هذا التأثير تأثير نفسي خطير، أثر على الأسر وأثر على مسائل استمرار الحياة الأسرية، وأدى إلى الطلاق، بل أدى إلى الخيانات. القاعدة التاسعة: العفو عند المقدرة سبب لردم الخلاف واستمرار تماسك الأسرة. الله جل وعلا رغب بالعفو، قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أفضل من تعفو عنه من هم في بيتك، أفضل ما يعفو الرجل عن أقرب الناس إليه، عن زوجه، عن أبنائه، أفضل ما تعفو الزوجة كذلك، حتى لو أخطأ، حصل عنده سهو، غفلة، خطأ، تعمد الخطأ ثم عرف بعد ذلك خطأه، فيحصل من العفو، لأن العفو فيه دوام المحبة، فيه الاستقرار، فيه الألفة، فيه الائتلاف، وهو ما يحقق المقاصد العظيمة في الحياة الأسرية. الله جل وعلا قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ليس مجرد خلاف يسير، عداوة، لكن إذا بادرت بالكلام الطيب، قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ففي عفوك عن زوجك أو في عفو الزوجة عن زوجها إرغام للشيطان، إن الشيطان رضي بالتحريش بين المسلمين، قد أيس أن يعبده المصلون لكن بالتحريش بينهم، فإذا حصل خلاف بادر المخطئ بالاعتذار وقابله الطرف الآخر بقبول الاعتذار والعفو دون توسيع مساحة الخلاف حتى يزيد أو تزيد مساحة الجرح عن مساحة الضماد، وهذا لا يقوم به إنسان عاقل ولا يرضى به. القاعدة الأخيرة هي قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه قاعدة عظيمة، خيركم خيركم لأهله، معنى ذلك أن الإنسان إذا كان عنده من الإحسان، عنده من الفضل، عنده من الكرم، أعظم من يكرم أن يكرم أهله، زوجته، أمه، يكرم أباه، يكرم أولاده، هؤلاء هم أهله، يحسن إليهم، ينفق عليهم، أولى وأفضل من أن ينفق على غيرهم. وهذا للزوج وللزوجة. أعظم من تعطيه المودة والمحبة والكلام الطيب والزينة الحسنة هو الزوج. أعظم ما تكرم وتتبسم وتضحك وتهب الأخلاق الطيبة وتبذل من التعامل الحسن مع أم أولادك ومع زوجتك. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، قال وأنا خيركم لأهلي. ولذلك لو نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أزواجه، في تلاطفه، في مسابقته، في حسن عشرته، لرأينا في ذلك العجب العجاب. لكن تعاني الكثير من الزوجات من زوج لا يكاد يعطيها شيئا من الحقوق، لا في حقوقها الخاصة، ولا في حقوق أمور النفقة، ولا في أمور البيت، ولا في أمور الأولاد. الزوجة كذلك ربما يشتكي منها زوجها بانشغالها فتعطي لغيره من الاهتمام ومن العناية ومن الرعاية ما لا يجده. استقرار الحياة الأسرية هو استقرار للمجتمع، هو استقرار للدول، وهو قبل ذلك كله امتثال لأوامر الشريعة. وفي هذه الوقفات أتينا على بعض ما يمكن القول بأنه سبب أو قواعد عامة لاستقرار الأسر، ومن تمعن في الشريعة ومن تأمل في الأحاديث النبوية ومن نظر في سيرته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه يجد الكثير من ذلك والأسباب العظيمة والعديدة للاستقرار الأسري. أسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا الأخلاق الطيبة، وأن يصرف عنا الأخلاق الردية، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان حتى تستقر الأسرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: وهذا سائل يقول هل البخور يفطر الصائم؟
8: نعم، بخور إذا تعمد شمه يفطر الصائم، لأنه ينشط الجسم ويذهب إلى الدماغ، يقولون أنه يحرك الدم، دورة الدم. تعمد شم البخور إذا دخل إلى أنفه متعمدا يبطل صيامه.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
9: والتنزيل. أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. ما المقصود بالمندوب؟ وهناك أحكام سنة مستحب، ما المقصود بالمستحب؟ وهل هناك مترادفات بين تلك الألفاظ السبعة، بمعنى أنها تؤدي نفس المراد وإن اختلف اللفظ؟
10: أما الواجب والحرام فهما اللذان لا يحل للمسلم أن يترك ما وجب عليه أو أن يتعدى إلى ما حرم الله عليه. فالواجب ما أثم تاركه وأثيب فاعله، والمكروه ما كان دون ذلك دون التحريم يكره ولا يأثم على فعله، والمندوب ما يثاب إذا فعله ولا يعاقب إذا تركه، والمندوب والسنة بمعنى واحد.
11: طيب،
10: ويبقى الخامس وهو المباح، فالمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في فعله ولا في تركه.
11: طيب،
10: وإنما يثاب الإنسان بالنية، فالأكل مباح، وكثير من المباحات يثاب الإنسان على فعلها بسبب النية، والله أعلم.
11: جزاكم الله خيرا. أختنا، هل هناك مترادفات بين تلك الألفاظ السبعة بالمعنى أنها تؤدي نفس المراد وإن اختلف اللفظ؟
10: ولذلك قلت إن السنة والمندوب
11: أيوة
10: في معنى واحد.
11: طيب، وليس هناك غير هذين اللفظين
10: فيها المكروه.
11: طيب،
10: والمحظور حظر كراهية وليس بحظر تحريم.
11: أيوة،
10: يلحق به.
11: أيوة،
10: وأما المحرم
11: نعم
10: والواجب
11: نعم
10: فهما للعزيمة.
11: طيب، بارك الله فيكم.
1: شفاء العليل،
12: شفاء العليل،
1: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
12: الشريعة والتنزيل، في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
13: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
14: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
15: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، قال الشيخ رحمه الله: من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين لقول عمر نعمة البدعة، وبأشياء أحدثت بعده صلى الله عليه وسلم وليست مكروهة للأدلة من الإجماع والقياس، وربما ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من العادة، بمنزلة من إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى العلم والعبادة بحجج ليست من أصول العلم، وقد يبدي ذو العلم له مستندا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس مستندا إلى ذلك، وإنما يذكرها دفاعا لمن يناظره. والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار غير ذلك فنوع من النفاق في العلم والعمل. وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع الكتاب، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي، ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما، ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحو ذلك. وأيضا فإن الله عاب على المشركين شيئين: أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، الثاني تحريمهم ما لم يحرمه الله، كما بينه صلى الله عليه وسلم في حديث عياض، وقال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة، ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب به إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبد به الله كما أحدثت النصارى من العبادات. وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه. ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم أن الأعمال عبادات وعادات، أن الأعمال عبادات وعادات، فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات لا يحضر منها إلا ما حضره الله. وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي يتقرب به. وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي يتقرب به مما لم يشرعه الله. وقصد الشيخ رحمه الله من هذه المواسم مواسم الموالد والأعياد البدعية التي أحدثها الخرافيون وأصحاب المطامع الدنيوية، فراجت عند العامة والسذج يحسبونها من دين الإسلام وهي من دين الشيطان. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل قال: إذا كان المسلمون مقلدين والنصارى مقلدين واليهود مقلدين، فكيف وجه الرد على النصارى واليهود وإبطال مذاهبهم والحالة هذه؟ وما الدليل القاطع على تحقيق حق المسلمين وإبطال باطل الكافرين؟ فأجاب عن ذلك رحمه الله بقوله: الحمد لله، هذا القائل كاذب ضال في هذا القول، وذلك أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة، الذين ذكر الله عنهم أنهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وقال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ونظائر هذا في القرآن كثير، فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب عليه اتباعه فهذا هو المقلد المذموم. وهذه حال اليهود والنصارى، بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق، كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، إلى قوله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا. فمن أطاع مخلوقا في معصية الله كان له نصيب من هذا الذم والعقاب، والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله إما أن يتبع الظن وإما أن يتبع ما يهواه، وكثير يتبعهما. هذه حال كل من عصى الله ورسوله من المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة، كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إلى قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والسلطان هو الكتاب المنزل من عند الله، وهو الهدى الذي جاءهم من عند الله، كما قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وقال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وقال لبني آدم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وبيان ذلك أن الشخص إما أن يتبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه، أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق، فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه، أو فيه اجتماع الأمرين. قال تعالى في صفة الأولين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وقال تعالى في صفة الآخرين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود، والثاني حال الذين يعملون بغير علم، قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له اتباعه، وكذلك من اتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين وهو الذي يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان في قلبه، كالذي يقال له في القبر ما ربك وما دينك وما نبيك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هو مقلد فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق أي لمات. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
14: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم والبخاري باختصار وأبو داود والنسائي. وفي رواية لمسلم وأبي داود: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء، وويل للنساء من الرجال. رواه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمى؟ قال: الحمى الموت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات، رجال الصحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
17: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
18: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. وفي هذه الرواية قال: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. رواه البخاري. وفي رواية عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين
4: مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.
5: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، عفاكم الله وعفاكم، آمين. صلى الله عليكم. سؤال يقول: هل يرفع يديه إذا دعا الخطيب خطبة الجمعة؟
6: لا، إذا دعا الإمام تؤمن لكن ما ترفع يديك إلا في الاستسقاء.
5: وإذا كان في سفر هل يرفع يديه؟
6: إيه نعم، ارفع يديك حضرا أو سفرا، لكن بعد الفريضة ما ترفع يديك، تدعو ربك، هتقوم كأنك مطرود من حين ما تسلم من الفريضة سواء مع جماعة وغيره، تقوم كأنك مسجون، اجلس سبح التسبيحات المشروعة وأكثر من الدعاء، فهو وقت إجابة، لكن ما ترفع يديك. والدعاء أيضا يكون الانفراد وخفية، ادعو ربك متضرعا وخفية بينك وبين الله، ولا يكن جماعيا. اللهم في بعض الأحيان لو مثلا أردت أنك تجمع أهلك أو أصحابك في حج ونحو ذلك تدعو وهم يؤمنون، نعم، أما تدعو رددون لا، هذا ما له أصل. الدعاء والتلبية ما تصح جماعية، لكن الدعاء إذا أردت أن تدعو في بعض الأحيان وهم يؤمنون تدعو لك ولهم، فهذا طيب. والدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة رفع يديه على الصفا والمروة وبين الجمرات وعند الاستسقاء وأيضا في عرفة، من حين ما صلى الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس وهو رافع يديه، حتى لو احتاج إلى أنه يستعمل يده في شيء اليد الأخرى مرفوعة.
5: السلام عليكم. سؤالا يقول: أستحي من الله أن أسأله حوائج الدنيا،
6: إذا تسألها ممن؟ الرب عز وجل عنده خزائن الدنيا والآخرة، اسأل ربك حتى شراك نعلك كما ورد، اسأل ربك حتى ملح طعامك. الرب عز وجل خير الدنيا والآخرة كله بخزائنه، كله عنده، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا تسأل الناس، اسأل ربك وتضرع إليه، يسر لك، يسوق لك رزق ما ضربت له بحساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. المهم أن تصدق مع الله في الرخاء حتى يعرفك في الشدة.
5: حسن الله عليكم. سؤال يقول: في بلدنا شخص لا يصلي وكلمناه عدة مرات ولم يستجب، ماذا نفعل معه؟
6: إذا كنت في بلد يقيم الحدود فلا بد أن تخبروا ولاة الأمر الذين لهم الأمر والنهي وإقامة الحدود، وإلا إذا ما عندكم فتجنبوه واهجروه وابرأوا منه.
5: حسن الله عليكم. سؤال يقول: قد تبرع أحد الأشخاص بأن يحججني على نفقته مع أني مقتدر، فهل إذا ذهبت على نفقته هل يؤثر ذلك في أجر حجي؟
6: إن كنت لم تسأله ولم تطلبه فلا بأس، أما إذا كنت تطلبه تسألها وعرضت بمسألتها وتوددت إليه ونحو ذلك فهذا ليس بطيب أبدا. أما إذا تبرع ابتداء بدون أن يكون منك أي سبب فلا بأس بذلك، ومن استعفى عفى الله ومن استغنى أغناه الله.
5: يقول سائل: ما جاء في فضل سكن المدينة هل يشمل من جاء إليها ليس رغبة فيها وإنما من أجل العمل؟
6: إذا جاء إليها فعليه أن يحمد ربه الذي ساقه إليها وجعله من سكانها ويصلح نيته، فالله عز وجل يجعله إن شاء الله منهم وتشمله بركتها وخيراتها. لا يحرم نفسه بأن يحمد ربه بأن رزقه الله السكن فيها. فكم من إنسان يتمنى أن يزورها ولو زيارة، ولا شك أن فضل المدينة وسكانها وأهلها عرفوا قدرها، لا شك أنه أمر تشتاق إليها النفوس، والإنسان يحمد ربه الذي من عليه في السكن فيها. ولكن نعلم أنها ما تقدس أحد، لا يقول من سكان المدينة أنا كذا كذا، لا، سكان المدينة سكنها المنافقون ودفنوا في البقيع، لكن ما قدستهم، فعلينا نصدق مع الله.
5: حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما جاء في فضل الصلاة في مسجد قباء لمن تطهر في بيته، هل يشمل ما إذا توضأ من نفس المسجد؟
6: نقول إن شاء الله، بس نص الحديث هذا معروف، لكن نقول له لعل إن شاء الله يعني مبنيا على الغالب، إن الغالب الإنسان ما يخرج بيته إلا متوضأ، وأما قد يتوضأ الإنسان في خارج بيته ويذهب إلى قباء بنية الزيارة له والصلاة فيه في الوقت المناسب، يعني أوقات التي يجوز فيها الصلاة، أنا أقول أرجو إن شاء الله أنه لا يحرم وأن الحديث يشمله. وأما نص الحديث معروف، ما أستطيع أنا لا أقدم ولا أخر.
5: حسن الله عليكم. قل السائل: قلتم حسن الله عليكم أن تارك الصلاة أو الزكاة جاحدا أنه يقتل، قل فهل قتله ليكون لعموم الناس؟
6: لا لا، هذا كلام دائما نقوله، القتل سواء من أجل الصلاة أو الزكاة أو السحر أو حتى القصاص، لو قتل والدك ما تقتله من تلقاء نفسك، بل يكون ذلك بتفويض وإقرار من ولي الأمر، هو الذي يعطيك السلطة ويأمرك بقتله إذا ثبت حقك عليه. فالقتل هذا من شأن ولاة الأمر، من رأى منكرا فليغيره بيده، هذا من شأن ولاة الأمر. لا تقول هذا ساحر أنا أروح أقتله، حد الساحر ضربه بالسيف، ليس من قبلك أنت، هذا من شأن ولاة الأمر. أنت وظيفتك وحقك واجبك أنك تبلغ عنه، إذا عرفت إنسان ما يقيم أركان الإسلام عندك يقين بذلك، أو ساحر أو مفسد في الأرض، يجب أن هذا من النصح الواجب. لكن أن تقتل لا، ولا قاتل أبيك ولا قاتل ابنك، ما تقتله ولا تصير فوضى كما كانوا في الجاهلية الأخذ بالثأر، لا لا أبدا، حتى أن ولي الأمر هو الذي يقبض عليه ويقال هذا قاتل أبيك، وأنت مخير بين قتله أو أخذ الدية أو العفو عنه. نعم.
5: صلى الله عليكم. سلام. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هل المنفي كمال الإيمان الواجب أم المستحب؟
6: لا، كمال الإيمان، كمال الإيمان، يعني ما نقول كافر، لكن لو أبغض الرسول يكون كافر، أما كونه يعني ما عنده المحبة الكاملة لكنه لا يبغض الرسول ولا يكرهه ولا يكره دينه ولا ما جاء به، ما نكفر، لكن إيمانه نقص. لا يؤمن يعني لا يتم إيمانه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
5: يقول: كمال الإيمان الواجب أم كماله المستحب؟
6: لا، كمال الإيمان الواجب، يعني أنه محبته، ولذلك قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده. قال عمر: قال يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال: لا يا عمر، يعني لم يكمل إيمانك. فلما قال حتى نفسي قال: الآن يا عمر.
5: يقول السائل: زوجتي لا تصلي وأنا دائما أنصحها ويترد علي بقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يقول فما مقدار هذا الصبر؟
6: إذا كانت لا تصلي وأمرتها تأمرها 3 أيام كل ما جاء وقت الصلاة تعظها وتذكرها وتخوفها من الله وتبين لها فضل الصلاة وعظم شأنها والوعيد على من تركها، فإذا أبت وامتنعت أبدا فلا تقربها ولا تحل لك، بل عليك أن تبلغ عنها ولاة الأمر وتثبت عليها ذلك. ولا يجوز للمسلم أن يمسك امرأة لا تصلي، إذا ثبت ذلك فلا تحل له، لكن استتبها 3 أيام في كل وقت لعل الله أن يهديها، بين لها الأمر والنهي والوعيد والوعد، فإن هداها الله فهو المطلوب، فإن أبت فعليك أن تبلغ عنه.
5: قل سأل هل العمرة طواف وداع؟
6: الوداع لا شك في وجوبه في الحج، وأما في العمرة فإن لعل بعض العلماء يرى أن الوداع واجب، لكن الأرجح والعلم عند الله أن الوداع في حق العمرة ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالوداع في الحج ولم يثبت أنه أمرهم به بالعمرة، لأنه اعتمر 3 مرات أو مرتين، يعني الذي تمكن أنه فعل الحج واعتمر، يعني 3 منع قبل أن، يعني أول عمرة له منع ما دخل مكة، لكن في عمرة القضاء في عمرته لما عاد من حنين ما ذكر أنه أمر بالوداع بطواف الوداع، لكن في الحج يقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وكذلك في الحديث لما أمر بالوداع اجعلوا آخر عهدكم بالبيت،

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: جاء في قوله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وعلى ضوء هذه الآية الكريمة، هل نستطيع القول بأن مسألة الحذر ووقاية النفس من المصائب والبلاء التي قد تصيب الإنسان في حياته اليومية غير ضرورية أو لا داعي لها؟ لأن ما يصاب به الإنسان في حياته اليومية أو يصادفه أمر لا بد منه، ولا يمكن دفعه أو تأجيله إلى أجل آخر، لأنه مكتوب عند ربنا. وهل يمكن تفسير الوقاية والحذر بالتحدي لإرادة الله سبحانه وتعالى، أم أن الأمر عكس ذلك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
4: سبق أن قلت لأسئلة الأخ السائل أنها أسئلة يشوبها شيء من الشكوك، وقلت في أجوبة مضت إن الجدير بالمسلم أن يسأل عما يمارسه من الأعمال وينفع المستمعين، وأن يتجنب ما من شأنه أن يولد بعض الشكوك في نفوسهم. ولذلك أرى الاكتفاء بهذا السؤال من أسئلة صاحب هذه الورقة الطويلة، ولعله إن شاء الله يسأل أسئلة عملية. يا أخي، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل ميسر لما خلق له، قال الصحابة: إذن ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما قال لهم: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها، أي وحركاته إلى قيام الساعة، قالوا: إذن ففيما العمل؟ ما دام الأمر أنف، فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان لا يشكك في نفسه. ولذلك لما تحدث الناس في القدر وبحثوا أمر القدر وقالوا: فيما نعمل؟ ومن عصى قال: عصيت بقضاء الله، ومن نام عن العبادة قال: نمت بقدر الله. قال الصحابة رضي الله عنهم عن هؤلاء: أخبروهم بأن منهم براء وأنهم بريئون منا. وشددوا في هذا. وقال كثير من أهل العلم عن أهل القدر: وأنا أعيذ السائل بالله أن يكون منهم، وإنما أسئلته فيها شيء من شبيه بعملهم. قالوا عن أهل القدر بأنهم مجوس هذه الأمة، والسبب في ذلك أن أهل القدر يزعمون أن الله جل وعلا لم يقدر شيئا، وأن الإنسان يخلق أفعاله ويتصرف بها. وليس معناهم أنهم يقولون إنهم أدام القدر لا تعمل، ولكنهم يقولون إن الله لا يعلم هذه الأعمال متى ستكون، وإن كان يعلمها ففيما يحاسبنا على ما كان يعلم أن سنعمل. جاهلوا قدر الله وجاهلوا قدر أنفسهم، فاستسلموا لعقولهم وانقادوا لها، فقادتهم إلى أمور رديئة. إني أنصح السائل وأدعو له بالتوفيق، لي وله بالتوفيق، أن يرجع إلى كلام السلف من أصحاب سيد الخلق الذين تلقوا هذا الدين من مشكات النبوة غضا، لم تدنسه الأهوى ولم تتقاذفه العقول الملوثة بالفلسفات الشرقية أو الغربية، وإنما ذهب طريا بنصاعة أسلوبه وطراوة منطقه وعذوبة ألفاظه، نقلوه كما سمعوه وبلغوه لعباد الله، فأشرقت جنبات القلوب بهذا النور الوهاج. أنصح أخانا أن يرجع إلى كلام السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن أئمة التابعين، فسيجد في ذلك ما يسره. وقد قلت سابقا إني أنصحه ألا يلقي أمام الطلبة إن كان من أهل تلك القيادة بعض الكلمات التي تشكك في القلوب. فالرجل المستوي في قواه تمر عليه كثير من هذه الأفكار فيقذفها قلبه وينحيها، والشاب الطري غض المدارك تأتيه أمثال هذه الأفكار، فربما انزوت في زاوية من زوايا تفكيره فأقصت الحق عنها وركنت الباطل معها، والله المستعان.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
5: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
4: لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
5: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
6: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
5: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
4: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
7: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام: باب الوقف. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن أصل الشيء الذي يوقف لا يتصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة، وإنما يبقى ثابتا يستفاد من ريعه ولا يتصرف فيه بالبيع وغيره، وإنما يبقى وقفا على وجوه الخير التي ذكرها الواقف، فيكون الأصل يعني لا يتصرف فيه، والمنفعة مسبلة تصرف في وجوه الخير التي يذكرها أو التي يريدها الواقف في وقفه. فمثل أن يوقف عمارة، فهذه العمارة التي أوقفت لا يتصرف فيها ببيع ولا شراء، وأما منفعتها وريعها وما يحصل من أجار لها، فهذه المنفعة المسبلة الموقوفة التي تصرف في وجوه الخير التي عينها الواقف أو التي ذكرها الواقف. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث أورده من أجل قول صدقة جارية، من أجل جملة صدقة جارية، والصدقة الجارية هي الوقف، لأنه مستمر، النفع به مستمر ليس منقطعا، لأن هناك صدقة يعني صدقة محددة منتهية وصدقة مستمرة دائمة، والصدقة المحددة المنتهية المقطوعة كان يأتي فقير وتعطيه مبلغ من المال خلاص قد انتهى، لكن الموقوفة والجارية هي التي يجري نفعها ويستمر نفعها، وذلك بكونه يحصل الريع من العين الموقوفة فيبذل في كل وقت وفي كل حين. قال عليه الصلاة والسلام: صدقة جارية، هذه أول الثلاث وهي محل الشاهد للترجمة، أو علم ينتفع به، بأن يكون الإنسان خلف علما، يعني خلف كتبا أو درس تلاميذ أخذوا عنه العلم وصاروا ينشرونه، فيكون هذا مستمرا الكتب يستفاد منها باستمرار في حياته وبعد وفاته، وقد يكون ذلك بمئات السنين، فيستفاد من العلم الذي يخلفه الإنسان، وكذلك التلاميذ الذي يأخذون على العلم ويبلغونه، وهكذا تلاميذهم، وهكذا يتسلسل. أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. ذكر العبد أو الولد الصالح، وصفه بالصالح لأن الصالح هو الذي يحصل منه الدعاء، وهو الذي تحصل منه الفائدة. أما إذا كان غير صالح فقد يحصل منه السب لأبيه أو أمه، كما جاء في الحديث أن من الكبائر أن يشتم الرجل يلعن الرجل والديه. قال: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا إذا كان غير صالح، قد يحصل يعني قد يحصل شيء يعني غير طيب، قد يحصل شيء يسوء ويضر. وأما إذا كان صالحا فهو الذي يرجى منه الخير ويؤمل منه الخير بأن يدعو يعني لوالديه، وكذلك يتصدق عنهما ويأتي بالقرب المشروعة التي تجوز يعني في حق الأموات، يفعلها مع والديه. إذا مات الإنسان، الحديث اشتهر عند كثير من الناس ابن آدم، والحديث ليس فيه ابن آدم وإنما فيه الإنسان. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
6: أحسن الله إليك. هل يدخل في العلم الذي ينتفع به طباعة الكتب العلمية الشرعية؟
5: كذلك كذلك، نعم، لأن طباعتها يحصل نفعها بذلك، يعني طباعتها يحصل نفعها بطباعتها، فكذلك الذي ينشر علما يؤجر على ذلك. وإن كان العلم يعني ليس له ولكنه لغيره، ولكن النفع له حصل ببذله ونشره وإيصاله إلى من شاء الله من طلبة العلم.
6: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره.
5: ثم ذكر هذا الحديث في الوقف، وهو وقف عمر رضي الله عنه، وقيل إنه أول وقف في الإسلام، وذلك أن عمر رضي الله عنه كان له أرضا استفادها من خيبر، وأنها أنفس أمواله وأنفس شيء عنده، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ويطلب منه أن يدله على طريقة طيبة يبذلها فيها يعظم نفعها وتكثر فائدتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أشار عليه بأن يوقفها وأن يحبس أصلها وأن ينتفع بريعها وبثمرتها وما يحصل منها. فقال في الحديث:
6: أصاب عمر أرضا بخيبر.
5: أصاب عمر يعني حصل له أو استفاد أرضا بخيبر، هي أنفس ماله. نعم.
6: فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها.
5: يستأمره يعني يستشيره ويطلب منه أن يأمره بالشيء الذي يعني يكون أولى وصرفها فيه يكون أولى. يستأمره يطلب منه أن يأمره بشيء يكون أنفع وأكثر فائدة من غيره.
6: قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها.
5: قال: إن شئت، يعني إن هذا يرجع إليه، إن شاء حبس أصلها وتصدق
6: وتصدقت بها.
5: تصدقت بها، حبست أصلها، هذا هو الوقف، لأن الوقف يعني تحبيس الأصل، وتصدق بالمنافع والريع الذي يحصل يعني جعله سبلا مسبلا مبذولا في وجوه الخير التي يختارها الواقف أو التي يعينها الواقف. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي أنها خرجت من ملكه وصارت وقفا لا يتصرف في عينه، ومنفعته تصرف في الوجوه التي عينها الواقف والتي أراد أن يصرف الوقف فيها، وأرشده الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بهذا، وقال إن شئت، يعني أن هذا يرجع إليه، إن أراد هذا فعله، وإن أراد أيضا وجوها من وجوه الخير أخرى يعني يفعله، فأشار عليه بالوقف وقال إن شئت حبست أصلها
6: وتصدقت بها.
5: نعم.
6: قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب.
5: تصدق بها عمر يعني أنه جعلها صدقة، يعني خرجت من ملكه بالوقت فلا يباع أو يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وإنما تبقى يستفاد منها ريعها، يصرف في الوجوه التي حددها الواقف والتي عينها الواقف.
6: فتصدق بها في الفقراء وفي القربى،
5: إن هذه الوجوه التي صدق بها فيها، ففي الفقراء، الفقراء الذين ليس عندهم شيء يتغذون به وينتفعون به وليس عندهم ما يكفيهم لسنتهم، فجعل الفقراء من جملة مصارف ذلك الوقف، من جملة مصارف ذلك الوقف، فجعلها في الفقراء وذي القربى أي قرابته، أي قرابة عمر رضي الله عنه. ولا شك أن الإحسان إلى القرابة وتقديمهم على غيرهم وتمييزهم على غيرهم إذا كانوا محتاجين أنه أولى، ولهذا جاء في الحديث أن الصدقة إذا صرفت للقريب فإنها تكون صدقة وصلة، وأما إذا أعطيت لغير القريب تكون صدقة فقط. وجعل من مصارفها ذوي القربى أي ذوي قرابة عمر رضي الله تعالى عنه.
6: وفي الرقاب،
5: وفي الرقاب اعتاق الرقاب، وذلك بأن يساعد المكاتبون على فك رقابهم بمساعدتهم في أداء ما كتبوا عليه، فمثل ما حصل لبريرة التي كتبت على تسعة نجوم أقساط منجمة، كل قسط يكون في سنة، فجاءت تطلب من عائشة المساعدة، فقالت إنها مستعدة لدفع جميع هذه النجوم التي عليها، وتعطيها تعطي أسيادها دفعة واحدة وتعتق بذلك، ويكون عتق يكون ولاؤها لها، كما جاء في الحديث طويل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سبق أن مر بنا.
6: وفي سبيل
5: وكذلك
6: الله.
5: أيضا شراء الرقاب، يعني يشتري من الصدقة أو يشتري من الوقف يعني أرقى فيعتقهم، يعني ليس بلازم أن يكون مختص بالكتابة وأن الذي كتب هو الذي يساعد، بل حتى تشترى الرقبة من أهلها وتعتق، يشترى الرقاب، فهذا يدخل تحت الرقاب، يعني إما مساعدة في كتابة أو شراء رقبة واعتاقها.
6: وفي سبيل الله،
5: وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، لأنه إذا ذكر سبيل الله مع وجوه أخرى من وجوه الخير فيصرف أو يحمل على أن المراد به الجهاد في سبيل الله، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإدخالهم في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، والذي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيله بأنه ذروة سنام الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فإذا سبيل الله إذا ذكر مع غيره فإنه يراد به الجهاد في سبيل الله، وإذا ذكر وحده يدخل فيه الجهاد وغير الجهاد، يعني يدخل فيه الجهاد وغير الجهاد، لأن يعني كلها في سبيل الله. فآية الصدقات التي هي أصناف ثمانية جاء فيها ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله هذا مقصود الجهاد في سبيل الله، وإلا فإن المعنى العام يدخل فيه ابن السبيل ويدخل فيه فك الرقاب ويدخل فيه إعطاء المؤلفة قلوبهم وكذلك الغارمون ويدخل فيه جميع وجوه الخير في سبيل الله بالمعنى العام، لكن مجيئها في آية الصدقة يخص بها الجهاد في سبيل الله، وكذلك مجيئها في هذا الحديث الذي فيه ذكر الفقراء وذكر ابن السبيل وذكر في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله، وذلك لشراء العتاد والسلاح وشراء المركوبات والإنفاق على الغزاة في سبيل الله بحيث يعني يؤمن لهم الطعام من الزكاة. هذا المقصود به الجهاد في سبيل الله إذا جاء ذكر سبيل الله مع غيره كما جاء في آية مصارف الزكاة وكما جاء في هذا الحديث، المقصود به الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل وفي سبيل الله
6: وابن السبيل.
5: وابن السبيل هو الذي انقطع في سفره وانتهت نقوده أو فقدت نقوده، وإن كان غنيا في بلده فإنه يعطى ما يكفيه للوصول إلى بلده، وهذا من مصارف الزكاة ومن مصارف الفيء من مصارف الوقف الذي جعله عمر رضي الله عنه.
6: والضيف،
5: والضيف كذلك أيضا يعني الضيف الذي يأتي وينزل ضيفا عنده فيكون قراه والإحسان إليه يعني يكون من هذا الوقف.
6: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف.
5: ثم ذكر أن من وليها وقام على تصريفها والعناية بها وصرفها في مصارفها أنه لا بأس أن يأكل بالمعروف، يعني في مقابل عمله وفي مقابل قيامه بهذه المهمة لا جناح عليه أن يأكل يعني بالمعروف، يعني لا يسرف ولا يكثر ويتوسع وإنما يكون بالمعروف. نعم.
6: ويطعم صديقا،
5: ويطعم صديقا يعني لا بأس بذلك أن يطعم صديقا، لأن هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه في وقفه أو في مصارف وقفه، ويطعم صديقا. نعم.
6: غير متمول مالا،
5: غير متمول مالا يعني لا يأخذ شيئا يتموله ويجعله مالا له فيقتطع قطعة من الوقت ويجعلها مالا له، وإنما يأكل بالمعروف يعني فيما يتعلق بكونه يستفيد ولكن بشيء معروف ليس فيه إسراف وليس فيه تبذير وليس فيه إضرار بمصارف الوقت الأخرى.
6: وفي رواية للبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره،
5: وهذا فيه التفصيل الذي هو تسبير تحبيس الأصل وتسبير المنفعة، لأن قول تصدق بأصله يعني أن أصله صدقة خرج من ملكه لا يباع ولا يورد وينفق من ثمره أي ريعه، من ثمره إذا كان بستان ومن ريعه سواء كان بستان أو غير بستان بأن يكون يعني أجرة لعمارة أو أجرة لدكاكين أو أي شيء من وجوه الخير التي يجعل فيها الوقت.
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة الحديث، وفيه فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، متفق عليه.
5: ثم ذكر حديث بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وقد أورده هنا من أجل الذي يتعلق بخالد بن الوليد وأنه احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وقد مر قريبا في الوكالة أنه بعث عمر على الصدقة الحديث، يعني ذكر محل الشاهد وهنا ذكر الحديث وأشار إلى محل الشاهد وهو أن خادم الوليد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، والمقصود أن خادم الوليد رضي الله عنه احتبس أدراعه أي وقفها وجعلها سبلا مسبلة يستفاد منها في الجهاد في سبيل الله ومعلوم أن مثل هذه الأشياء لا زكاة فيها، إذا حبس شيء أو أوقف شيء يعني هذه الأدراع وهذه الأعتاد يعني حبست وجعلت يعني وقفا يستفاد منها في سبيل الله فإنها يعني لا زكاة فيها لأن الوقف كما هو معلوم لا زكاة فيه وليس المقصود منه أنه طلب منه زكاة يعني هذه الأعتد أو هذا العتاد وإنما كأن المقصود أنهم قالوا أنه منع الزكاة فالرسول قال كيف يمنع الزكاة وهو قد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وليس المقصود من ذلك أنه طلب منه يعني زكاة الاعتاد لأن بعث العمال ما كان يحصل لمثل هذا وإنما كان يحصل للإبل والبقر والغنم وكذلك الثمار هذه هي التي يبعث بها العمال وأما زكاة الخاصة أو زكاة يعني عروض التجارة ما كان معروفا أن السعاة يبعثون لجمعها وإنما يبعثون للموارد الإبل ينزلون عليها ويأخذون الزكاة كلما ورد شيء منها أخذوا زكاته فإذا المقصود من هذا أنه كيف يقال أن خالد منع الزكاة وهو الذي حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله لأن من يوقف أعتاده وأدراعه وشيء من أمواله في سبيل الله لا يمنع الزكاة
6: وفيه دليل على أن حتى المنقول يوقف
5: ألا؟
6: المنقول
5: أي نعم يدل على أن الوقف الثابت والمنقول على أن الوقف يكون للثابت والمنقول
6: قال رحمه الله تعالى باب الهبة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على صدقتي فقال أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن
5: قال باب الهبة والهبة هي العطية في الحياة بدون مقابل وقد تكون يراد بها المقابل كالهدية الثواب الذي يهدي من أجل أن يثاب وأن يعطى أكثر منها أكثر مما أعطاه كما يحصل من الفقراء الذين يأتون بهدايا للأغنياء أو للأمراء فيعطونهم إياها من أجل أن يعوضوهم عنها بأكثر منها هذه هبة يقال لها هبة الثواب والمقصود بها الثواب أي أنه يثاب عليها في الدنيا ويعطى في مقابلها مالا أما إذا كان يعني ليس هذا هو المقصود وإنما المقصود بها حسن المعاملة وحصول الوئام والوفاق يعني وحصول الوئام بين المتهاديين فإن هذه ليست هبة ثواب فالهبة هي خروج شيء من مال الإنسان لغيره يعني في الحياة بدون مقابل لا تكون وصية بعد الموت وإنما تكون في الحياة بحيث يعطي وينتهي هذه هي الهبة ذكر فيها حديث أول حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قد كان أعطاه أبوه أعطاه غلاما نحله يعني أعطاه نحلة يعني عطية وهبة وهب له غلاما فطلبت منه أمه والدة الغلام أن يذهب ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك تريد التوثق من اختصاص ولدها بهذه الهبة وأن يشهد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام سأل لما قال له ما قال وطلب منه أن يشهد وأخبره بأنه نحله إياها قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني كل واحد من أولادك أعطيته غلام؟ قال لا. قال لا. فأنكر عليه ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وألا يحصل منه الحيف والجور بأن يخص أحدا دون أحد من غير سبب. أما إذا كان هناك سبب يقتضي أن يعطى شخص دون غيره بأن يكون فقيرا أو يكون يعني مريضا أو يكون يعني به عاهة وأنه لا يستطيع التكسب ثم إنه أعطاه يعني شيئا يستفيد به، فإن هذا لا يلزم أن يعطي أولاده الأغنياء مثل ما يعطي مثل ما يعطيها. أما إذا كان إعطائه لغير سبب وإنما تخصيص وميل إلى أحدهم دون الآخرين فهذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لما قال أكل ولدك نحته مثل هذا قال لا، قال لا تشهدني على جور، وقال أشهد على هذا غيري، يعني تهديد، ورده وأمره برده ورده رسول الله استعاده، لأن والرد إنما هو خاص بالأبي، يعني العود في الهبة إنما هو للأب، وأما يعني غير الأب فلا يعود في هبته كما يأتي في الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. حاصل أن العدل بين الأولاد في العطايا يعني هذا أمر مطلوب، وهذا بخلاف النفقة، فالنفقة ينفق على كل بحسبه وبما يناسبه، فما كان كبيرا يعني كلهم طلاب علم وفي سنوات متفاوتة فإنه ينفق عليهم ولكن كل بحسبه كل بحسبه، يعني لا يكون لا يلزم أن يكون كلهم سواء، الذي في الروضة مثل الذي في الكلية أو مثل الذي في الابتدائي مثل الذي في المتوسط أو الثانوي، يعطي كل ما يناسبه، كما أنه ينفق عليهم ويعطيهم من الألبسة ما يناسبهم، وكذلك أيضا يعني إذا احتاج أو بلغ سن الزواج يزوجه، يعني هذا من النفقة، ما يقال أنه إذا احتاج واحد زوجه يروح يرصد لكل واحد مقدار هذا الذي أعطاه لهذا، لأن هذا من باب الإنفاق، والإنفاق يتفاوت ويعطى كل ما يستحقه في وقته وفي بحسبه، ولا يكون يعطي شخص الذي هو من باب النفقة مثل الطفل الرضيع أو غيره بأن يرصد لهم مبالغ من المال، ليس كذلك، كل من جاء في وقته يعطي. ثم أيضا تتفاوت العطايا في مناسبات مختلفة، فقد يكون هذا الذي أعطاه يعني في وقت يعتبر يعني كثيرا ثم بعد ذلك يأتي وقت آخر يعني يكون قليلا. فالحاصل أن العطية التي مطلوب فيها التسوية هي التي ما كانت من قبيل العطية والهدية، أما ما كان من قبيل النفقة فإنه لا يكون فيه تسوية، بل كل يعطى ما يستحقه في وقته. فإذا زوج إنسانا في حيث بلغ الزواج ما يعطي لأولاده الآخرين مثل ما أعطاه، بل إذا جاء الوقت الذي يحتاج فيه زواج كل واحد منهم يعطيه ما يناسبه في وقته، والمهور تتفاوت، قد يكون مهر في وقت يختلف عن مهر في وقت آخر، يعني يقل هذا ويكثر هذا. ثم إن العدل اختلف فيه، هل يكون بالتسوية بين الذكور والإناث وأنه لا فرق بين الذكور والإناث، أو أنه على وفق الميراث؟ ذهب جماعة من العلم إلى التسوية بينهم لا فرق بين الذكور والإناث، وذهب بعضهم إلى أن القسمة في الحياة كالقسمة في الممات بعد الممات، فكما أنهم متفاوتون في الميراث فكذلك يتفاوتون في الهدية بالهبة، وذلك أن بعض الناس قد يعجل قسمة ماله حتى لا يبقى فيقسم على وفق الميراث، يعني يقسمه في الحياة يسوي بينهم من أجل أن يمكن من نصيبه في الميراث قليلا فيعني يجعله مساويا لمن حقه في الميراث كثير. فمن أهل العلم من قال إنه يسوى بينهم في كل شيء ولا يفرق بين الذكر والأنثى، ومنهم من قال إنه يقص إنه يعني يجعل على وفق الميراث، والله ويبدو أن هذا هو الأقرب، لأن الله عز وجل ميز بينهم في الميراث فكذلك يميز بينهم في العطايا. وأيضا لا يكون سببا من أجل ألا يبقى مال يقسم على الميراث أو على طريقة الميراث. نعم.
6: النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى.
5: وأما الحديث الذي ورد وحسنه الحافظ في البلوغ وحسنه بعضهم الذي فيه سووا بين أولادكم ولو كنتم فضلا أحد لفضلت الأنثى هذا حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال صلى الله عليه وسلم فأرجعه. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن،
5: يعني فكما أنك تحب أن يكون كلهم في البر لك سواء، ما يكون أحد منهم عاق وأحد منهم يعني بار، وإنما كلهم أن يكونون بررة وأن يكونوا متساوين في البر وأنهم يتنافسون في ذلك، فإذا كان يسرك هذا فسوي بينهم واعدل بينهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
6: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله عافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين.
4: بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام.
5: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه، أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
4: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
5: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال
6: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا،
5: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه و تحريره.
4: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
7: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب،
3: بين السائل والمجيب.
9: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: بين السائل والمجيب،
3: بين السائل والمجيب،
2: بين السائل والمجيب.
10: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع حربي يقول إن لدي مشكلة ألا وهي الوسوسة في أمر العقيدة، وهذا أمر يزعجني كثيرا، وجهوني هل علي من إثم في ذلكم أم أنه من الإكراه الذي لا أطيقه؟ جزاكم الله خيرا.
11: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إن أحدنا يجد في خاطره ما أن يخر من السماء، أن يسقط من السماء أحب من أن يتفوه به، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذا رأى الإنسان من هذه الهواجس والخواطر والواردات المزعجة تدرجة في الإثم، جاء في الحديث يقول من خلقك الله، من خلق يقول إذا وصل إلى هذا فليمسك فليفزع إلى الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ففي كلمة سبحان الله تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص، وفي كلمة الحمد لله الثناء على الله وأن له الحمد فهو المستحق لكل ثناء، وفي لا إله إلا الله نفي لعبودية كل معبود إلا عبودية الرحمن الرحيم. وفي الله وأكبر فالأكبر جل وعلا وأكبر من كل شيء، وفي ذلك إذلال للشيطان وطرد بحول الله للهواجس والخواطر، ولا يضيرك أنت وأمثالك مثل هذه الأشياء.
2: بين السائل والمجيب.

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، قال: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة.
2: هذا حديث قدسي يدل على عظم شأن الشركة، وأنها من باب التعاون للاستفادة واكتساب الأرزاق. فإن الشركاء إذا كانوا كلهم أمناء أنزل الله لهم البركة في مالهم وفي سعيهم وفي أعمالهم. فإن كان فيهم خائن، خان أحدهم الآخر، نزع الله البركة من أموالهم ومن أعمالهم وتخلى عنهم. يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين، يعني بمعنى أنه عز وجل يوفقهم ويكون معهم بتأييده وإنزال البركة لهم وفي توفيقهم، ما دام كل منهم أمين ينصح لصاحبه كما ينصح لنفسه، ولا يغشه ولا يخونه ولا يخادعه، فإن الله عز وجل معهم بتأييده وتوفيقه وإنزال البركة لهم. أما إن حصل خيانة فإن الله بريء منه. والشركة أنواع كلها، إذا الشركاء التزموا بها فهي جائزة. نعم.
3: قال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما.
2: نعم، يعني رأس المال الذي يتفقون عليه هذا على حسب كل إنسان. قد يدفع إنسان ربع المال، والثاني يدفع ربع، والثالث يدفع النصف. فرأس المال على حسب المستطاع وحسب الاتفاق، وأما الربح فهو على حسب ما يتفقون، على حسب ما يتفقون. إما أن يقولوا الربح بيننا بالسوية، الذي دفع النصف يأخذ النصف، ومن دفع الربع يأخذ الربع. وقد يكون أن الذي دفع النصف دفع المال لكن ما يشتغل ولا

0: ويطالب، أما الذي دفع 50,000 ما يعرفهم إلا بالربح، فهذا يمكن أن يقولوا لنا الثلثان ولك الثلث، يعني من الربح، لأننا نحن نشتغل، ما أنت أعطيتنا 50,000 ثم وليت عنا. فحسب الاتفاق، حسب الاتفاق الربح، حسب الاتفاق. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل.
0: هذه شركة العنان تسمى، كان يكون كل واحد منهم يدفع مالا ويشتغل بنفسه أيضا. شركة العنان أنت تدفع 50,000 وتشتغل أيضا، ما تدفعها وتولي، تدفع 50 وأنا أدفع 50 وكلنا نشتغل حسب الاتفاق. أنا أشتغل في البلد وأنت تشتغل خارج البلد، مثلا تأخذ وتوزع أو تذهب تستورد البضائع من خارج البلد، هذه شركة عنان تسمى. وقد يكون كل واحد منهم عنده محل يبيع فيه ويشتري، يأخذ ويعطي في بلد واحد، لكن هذا في جهة هذا في جهة، والربح على حسب ما يتفقون، حسب ما يتفقون. نعم.
1: قال: وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل.
0: هذا نوع ثاني من الشركة سمى شركة المضاربة، يعني أن الإنسان يدفع لك مال، يقول أنا عندي فلوس لكن ما عندي قدرة ولا معرفة للبيع والشراء والأخذ والأعطاء والأسفار واستيراد البضائع، ويعني معاملة الناس، أنا عندي فلوس، فتقول أنا ما عندي فلوس لكني إن شاء الله عندي خلفية وعندي معرفة في البيع والشراء وعندي قدرة على الأسفار، أعطني 100,000 وأنا وأنت بالربح أنصاف، لك النصف مقابل مالك ولي النصف مقابل عملي. هذه تسمى مضاربة، يعني أنك تأخذ المال وتضارب به تجارة. فإذا مثلا تمت السنة حسب اتفاقكم تقسمون الربح، فإذا كانت الشركة ربحت خلاص رأس المال مضمون، لكن لو حصل في بعض المضاربات خسارة ثم تبين أن الشركة فيها خسران، أول يصف رأس المال وما بقي فهو الربح، يقتسمون على حسب ما يتفقون. هذه تسمى شركة المضاربة. قد ذكر بعض العلماء أنه ليس لك أن تضارب بين مالين، يعني بين تأخذ مال رجلين تضارب لهم، لأنك قد تضر بأحدهما على حساب الآخر. فإذا اتفقت مع إنسان تضارب له بماله لا تأخذ من آخر تضارب له أيضا جشعا وطمعا وحرصا على كثرة المال والربح لك، إلا إذا أذن كل منهم، إذا كل منهم أهل الأموال قالوا نسمح لك خذ من فلان ضارب له وخذ، والثاني قال نعم وكذلك خذ من فلان وضارب له، إذا أذنوا لك وكنت صادقا أمين فلا بأس بذلك حسب الاتفاق. فالمهم هذه تسمى شركة المضاربة. ولا ننسى الأمانة التي هي سبب حصول البركة والربح المترقب، ونحذر من الخيانة والتساهل في أموال الناس، فإن الله رقيب ولا يخفى عليه خافية.

0: نعم.
1: قال: وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس.
0: شركة الوجوه كل واحد منهم ما عنده مال أبدا، الكل منهم قال: يا فلان ألا تريد أن نشترك ونجعل لنا تجارة؟ قال: نعم والله. طيب كم عندك من المال؟ قال: والله ما عندي ولا ريال. وأنت كم؟ قال: أنا مثلك. إذا كيف نشترك بالكلام؟ قال: لا، أنت تعرف ناس من التجار يثقون بك، وأنا أعرف ناس من التجار يعرفونه ويثقون بي، نحسن النية ونستدين منهم، نأخذ منهم بضائع ونجعل مكان نبيع فيه ونشتري، وإذا صفينا نعطيهم حقوقه، أو ندور بالبضائع، ليس من اللازم أن نفتح مكان، قد نأخذ بسياراتنا وندور بالقرى وفي الأماكن مثل ما يسمون التوزيع. المهم أن أنا أبا أشتري، أخذ مثلا سكر وشاهي وبن وهيل وكذا وكذا، وأنت خذ بضائع أخرى من الناس الذين تثق به، خذ منهم أطعمة، أقمشة مثلا، كل واحد منهم يأخذ ما يستطيع بوجهه. سميت الوجوه لأن كل واحد منهم أعطي هذا المال من أجل وجاهته ومعرفتهم له وثقتهم به، فكل منهم أخذ بوجهه، ولذلك سميت شركة الوجوه. فيقول: نحن بالربح سواء نصفين، أنت توزع وتبيع البضائع التي تشتريها ثم تعطي الناس حقوقهم، وأنا كذلك أبيع وأشتري بالأموال التي أخذها وأعطي الناس حقوقهم ثم نقتسم الربح. يمكن أن يقولوا الربح متفاوت بسبب واحد منهم يقول: أنا ما أستطيع الخروج عن البلد، والثاني يقول: أنا ما عندي مانع أسافر وأوزع برا، فيكون له زيادة من الربح حسب الاتفاق. المهم هذه تسمى شركة الوجوه لأن في الأصل ليس لأحد منهم مال، كل منهم أخذ مال بوجهه وجاهه وحسب معرفته ومعرفة الناس له، وكل منهم يعتبر وكيلا عن الآخر، يعني يبيع ويشتري أصالة عن نفسه ووكيلا عن صاحبه. نعم.
1: قال: وشركة الأبدان أن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال.
0: هذا نوع آخر من الشركة سمى شركة الأبدان، ما عندهم مال ولا يشتغلون بمال أم من أموال الناس، لا بيع ولا شراء، يشتغلون بأبدانهم. أنت نجار وهذا حداد وهذا عامل بناء مثلا، وهكذا اتفقوا اثنين ثلاثة أربعة حسب الاتفاق، كل منهم يأخذ أعمال يتلقاها من الناس حسب المهنة التي يتقنها، وما حصلوا من الأعمال وما أنجزوه يكون بينهم على حسب الاتفاق. فربما هذا إنسان يقول: أنا ما أعرف لا أبني ولا حداد ولا نجار، أنا أحفر وأدفن وأحصد، أشتغل بالحصاد، أحصد عند الناس زروعهم، أحصد لهم مثلا البرسيم، أو التقط لهم الثمرات من الخضار وغيرها بالأجرة اليومية. أو أشتغل عندهم بتشغيل المكينة عند الفلاح، والثاني يقول أنا أشتغل بالحطب أو الحشيش من البر، حشيش يعني الأعلاف التي يحتشونها ويحصلونها من البر ويجلبونها على أهل البهائم. يقول أنا ما عندي إلا في الصيف حطب، وفي الشتاء مع نزول الأمطار وحصول الربيع أحش من البر وأبيع. والثاني يقول أنا مقاول أبني، أخذ عماير وأبني عند فلان وعند فلان. فالمهم اتفقوا على هذا، فما حصلوه اقتسموه فيما بينهم على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق. هذه تسمى شركة الأبدان، لأنهم ما اشتركوا في أموال، شركوا في خدمة أبدانهم وتشغيلها. فلو أن إنسانا منهم مثلا مرض وطالت مدته، فإن عليه أن يقيم من يشتغل مكانه إذا طلبوا منه ذلك شركاؤه، وإلا فلهم حق أن يسقطوه من الشركة إذا قالوا نحن ما يمكننا كل المدة الطويلة هذه نشتغل ونعطيك وأنت لا تشتغل ولم تجعل نائبا يقوم مقامك. أما إن طابت نفوسهم هم وعذروه هذا شيء عائد لهم، لكنه لهم حق أن يطالبوه بإقامة من يشتغل مكانه أو يسقطوه. على كل حال مثل ما يقول أظن عبد الله بن مسعود يقول اشتركت أنا وعبد الرحمن بن عوف وسلمان الظاهر ثلاثة يوم بدر، اشتركوا في يعني تحصيل الغنائم. يقول فأنا وفلان لم نأتي بشيء وأتى فلان بأسيرين، يعني أنه حصل شيء وهما حصل، وكان بينهم المصلحة التي تعطى عادة لمن جاء بالأسراء. فالمهم أنه مثلا لو أنك أنت عندك مهنة لكن ما حصل شغل بذلت جهدك، فإنهم يجب أن يشركوك ويعطوك بما حصلوا. أما لو تكاسلت وأهملت ولم تعمل لا. هذا فائدة شركة الأبدان، أنه ما فيها حسد، إذا كنت حريص ومجتهد وتبحث عن العمل الذي يليق بك وتقدر عليه لكنك ما حصلت، فيجب عليهم أن يشركوك بما حصلوا. ولو حصلت أنت واشتغلت وحصلت خيرا كثير لكن هم ما حصلوا أعمال، أيضا تشركهم معك. وهكذا هذه شركة الأبدان، ولذلك قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين، ما يكون في خيانة تحصل على 3000 وتجحد 1000 تقول والله أنا حصلت 2000، هذه خيانة. ولو أنهم اشتغلوا ما وجدوا شيء، هم بذلوا وحرصوا لكن ما حصلوا عمل، أنت اشتغلت، فلا توسوس لك نفسك شريرة فتقول هم ما اشتغلوا ولم يحصلوا شيء، اجحد 1000 أو 500 وقل لهم ما حصلت إلا هذا، لا هذا حرام ومن الخيانة التي حذر الله منها. نعم.
1: قال وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك.
0: نعم، يعني أنها تجوز المفاوضة، يعني أن كل منهم يفوض الآخر بأن يعمل بأي نوع من هذه الشركات. مثلا أنت تدخل مع ناس بالمضاربة، وهذا يدخل مع الناس في شركة الوجوه، وهذا يدخل مع ناس في شركة الأبدان، وهذا يدخل بشركة العنان. هذا كلهم يعني شركوا ثم ما حصلوا، هؤلاء كلهم يقتسمونه لأنها تدخل في جميع الشركات. أنت شاركت إنسان أو ناس بشركة الوجوه التي يقولون أن ما عندهم مال لكن يستديدون ويعملون، قال أنا بشتغل مع شركة الأبدان، أنا بشتغل ببدني وما حصلت في بيني وبينكم يا فلان ويا فلان، وأنت تقول أنا سأشترك في المضاربة، أخذ مال من إنسان ضاربه وما حصلت هو بيني وبينكم، وهكذا. يعني شركة تسمى التفويض، لأن كل منهم فوض أخاه بما يعمل وتحصيلهم على حسب ما يتفقون. نعم،
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أخي كان يبيع المخدرات وتاب منها ولكنه لم يترك المال الذي حصله منها ولم يتبرأ منه، فكيف أعامله؟
0: على كل حال، إن كنت ورعا وتحب السلامة من الشبه ومن الشبهات فلا تأخذ منه شيئا ولا تقبل منه مالا، وإذا كان قد تاب فالتوبة معناه أن يبرأ من الأموال المحرمة ويتخلى عنها، يتصدق بها وليس بها أجر ولا ثواب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لكن من أجل البراءة والتخلص منها. أما إذا كنت تقول لي غنمه وعليه غرمه، تريد أن تأخذ من المال والإثم عليه وتقول أنا لست مكلفا به، إذا كنت تقول أنا لي غنمه وله غرمه عليه غرمه فذلك راجع لك. نصيحتي أنه يترك ولا يأخذ مال أخي شيء يغنيه الله، ومن ترك شيء لا عوضه خيرا منه. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويصل دينه وكلمته. نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا وبلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
3: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: فائدة علمية.
5: فقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أو في أول الدعاء أن يقول العبد اللهم، أن يقول العبد اللهم، هذه الكلمة معناها بالاتفاق أي يا الله، معنى هذه الكلمة، وهي ترد كثيرا في الدعاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معناها بالاتفاق يا الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا خلاف أن لفظ اللهم معناه يا الله، ولا خلاف أن لفظ اللهم معناه يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني ونحو ذلك.
4: فائدة علمية. فائدة علمية.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: وأحل الله البيع.
7: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
8: قال: في بلدنا يعطون قروض للموظفين بقيمة 70,000 ريال، ويأخذون 1,000 ريال زيادة على هذا المبلغ، ويقولون هذه رسوم معاملة القرض، فهل يجوز أخذ القرض على هذه الصيغة؟
9: الحيل كثيرة، ولكن الواجب أن يكون المبلغ مساوي للمبلغ، لا زيادة ولو ثلث. نعم، الحيل لا مجال لها عندنا.
6: وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: وأحل الله البيع.
7: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: سؤال وجواب.
10: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
11: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
12: يقول: ماذا يفعل؟
11: يقول السائل
13: يسأل، يقول:
14: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
7: سؤال وجواب.
15: يا أخ، تقولنا قد يوجد في بعض القرى سابقا أن الرجل إذا تدي عليه ولا ليلا ولم يعرف المعتدي ولا من هو، أنه يذهب إلى إمام المسجد ويخبره بالحادثة ويطلب منه أن يدعو على المعتدي يوم الجمعة، والناس يؤمنون على دعائه، فيقول الخطيب يوم الجمعة: اللهم افعل بمن اعتدى على فلان كذا، والناس يقولون آمين، هل هذا جائز؟ أولا، هذا لا ينبغي، والدعاء على غير معين لا بأس به ما دام أنه اعتدى عليه وظلمه، لا مانع منه، لكن الأولى تركه، وأن الإنسان يصبر ويحتسب ولا يدعو عليه. لا تدعو على من ظلمك، بل ينبغي أن تعفو عن من ظلمك، وأن تعفو عن من أشاء إليك، والدعاء في مثل هذا أرى أنه لا يناسب ولا ينبغي، فإنك تأخذ حقك منه في الدنيا، بل اصبر واحتسب، والله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا مما أخذ منك، وسيعاقب هذا المعتدي، وأنت إلى حسناته أحوج منك إلى أن يعاقب أو يمرض أو يصاب بآفة وما بسبب هذا الدعاء وما أشبه ذلك، والله أعلم.
7: سؤال وجواب.
10: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
11: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
12: يقول: ماذا يفعل؟
11: يقول السائل
13: يسأل، يقول:
14: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
7: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
16: يقول السائل: ما الذي يعمله العبد إذا ابتلي بالذنب ويتوب منه توبة توفرت فيها هذه الثلاثة الأمور، ولكن ينازع قلبه في ذلك الذنب ولا يجد نفسه إلا وقد وقع فيه؟ هذا هو، بارك الله فيك. أقول: التوبة النصوحة يجب أن تحتاج مجاهدة. الآن ما من أمر أو نهي كما يقول الإمام ابن القيم إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى إيش؟ تفريط. لا يبالي بأيهما ظفر، المهم أن تخرج عن الصراط المستقيم. كذلك من مسالكه أنه لا يريد لك أن تستقيم على التوبة، هو لا يريد، لأنك إن استقمت على التوبة النصوح ولزمت الطاعة، نعم، خسر من كان قد أضل وأوقعه في الذنب، أليس كذلك؟ وهو يتحسف على ذلك كثيرا، لأنه أقسم على الله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيحتاج، بارك الله فيك، نعم، الذنب بارك الله فيكم يزينه الشيطان
8: ولهذا جاء في الصحيحين أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. وتحتاج أو يحتاج الأمر إلى ماذا؟ مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد أن تري الله من نفسك الصدق، وهذا نوع امتحان، أن تتوب التوبة النصوح، ثم النفس الأمارة بالسوء تراوده، فتقف أنت مع نفسك الأمارة مع النفس اللوامة في صراع. هنا اختبار لصدق التوبة وصلاح النية والإخلاص لله في الترك، كما أنه يجب أن تخلص لله في الأمر، يجب أن تخلص لله في الترك. وانتبه أيها المحب، أن من أعظم أسباب حرمان العبد للتوفيق اقترافه للمعصية. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء وقد سددنا طريقها بالذنوب؟ ها؟ يقول الثوري رحمه الله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، كما في الحلية لأبي نعيم. إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله. ولهذا يجب الإنسان أن ينتبه. ولهذا كانت النظرة سهم من سهام إبليس، فلا يسترسل الإنسان لا في النظرات ولا في الوساوس ولا في الخطرات ولا في السماع ولا غير ذلك. فكلما استرسل المرء زاد ويخشى عليه من أن يلف القلب الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نعوذ بالله. فانتبه، الذنوب خطيرة والله يا إخوان، خطيرة وعظيمة، ولا تستصغر. تقول هذا ذنب يسير، هو من الصغائر ولا من الكبائر؟ انتبه. في البخاري عن أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. ثق تماما أنه كلما صدقت مع الله في اللجأ إليه والاضطراح بين يديه في التوبة والأوبة والرجوع ثبتك وأعانك ووفقك وصرف عنك شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ولكن كلما استرسلت إلى الوساوس والخطرات استزلك الشيطان. فانتبه. ولكن كون العبد دائما يحدث نفسه ويراقب الله في كل أفعاله وسكناته وحركاته ويتقرب إليه بالابتعاد عن المعاصي، هذا دليل صدق بإذن الله. هذه الحرارة التي تلمسها أو تجدها من هذا الصراع الذي في الداخل سيورث لك بردا ويقينا وسلامة إن صدقت مع الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا بد من الصدق في القول والفعل، في القول والفعل. ومن أعظم ذلك أن نصدق مع الله عندما نستغفر الله وعندما نرجع إليه جل وعز. واضح يا إخوتان؟ فانتبه أن تسترسل، جاهد نفسك، ثق تماما، هي أيام يسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إنما النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة. هذا الشيطان يحتاج إلى جهاد، صحيح؟ يحتاج إلى جهاد عظيم تجاهده ليلا ونهارا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيتي ثلاث عقد ويقول نم وراءك ليل طويل، فالشيطان معك ويحاربك من كل مكان، لا يمكن أن تنجو منه إلا باللجأ إلى الله. ولهذا أمرك الله جل وعلا بالاستعانة والاستعاذة به، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأوصاك النبي الكريم الرحيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، هداك وأرشدك وبين لك سبيل النجاة، وذلك بلزوم السنة من أذكار الصباح والمساء، أذكار الدخول الخلاء والخروج، النوم، الأكل، الشرب إلى آخره. راجع نفسك، أقول راجع نفسك وقلب فيها، فهل أنت ممن استقام على السنة أو فرط فيها؟ كيف تكون المحاسبة إلا بهذا؟ واحمد الله أنك حي، احمد الله أنك حي. وقد ذكرت هذا للطلبة الإخوة هنا أو في درس مضى، لا أدري كيف يكون هذا. معك الدفتر ولا قلم تريد أن تعرف؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب. معك الدفتر، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم السبت والأحد نبدأ من الفجر، قمت قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ بينك ليس للإذاعة، استيقظت في الوقت، أدركت سنة الفجر أو لم أدرك؟ طبعا قبل هذا هل أوترت أو لم أوتر؟ نعم لا، صليت الفجر جماعة؟ نعم. حضرت تكبيرة الإحرام؟ نعم لا. حافظت على أذكار الصلاة؟ نعم لا. أذكار الصباح والمساء؟ نعم لا. الورد من القرآن اغتبت ارتكبت محرما اكتب، ستجد أنه في ختم اليوم صفحات. نعم لا، نعم لا، راجع. نعم الحق استمر عليه، لا راجعه في اليوم الثاني. هل أنت على ذلك أو أنك تركت؟ يا إخوة الأمر عظيم، ليس بالهين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. على كل حال لا بد أن نعد لهذا اليوم جوابا. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يثبتنا جميع الإسلام والسنة، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
4: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات،
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: إشكال وتوضيح.
17: حكمة من كون المحصن يرجم دون الذي لم غير المحصن، الحكمة من ذلك أن المحصن قد أتم الله عليه النعمة بالزواج، ولكنه كفر هذه النعمة وابتغى سبيل الفاحشة، فكان جزاؤه أن يرجم. قد يقول بعضكم الآن لماذا لا نقتله بالسيف؟ لأن ذلك أسرع وأريح. فالجواب على ذلك أننا نقول نقتله بالحجارة لأن بدنه قد تلذذ بهذه اللذة الخبيثة، فكان من المناسب أن يذوق بدنه ألم العقوبة. لذة الجماع تكون في البدن كله، فناسب أن يكون موضع هذه اللذة الخبيثة المحرمة محلا لإيش؟ نشوف محلا للعقوبة، كل بدنه يتألم بضرب الحجارة، وهذا من حكمة الله عز وجل. قد يقول بعضكم أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا لو قتلناه بالسيف لكنا أحسننا إليه أكثر ولكان ذلك أريح له. فكيف نجمع بين هذا وبين الحديث الذي سقناه الآن؟ فالجواب من أحد وجهين: إما أن يقال المراد بإحسان القتلة أن تكون القتلة مطابقة للشريعة، والرجم إيش؟ قتلة مطابقة للشريعة، فنكون بذلك أحسن القتلة. وإما أن يقال إن الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة عام لكنه مخصوص بالرجم، وكم من نصوص في الكتاب والسنة كانت عامة وخصصت بنصوص أخرى.
4: إشكال وتوضيح.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
18: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد فلقيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأته آية من كتاب الله عز وجل، فدخل داره وفتحها علي فمشيت غير بعيد، فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد يا أبا هريرة. فعدت فشربت، ثم قال: عد. فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لئن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. رواه البخاري. وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأتي يوما برجل يأكل معه فأكل كثيرا، فقال لخادمه: لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. رواه البخاري. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مسعود ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل يصلي عليه فقال: كم ترك؟ قالوا: دينارين أو ثلاثة. قال: ترك كيتين أو ثلاث كيات. فلقيت عبد الله ابن القاسم مولى أبي بكر فذكرت ذلك له، فقال له: ذاك رجل كان يسأل الناس تكثرا. رواه البيهقي. وعن حبشي ابن جنادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم. قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة. رواه عبد الله ابن أحمد في زوائده على المسند، والطبراني في الأوسط، وإسناده جيد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، وأوثقني سبعا، وأشهد الله علي سبعا: ألا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو المثنى: قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك إلى البيعة ولك الجنة؟ قلت: نعم. وبسطت يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي ألا أسأل الناس شيئا: قلت: نعم. قال: ولا صوتك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر، ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبضن أمانة. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: بحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن جفاني، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق، ولا تأخذني في الله لومة لائم، وألا أسأل الناس شيئا. رواه أحمد. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. ولم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويا في تفسير هذه الآية بقوله: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، رحمهم الله، الحديث الذي رواه مسلم والنسائي رحمهم الله في التفسير أيضا من رواية ابن جريج. قال: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب. وأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وهو من علماء اليهود، أسلم في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي، لأن هذا الحديث فيه أن الخلق سبعة أيام: سبت وأحد واثنين ثلاثاء وأربعاء وخميس وجمعة، سبعة أيام. فهذا لم يثبت، فالله خلق الخلق في ستة أيام، أولها الأحد، الأحد والاثنين ثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. أما هذا الحديث قال ابن المديني والبخاري وغير واحد من كلام كعب الأحبار، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى في السماوات قبل إيجادهم. فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة عليهم السلام، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال ربك للملائكة عليهم السلام: واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير رحمه الله عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة رحمه الله أنه زعم أن إذ هاهنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير ليس في القرآن شيء زائد. قال القرطبي رحمه الله وكذا رده جميع المفسرين، القرآن ليس فيه زيادة. حتى قال الزجاج هذا اجتراء أي جرأة من أبي عبيدة، فليس في القرآن شيء زائد بلا حكمة. إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال فخلف من بعدهم خلف، وقرئ في الشاذ إني جاعل في الأرض خليقة. حكاه الزمخشري وغيره، ونقلها القرطبي رحمهم الله عن زيد بن علي. وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي إلى ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وجميع أهل التأويل، وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير. حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره. والظاهر أنه لم يرد آدم عليه السلام عينا، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء، فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال الطين اليابس الذي إذا ضربته بإصبعك له صوت، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارب والمآثم. قاله القرطبي رحمه الله أو أنهم قاسوهم على من سبق، كما سنذكر أقوال المفسرين رحمهم الله في ذلك. وقول الملائكة عليهم السلام هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، فإنه لا يعترض عليه، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم الملائكة عليهم السلام لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وهاهنا لما أعلمهم أنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة رحمه الله، وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا أتجعل فيها، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهل لا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء عليهم السلام، أرسل فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء المؤمنون المتقون والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى، واجعلنا من الصالحين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد ثبت في الصحيح رحمه الله أن الملائكة عليهم السلام إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا، الملائكة عليهم السلام، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ويمكث هؤلاء ويصعد أولئك في الأعمال، كما قال عليه السلام: يرفع إليه إلى الله عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وهو يعلم كل شيء ويرى كل شيء جل وعلا. فقولهم: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، من تفسير قوله: إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى قوله جواباً لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل إنه جواب لقولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم، وليس هو كما وصفتم أنفسكم به، نعوذ بالله من الشيطان. وقيل بل تضمن قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم. فقال الله تعالى لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها فخر الدين مع غيرها من الأجوبة، والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم ابن الحسن، قال: حدثنا الحسين، قال:

رحمه الله، قال: وروي عن قتادة رحمه الله نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل. الله لا يستشير أحد، فعال لما يريد، عليم خبير. وقال السدي: استشار الملائكة في خلق آدم، رواه ابن أبي حاتم. ولكن هذا فيه نظر، الله لا يستشير أحد، بل هو فعال لما يريد، عليم خبير. قال: وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل. وعبارة الحسن وقتادة رحمهم الله في رواية ابن جرير أحسن، يعني قال لهم: إني فاعل في الأرض. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد، حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابق رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دحيت الأرض من مكة، وأول من طاف بالبيت الملائكة عليهم السلام، فقال الله: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مكة. وهذا مرسل، لأن عبد الرحمن بن سابط لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنده ضعف، وفيه مدرج، وهو أن المراد بالأرض مكة، والله أعلم. فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. خليفة، قال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم أن الله تعالى قال للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا، وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قال ابن جرير رحمه الله: فكان تأويل الآية على هذا: إني جاعل في الأرض خليفة، مني يخلفني في الحكم بين خلقي. وإن ذلك الخليفة هو آدم عليه السلام، ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقه فمن غير خلفائه. قال ابن جرير رحمه الله: وإنما كان تأويل الآية على هذا معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا، يعني قرن بعد قرن. قال: والخليفة الفعيلة من قومك، خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفا. قال: وكان محمد بن إسحاق رحمه الله يقول في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يقول: ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها، خلفا ليس منكم. قال ابن جرير رحمه الله: وحدثنا أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم عليه السلام وأسكنه إياها. فلذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن عطاء بن السائب رحمه الله عن ابن سابق رحمه الله: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: يعنون به بني آدم. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رحمه الله: قال الله للملائكة عليهم السلام: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا
وأجعل

0: فيها خليفة، وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة عليهم السلام، والأرض ليس فيها خلق. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أن الله أعلم الملائكة بما يفعل ذرية آدم، فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفاً ما رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم، فقالت الملائكة ذلك، فقاسوا هؤلاء بأولئك، يعني قاسوا بني آدم بالجن. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن بكير ابن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة عليهم السلام فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور. فقال الله للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون جل جلاله. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله في قوله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال: خلق الله الملائكة عليهم السلام يوم الأربعاء، وخلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة، فكفر قوم من الجن، فكانت الملائكة عليهم السلام تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم، فكانت الدماء بينهم، وكان الفساد في الأرض. فمن ثم، أي فمن هنا، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفك؟ قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا مبارك بن فضالة، حدثنا الحسن قال: قال الله للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم: إني فاعل. فآمنوا بربهم، فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه، فقالوا بالعلم الذي علمهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحسن: إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، ولكن جعل الله في قلوبهم إن ذلك سيكون، فقالوا بالقول الذي علمهم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله في قوله: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا هشام الرازي، حدثنا ابن المبارك عن معروف يعني ابن خربوذ يعني ابن خربوذ المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السجل ملك، وكان هاروت وماروت من أعوانه، وكان له في كل يوم 3 لمحات ينظرهن في أم الكتاب، فنظر نظرة لم تكن له، فأبصر فيها خلق آدم وما فيه من الأمور، فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكان من أعوانه. فلما قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال ذلك استطالة على الملائكة. وهذا أثر غريب، وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر، فهو نقله عن أهل الكتاب، وفيه نكارة توجب رده، يعني غير صحيح، والله أعلم. ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا 2 فقط، وهو خلاف السياق. وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضا رحمه الله، حيث قال: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: إن الملائكة عليهم السلام الذين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كانوا 10,000، فخرجت نار من عند الله فأهرقتهم. وهذا أيضا إسرائيلي من أخبار بني إسرائيل، ولا نصدق ولا نكذب. وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله، أي لا يصح، والله أعلم. وقال ابن جرير وقال ابن جريج رحمه الله: إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء. وقال ابن جرير رحمه الله: وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة عليهم السلام ما قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء، لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم. فسألته الملائكة عليهم السلام فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن ذلك كائن منهم، وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لي طايع. قال: وقال بعضهم: ذلك من الملائكة عليهم السلام على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا: يا رب خبرنا. مسألة الملائكة استخبار منهم لا على وجه الإنكار، واختاره ابن جرير رحمه الله. وقال سعيد عن قتادة رحمه الله قوله: وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، فاستشار الملائكة في خلق آدم. على كل حال، استشار الله ما يستشير أحد، يفعل ما يريد، وهو علام الغيوب. وقال سعيد عن قتادة رحمه الله قوله: وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، فاستشار الملائكة في خلق آدم، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء؟ وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلم. فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، وقوم صالحون وساكنوا الجنة. قال: وذكر لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن الله لما أخذ بخلق آدم عليه السلام قالت الملائكة عليهم السلام: ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم عليه السلام، وكل خلق مبتلى كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة. فقال: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا: أتينا طائعين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين. وقوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمه الله: التسبيح والتقديس الصلاة. وقال السدي رحمه الله عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: يقولون: نصلي لك. قال مجاهد رحمه الله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: نعظمك ونكبرك. وقال الضحاك رحمه الله: التقديس التطهير، يعني الله منزه عن كل نقص وعيب جل جلاله. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه. وقال ابن جرير رحمه الله: التقديس هو التعظيم والتطهير، ومنه قولهم: سبوح قدوس، أي الله منزه عن كل نقص وعيب جل جلاله، يعني بقولهم سبوح تنزيه له، وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل للأرض أرض المقدسة، يعني بذلك المطهرة. ومعنى قول الملائكة عليهم السلام إذن ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى البيهقي رحمه الله عن عبد الرحمن بن قرط رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحاً في السماوات العلى، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. القرآن الكريم أساس الشريعة الإسلامية، ومنه تستمد الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. والحق أنه عمادنا في أمر ديننا ودنيانا. وفقنا الله وجميع المسلمين للتمسك بأهدابه والمسارعة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده والتفكر في أمثاله ومعجزه والتبصر في نور حكمه. فالعاقل من يكثر تلاوته واستذكاره للاهتداء بهديه والاسترشاد بمواعظه والاعتبار بقصصه والالتقاط من درره وحكمه والاستضاءة بنوره، كيف لا وهو أساس الفصاحة وينبوع البلاغة والبراعة. فتجد الخطيب المصقع أي الجيد والشاعر البليغ يقتبسان من آيات، يعني من آيات القرآن، ويستمدان من عذوبة ألفاظه ومعانيه ما يزينان به كلامهما ويحسنان به مقامهما. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا، فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب ما جاء في صلاة الكسوف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأس الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالاختلاط، اختلاط الرجال والنساء، من أعظم الفتن. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبقون بعد التسليم. قال الراوي: كنا نظنه من أجل أن ينصرف النساء. والاختلاط كما سمعتم أفسد المجتمعات، لأنه خروج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ورد الاختلاط في الطواف، وربما في الأسواق بقدر الحاجة، أما أن يكون في المدرسة وفي الدائرة وفي الجامعة فأمر جاهلين وغزو من قبل أعداء الإسلام. وقد قال بعض أعداء الإسلام: إن كأسا من الخمر وفتاة جميلة أضر على المسلم من المدفع والرشاش. والأمر كما يقول، ونقول إنه صدق وهو كذوب. رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول الله سبحانه وتعالى في نساء النبي: اللاتي هن أطهر من نسائنا. وفي الصحابة الذين هم أطهر منا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان في هذا في نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطاهرات وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين بذلوا النفس والنفيس في نصرة دين الله، فما ظنك بمن أصبح ضائعا مائعا ميت القلب، أصبح ميت القلب لا يشعر بخطورة الاختلاط ولا بخطورة النظر، وأن النظر بريد الزنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. الواقع والأمر هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد أحسن من قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وقال الآخر أيضا: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهاني بلا قوس ولا وتر، أشر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فالنظر يعتبر فتنة، والاختلاط يعتبر فتنة. ومن ثم فقد ورد في الصحيح عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب الرجال في العيد يذهب ويخطب النساء، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمعهن ويخطبهن خطبة واحدة، ولم يأتي بامرأة قط لتخطب الرجال أو لتعلم الرجال. نعم، التعليم جائز ولكن من وراء حجاب، فقد كان من الصحابيات الفضليات منهن من كانت عالمة فقيهة محدثة وتحدث من وراء حجاب، ولم يذهب شخص ليعظ النساء على أن هذا جائز، والإيمان يزيد وينقص، فرب وقت يكون الشخص لا ينظر إلى النساء ولا يبالي بهن حتى كأن الجنة والنار أمام عينيه، ورب وقت يكون الشخص يقاد إلى المعصية بشعره، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والنساء لهن تأثير، لهن تأثير على الرجال، فرب رجل يكون صالحا عابدا تقيا، فإذا رأى لحظات تلكم المرأة أو رأى ما يدعو منه إلى الفتنة منها إلى الفتنة بها افتتن بها. ولقد أحسن من قال: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرفت له بباب المسجد رد عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق رب محمد. ولا ينبغي لأحد منا أن يأمن على نفسه من الفتنة، لا ينبغي لأحد. فهذا سعيد بن المسيب يقول وهو في آخر عمره ولعله في 80 من عمره، يقول والله لو اؤتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه أمينا، ولو اؤتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينا. وهكذا أيضا لا ينبغي لأحد أن يأمن ويقول فلان طيب وقلبه طيب، كما هو شأن العام. يقولون قلوبنا نظيفة، ولو أنصفوا لقالوا قلوبنا ميتة. أقلوبكم أنظف أم قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الأمر كما سمعتم بارك الله فيكم أنه لا يؤمن رجل على امرأة، ولقد أحسن من قال لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، إن الأمين ولو تحرج مرة لا بد أن بنظرة سيخون. فالواجب علينا أن نبتعد عن الاختلاط في تعليمنا وفي دوائرنا وفي مستشفياتنا. فلقد أصبحت جامعاتنا ودوائرنا ومستشفياتنا وهناك داعية إلى الضلال يدعو إلى الاختلاط وإلى التبرج والسفور، وهو الترابي. ونخشى بعد أيام أن يدعو إلى الإلحاد. ذكرت صحيفة المجتمع عن الترابي أنه يقول إن الاختلاط يباعد الشباب والشابات عن الشيوعية، وأن الشيوعية تغزوهم إذا لم يكونوا مختلطين. كذب. أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالمؤمن يجب أن تكون به غيره. والترابي كما سمعتم هو يدعو إلى الاختلاط، ويدعو أيضا إلى أمور منكرة، فهو يقول لا يقام الحد على المرتد إلى غير ذلكم، بل يقول لا فرق بين الشيعي وبين السني. رجل كشأن أصحاب السلطات المفتونين بها، شأنه أن يجمع الناس وهمه أن يجمع الناس، فهو رجل منحرف لا ينبغي أن يقتدى به. ورب العز يقول في كتابه الكريم وهو وإن كان وقيل إنه حافظ للقرآن، فرب العز يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب وعمران بن حسين رضي الله عنهما، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وروى الإمام أبو داود في سننه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وكان سبب حرمان أهل الكتاب عن الخير وعما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان سبب ذلكم هو علماء السوء الذين كانوا مفتونين بالرئاسة ومفتونين بالزعامة، ويرون أن الناس لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذهبت رئاستهم وزعامتهم، فكابروا وأبوا أن يسلموا وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءهم. فأقل أحوال التراب الذي يدعو إلى الاختلاط، أقل أحواله أن يكون فاسقا. أما ما نقل عنه أيضا كما سمعتم قبل من أن المرتد لا يقتل ولا يقام عليه الحد، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وما نقل عنه أيضا أن الزاني الثيب لا يرجم. وقد جاء الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رجم ماعزا ورجم المرأة الجهنية، وهذا أمر مشهور لا ينكره عالم من علماء المسلمين. وأقبح من هذا أنه لا يأخذ بأحاديث الآحاد، وهو الهوى الذي دعاه إلى أن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل فلا يدعو إلى التبرج والسفور والاختلاط إلا فاتن مفتون، يجب أن يحذر وأن نحذره كما نحذر من الشيطان الرجيم. أما علاج هذا الاختلاط الذي ابتلي به المسلمون فهو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحم الله الإمام مالكا إذ يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فلن يصلحنا إلا إذا تفقهنا في دين الله في دين الله، وتفقه نساؤنا في دين الله، والتزمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتزم أيضا نساؤنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الشرع عام للرجال والنساء، والجنة أيضا كذلك لمن أطاع الله سبحانه وتعالى من الرجال والنساء، والنار أيضا لمن ترك أوامر الله وارتكب نواهيه مستحلا لذلك فهو يعتبر كافرا، وإن لم يكن مستحلا فهو صاحب كبيرة يخشى عليه من النار، وهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. فهذا هو العلاج، أن نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نأخذ ديننا من يمن ولا من حجاز ولا من نجد ولا من مصر ولا من سودان، أعني لا نقلده. أما كونه يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله سبحانه وتعالى هذا نقبل، لكن لا نقلده. نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه ينبغي أن تكثر المواعظ للنساء من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذكر صفة الجنة والنار، ومن الحالة السيئة التي وصل إليها النساء بمصر، ووصل إليها النساء بأمريكا وبروسيا، حتى إن بعضهن يتمنين أن يرجعن إلى البيت، فقد أصبحت عاملة متعبة مرهقة في الأعمال، والمرأة لها عمل. جاءت أو قالت عائشة رضوان الله عليها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج. ورب العزة يقول في كتابه الكريم عند أن جاء بعض النسوة وقلنا يا رسول الله إن الله يذكر الرجال ونريد أيضا أن نجاهد، فأنزل الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالأصل هو عموم التشريع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في خطبته يقول للنساء وقد جاء النسوة أو أرسلنا امرأة مندوبة عنهن فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بك فاجعل لنا يوما منك، علمنا مما علمك الله، علمنا، لاحظوا هذه الكلمة التي هي علمنا مما علمك الله، ما يعلمهن ما يعلمهن إخواني في الله أن تكون وزيرا، نعم، ولا أن تكون مشاركة في الفندمة أو في الرئاسة أو في مجلس الشورى إلى غير ذلكم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة عملها معروف، تربي أولادها وتخدم زوجها وتخدم أيضا أسرتها في بيتها، ولا بأس أن تتعلم كتاب الله، بل هي مرقبة في هذا، وأن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تتعلم الطب، بشرط أن تخرج في لباس الإسلام، وأن تكون المرأة وأن تكون المدرس امرأة، المدرسة امرأة، ولا اختلاط هناك ولا فتنة ولا زايغ شيوعي أو امرأة شيوعية أو بعثية أو ناصرية يؤتى بها لتدرس بنات المسلمين. مسؤولية عظيمة على علماء المسلمين وعلى حكام المسلمين، فإن المسلم أو فإن الطالب والطالبة يظنون أن المدرس قد أصبح أعلم الناس ويأخذون عن المدرس ما عنده من الأفكار، فإن كان المدرس متشبها بأعداء الإسلام ظنوا أن هذه الحضارة، وإن كانت المدرسة كاسية عارية ظن النساء والطالبات أن هذا هو الدين وأن الدين قد ظلمهن، قد ظلمهن إذ أمرهن بالحجاب. رب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا لفتنة النساء بالرجال، يقول الله سبحانه وتعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إذا خرجت المرأة متعطرة ليجد ريحها فهي زانية، وأذن لهن أن يخرجن ويشهدن الجماعة مع المسلمين، صلاة الجماعة مع المسلمين، أذن لهن بشرط أن يكن كفلات، يخرجن في لباس غير فاتن. وهكذا أيضا إذا حدثت أو تكلمت يقول الله سبحانه وتعالى وقلنا قولا معروفا، تتكلم بكلام لا يطمع الرجل، لا يطمع الرجل في المرأة. فالمسلمون الآن إخواني في الله إن لم يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا ننتظر عقوبة ومصيبة، وقد حصلت وما لبنان منا ببعيد. فقد كان كثير من الشباب في العطلة الصيفية من أرض الحرمين ومن النجد ومن غير تلكم البقاع يذهب إلى لبنان ويسمونها باريس العرب أو غير ذلك من الألقاب. ثم ماذا إخواني في الله، ماذا إخواني في الله؟ لعله يتناولها، وإن كانت الآية نزلت في مكة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والعراق الذي كان قد بلغ الفساد منتهى وأصبحوا يراقبون ويخصصون جواسيس للشاب الملتزم الذي يخرج ويصلي، يخرج ويصلي الفجر، يكون مراقبا ومراقبا. الخمر كما أخبرنا من ذهب إلى هناك. الغراب بخير ليست بخير، الخمر أيضا، البيوت للزنا معدة. ثم ماذا إخواني في الله؟ قصف المدافع والخوف المزعج المفزع والحالة السيئة. وما ظن الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا إيران، فإنها كانت ولا تزال في فساد وفي أمر منكر، لو لم يكن إلا نبذ الكتاب والسنة واضطهاد أهل السنة. فنحن في بلدنا هذه الواجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نحافظ على بلدنا من الفساد، من تبرج وسفور ومن الغمور ومن البنوك الربوية إلى غير ذلك من أنواع الظلم والفساد. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
4: كيف نجنب شبابنا في عدم التشبه بغير المسلمين سواء في المظهر أو المخبر؟
5: لا بد أن نشعر المسلم شبابنا، نشعر الإسلامي بأن للمسلم خصوصيات وتميز عن غيره، وأن الله أعزه الإسلام ورفعه بهذا الدين، وأن يجب عليه واجبا شرعيا أن يبتعد عن كل خلق ذم الإسلام، وأن لا يقلد أعداء الإسلام لا في عقيدته بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤمن بأسماء الله وصفاته، ويؤمن بكم الربوبية جل وعلا، ويؤدي فرائض الإسلام، ولا يتشبه بأعداء الإسلام في مظهره ولا في مخبره. ففي مخبره يقينه بأن له خصوصية وتميز غيره بما حباه الله من هذا الدين الذي كرمه الله به وشرفه به وجعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعليتنا بذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم الصلاة اتخذوا هزوا لعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا في المسلم يبتعد شبابا ويعظم الصلاة وشأنها ولا يستخف بها ولا بأهلها، هو يعبد الله، هو في ملبسه يجتنب كل الأسباب الملابس وثياب الحرير التي قد تعين على الفاحشة، سواء من قبل المرأة وفقها الله أن تلبس لباسا ساترا لجميع بدنها، بعيد عن التبرج الجاهلي ولا تبرج الجاهلي الأولى والرجل في ملبسه. فأي ملبس مظهره غير إسلامي فيجب أن يبتعد عنه ولا يقربه، لأنه مسلم له شخصيته المتميزة من غيره.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أنبأتنا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك عن الضعيف صلاة، وإنحاؤك القذى عن الطريق صلاة،

0: قال: أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. رواه الترمذي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. رواه أبو داود. ليس له حجار أي حاجز يمنعه من السقوط. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن

0: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمانا بالليل فليس منا، ومن رقد على سطح لا جدار له فمات فدمه هدر. رواه الطبراني. وعن أبي عمران الجوني قال: كنا بفارس وعلينا أمير يقال له زهير ابن عبد الله، فأبصر إنسانا فوق بيت أو إجار ليس حوله شيء، فقال لي: سمعت في هذا شيئا؟ قلت: لا. قال: حدثني رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة. رواه أحمد مرفوعا هكذا وموقوفا، ورواتهما ثقات، والبيهقي مرفوعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مضطجع على بطنه، فغمزه برجله وقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، واللفظ له. عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا على ما آتاه على ما آتاك الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وقال عمر رضي الله عنه يوم الحديبية: قال: فعملت بذلك أعمالا.
1: سيأتينا التعليق على هذا. هذا الحديث الذي تسمعونه عن ابن مسعود: إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، يعني يجب على المسلم أن يرضي الله. فإذا كانت هناك مسألة فيها رضا لله وسخط للناس، فعليك أن تبدأ برضا الله عز وجل، لأن الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس، أما إذا سخط عليك أسخط عليك الناس. فيجب على المسلم أن يقدم كل ما يرى أنه من الله عز وجل ولا يتخذ به بديلا. ثم يقول: لا تحمد أحدا على ما آتاك الله، يعني الإنسان قد يأتيه رزق من الله عز وجل، فلا تحمد على الإنسان حتى ولو كان بواسطة هذا الإنسان، لأن الله هو الذي قدر ذلك. ما في أحد يستطيع يعطيك شيء والله عز وجل لم يقدره لك. وكما في حديث ابن عباس أن الأمة لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك، ولو أرادوا أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك. وهذا من الإيمان بالقدر، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ثم يقول: ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله. الله عز وجل ما قدر لك هذا. فإذا إنسان اعترض في قضية من القضايا ولم تتيسر لك، لا تلوم، لأن هذا قدره الله عز وجل، فعليك أن تؤمن بالقضاء والقدر. وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فالرزق المقدر لك لا يمكن أن يرده أحد، فينبغي للمسلم أن يكون مؤمنا بأن ما قسمه الله عز وجل له لن يرده أحد. وكلكم تعلمون كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة حينما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة ويأتي الملك الذي يؤمر يعني بنفخ الروح فيه فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن رزقك مكتوب لك وأنت في بطن أمك، لن تنال غيره مهما عملت مهما حرصت، ما لك إلا الذي قسمه الله عز وجل. فعلى المسلم أن يؤمن بما قدره الله عز وجل له. وكلام عمر هذا هو في قصة غزوة الحديبية. غزوة الحديبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلم طلاب العلم أن الكفار أخرجوه من مكة، إذا أخرجوه ثاني اثنين إذن في الغار يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. إذن الكفار تسلطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة طريدا، أخرجوه من مكة وهو يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالخير، ولكنهم عاندوه إلا من شاء الله. هو كان يريد الهجرة، يجل إذن من الله عز وجل لأصحابه أن يهاجروا، هاجروا كما يعلم طلب العلم هجرة الحبشة، لأن في الحبشة يعني ملك لا يظلم عنده أحد، وكذلك الهجرة للمدينة. بدأوا يتسللون إلى المدينة، وحينما كان اليهود في هذه المدينة يعرفون ما في كتاب الله عز وجل، يعني ما في التوراة والإنجيل وفي أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث نبي في آخر الزمان، هذا كله يعرفونه. ولما عاند الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يريد الهجرة ولكن لا يمكن أن يخرج من مكة إلا بإذن من الله عز وجل، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يستأذنه في الهجرة، وهو يقول له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. فانتظر. حينما عزم المشركون وقالوا أن أمر محمد قد انتشر ولا بد أن يعملوا شيئا قاطعا لهذا الانتشار، ماذا يصنعون؟ فاجتمعوا في دار الندوة التي يأتون فيها المنكر. فلما اجتمعوا فيها وجاء إبليس وهم لم يعرفونه، ولكن جاء في صورة رجل طيب، وهم ما يريدون أحد يدخل عليهم إلا هم. فلما سألوه من أنت؟ قال سمعت أن فيه أمر يهمكم فأردت أن أحضر لعله يعني أتيكم رأي مني تستفيدون منه. فأرحبوا به ودخل معهم خلاص، وبدأوا في المفاوضة ماذا نصنع بمحمد، لأن أمره قد انتشر ويدعون أنه فرغ كلمته، لأنه يؤمن الإنسان في البيت فيصير الخلاف بينه وبين أخيه وبين أبيه وبين أمه وهكذا. فهذا يعتبرونه تفريق، أنه فرق بينهم. تشاوروا، بعضهم قالوا نخرج نطرده من مكة خلاص كلية، فتكلم آخرون قالوا هذا ما يصلح، لأنه لو طردته من مكة وخرج رجل عنده لسان عنده أسلوب سيدعو الناس ويتبعون عليه ويأتون يخرجوه، إذا نبحثوا عن رأي آخر. فكلما طرحوا فكرة يعني إبليس معهم أنه لا يوافق عليه، حتى وصلوا إلى فكرة يعني قالها أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أرى رأي لم تقعوا عليه، وهو أننا نجمع من كل قبيلة شاب قوي، يعني الفخوذ الموجودة في مكة نجمع منهم كل فخذ، نأخذ منه شاب قوي نعطيه سيفا صارما، يجتمعون جميعا كلهم ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. إذن اجتمعوا على هذا الرأي وأخذوا استعدادهم، والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي، أخبره الله عز وجل بما عملوه وما تآمروا عليه وأذن لهم في الهجرة، أذن لهم في الهجرة. فجاء في صبيحتها إلى أبي بكر في وقت ما كان يأتيه في هذا الوقت، فلما جاء قال له أخرج من في البيت، قال ليس في البيت أحد يعني يخشى منه، فأخبره بأن الله عز وجل أذن له في الهجرة. فقال عندي راحلتان، واحدة لي واحدة لك، قال بالثمن، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يأخذها مجانا منه، يأخذها بقيمتها. اتفقوا على ذلك. الله عز وجل يقول في هذه القصة كما تقرؤون في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك، قالوا نسجن أولا، قالوا الناس يدخلون عليه جماعة يفكوا من السجن، ليثبتوك أو يخرجوك يعني يطردوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا مكرهم، لكن الله عز وجل يمكر بهم. أخذوا سيوفهم واجتمعوا على الباب، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه من مناقبه، أمره أن ينام على سريره، فنام، وأمره أن يرد الأمانات إلى أهلها، لأنهم يسمون الرسول عليه الصلاة والسلام الأمين، وإذا اختلفوا في شيء ورجعوا إليه يقبلون كلامه. ولهذا لما اختلفوا في وضع الحجر في مكانه، الحجر الأسود كما تعرفون، حينما خربت الكعبة وبنوها، ولما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا، لأنهم يحدون عن الشرف الذي يضع معناه هو صاحب الشرف، اختلفوا وصلوا إلى أن يحترموا وأن يتقاتلوا، فاتفقوا في الأخير أن يحكموا أول داخل من الباب الفلاني، فإذا محمد عليه الصلاة والسلام قد دخل قالوا هذا الأمين، هذا الأمين، يعني خلاص عمله هو المقبول. فلما جاء عليه الصلاة والسلام هم لا يعترفون بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره بالقصة، انظروا الحكم هذا الذي عمله، قال جيبوا ثوب، فجاءوا بثوب وفرشوه وأخذوا الحجر وضعوه فيه، فقال كل قبيلة يأخذون بطرف، يعني ما في واحد يأخذ الحجر، يعني كل المجموعة هؤلاء كل واحد يأخذ بطرف من الثوب هذا، فأخذوا بالأطراف هذه إلى أن قارب إلى المكان، فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في أماكن في مكانه. هذا التعبير قالوا الأمين، جاء الأمين، كل واحد عنده حاجة ثمينة يخاف عليها يضعها عند الأمين، عندك فلوس الآن تخاف عليها تروح بها البنك، فهذه عادتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام عنده أمانات للناس، أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يعيدها لأصحابه، ثم تسلل من بينهم هؤلاء اللي هم واقفون على الباب وسيوفهم معهم يريدون يضربونه ضربة رجل واحد، أعمى الله أبصارهم، خرج من عندهم وذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار. في واحد بعيد شاهد العملية هذه فجاء إليهم قال لهم إيش عندكم؟ قالوا ينتظرون محمد، محمد ما في أحد، محمد قد راح، هذا علي بن أبي طالب على السرير هذا. فقال محمد قد راح خلاص. خرجوا يبحثون وأعطوا الدية لمن جاء بمحمد حيا أو ميتا، دية كثيرة ذاك الوقت يعني 100 من الإبل يدفعوها. بحثوا ومشوا، والرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر ذهبوا إلى الغار، غار تعرفونه الآن في مكة، ذهبوا إلى الغار وأمروا راعي الغنم أن يأتي على آثاره حتى لا يجدون الآثار، ولكنهم شياطين مشوا ومشوا حتى وصلوا إلى فم الغار. يقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، يعني لو واحد بس قال بنظره كذا في الغار لرآنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ظنكم باثنين الله ثالثهما؟ فالله عز وجل حمى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة وجاء وقت غزوة الحديبية في السنة 8 من الهجرة، اجتمع عدد من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا العمرة. لما ذهبوا منعهم الكفار من دخول مكة، منعهم من العمرة، منعوهم، وصارت مفاوضات فيما بينهم فيما بعد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه صمموا على أما يسمحونه بالهجرة ولا القتال. فعند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالبيع، فبايعه الصحابة تحت الشجرة وبايعه على الموت على الجهاد في سبيل الله. فلما جاء التصميم على أنه لا بد من هذا أو هذا، المشركون أرسلوا من يتفاوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وجت المفاوضة، المفاوضة اتفقوا على أن هذا العام يرجعون والعام القادم يعتمرون، أما الآن ما يمكن أن يدخل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رضي مثل هذا العمل، ولهذا قال للرسول أنرضى الدنيا في ديننا، يعني نحن على الحق وهم على الباطل نرجع. وذهب إلى أبي بكر قال ألا ترى ماذا يحدث، ماذا يصنع، نسمع لكلام أبو بكر، سنسمع القارئ لما يقرأ. قال أبو بكر رضي الله عنه أليس هو رسول الله؟ قال نعم. قال ألزم غرزه، هو رسول الله وما قاله نقبله. ولهذا يجب على المسلم أن كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يتردد في قبوله. عمر بن الخطاب هو ما كان مشكك في دينه، وإنما يريد أن لا يعطي الدنيا في دينه، يعني عنده القوة في الإيمان في العقيدة، ويقول لا ينبغي أن نتنازل مع هؤلاء، هم على الباطل ونحن على الحق. هذا رأيه، ما يريد أن يعارض الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده الوحي من الله عز وجل، وقد وعده بما سيكون. فلهذا عمر بن الخطاب فيما بعد يقول ما زلت أفعل أفعالا، يعني ما زلت أتصدق عن ذلك العمل الذي عملته، عنه لم يعمله لشك في دينه، وإنما عمله من باب القوة في دينه. فهذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فعملت لذلك أعمالا، يعني هذا الاعتراف اعتبره أنه فيه نوع من الاعتراف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يعترض ذلك من أجل هذا. وفي نفس القصة أيضا الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، وصار الصلح بينه وبين أهل الشام بين معاوية، ولما رجعوا انحازوا وعملوا ما عملوا. ومن الاحتجاج اللي احتجوا به على علي بن أبي طالب أنه حكم الرجال في كتاب الله، وأنه تنازل عن الأمارة. فلما ذهب ابن عباس يناظرهم قالوا ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قال هو ليس بأمير المؤمنين لأنه تنازل. ليش؟ قال تنازل وصار حكم الرجال في كتاب الله. طيب قال لو جئت لكم بشيء يعني يبين لكم خطأكم في هذا، قالوا ها ما هو؟ جاب القصة حينما كتب علي بن أبي طالب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الكفار، وقال هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان. قالوا لا يمكن أن نقبل كلمة رسول الله، لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما حاربنا، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال علي بن أبي طالب لا يمكن أن أمسح ما كتبته. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وأمي لا يقرأ ولا يكتب، ضع يدي على نفس الكلمة هذه التي فيها رسول الله. الشاهد من ذلك قال لهم أنا أسألكم، هذه الكلمة مسحت، هذه الرسالة ذهبت أو بقي رسول الله؟ عرفوا أنهم مخطئون، قالوا بقي رسول الله. إذن قال علي بن أبي طالب باقي هو الخليفة، وكونه تنازل عن للتحكيم ليس بعد ذلك أن هذا يلغي كونه أمير المؤمنين، بل يبقى أميرا. ولذلك في قضية الرجال حكم الرجال في كتاب الله، قال أنا أجيب لكم دليل من القرآن. فأجاب لهم الدليل، الله عز وجل يقول بين رجل وامرأة إذا اختلف الزوج والزوجة ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فيقول الله عز وجل يأمر بحكمين بين رجل وامرأة، ولا يجوز أن تحكم المسلمين في قضية مسلمين يقتل بعضهم بعض إذا تنازلوا. وهذا فهم الخوارج الأولين وفهم الخوارج الآن الجدد الموجودين، فهم لا يفهمون كتاب الله ولا يفهمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون على أنهم يحكمون بالقرآن وأنهم يقولون إلا بالقرآن، فهم لا يفهمون القرآن، يفهمون جهلهم الذي جاءهم من هذه الحاجات الآن الفضائية وما يشبهها كما تكلم المؤلف. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى فهم السلف الصالح لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن الأخ يقرأ لنا الكلام هذا الذي عن عمر رضي الله عنه، بل السلام كله على عبد الله بن مسعود إلى آخره. تفضل.
0: صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: إن من اليقين اليقين ضد الشك، أي إذا تعارض إرضاء الله سبحانه وإرضاء المخلوق، فالواجب على المسلم أن يقدم رضا الله حتى وإن سخط عليه الناس، فإنك إن فعلت رضي الله عنك وأرضى عباده عنك، وإن أسخطه سخط الله عليك وأسخط العباد عليك. وفي الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الحديث كتبت به عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه لما طلب منها النصيحة عندما تولى أمر المسلمين.
1: هذا الحديث يعني في جامع الترمذي، وننظر للصحابة هذا لما آلت الخلافة إليه طلب من عائشة النصيحة. عائشة تعرفونها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، المبرأة من سبع سماوات مما اتهم به الرافضة والمنافقون. كتبت له بهذا الحديث الذي سمعته أن الإنسان يقدم رضا الله على رضا الناس، فما هو من الله عز وجل عليك أن تقدمه وتعمل به، وهذا الذي يجب على ولاة الأمور أمور المسلمين على أن يقدموا رضا الله على رضا الناس، لأن الحكم إذا كان لله فالله عز وجل قد يسقط الآخرين الذين عليك لو أرضيتهم، فأنت عليك أن ترضي الله عز وجل بما أمر الله به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الحكام أن يرضوا الله وإن سخط الناس، ولا يمالئ الناس ويطلبون رضاهم بسخط الله عز وجل. نعم.
0: صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهو منهج يسير عليه الحاكم في مراقبة الله عز وجل، ولا يراقب الناس فيتبع ما يرضي الله عز وجل عنه سواء رضي الناس أو سخطوا. وهذا المنهج هو الأصل الذي يسير عليه الوالي المسلم وغيره من عامة الناس.
1: يعني الوالي المسلم الذي هو حاكم ينبغي يقول كذلك، وكذلك عامة الناس، يعني ما في أحد ينبغي له أن يقدم يعني رضا الناس على سخط الله على ويسخط الله عز وجل. يعني نحن فيما بيننا علينا أن نرضي الله عز وجل ولو سخط الآخرون. نعم.
0: قال حفظه الله تعالى: فعلى المسلم أن يكون حريصا على رضا الله عز وجل في أقواله وأفعاله، ولا يتملق الناس ويمدحهم بما ليس فيهم من أجل إرضائهم ونيل عطائهم حتى وإن كان يسخط الله عز وجل. وهناك بعض الناس لا يهمهم إلا إرضاء الناس، ولا يهمهم إن كان ما يقومون به يسخط الله أم لا، فيعملون بما يرضي الناس من أجل أن يحصلوا على حاجاتهم وكسب ودهم. ونسي هؤلاء أن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، وأن الله سيوغر عليه هذه القلوب التي سيوغر عليك هذه القلوب التي أرضيتها بسخطه. وهذا أمر يحتاج إلى صبر وتيقن بأن النافع والضار هو الله، وأن العباد جميعا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وهذا منهج واضح سليم، أن تجعل الله دائما بين عينيك، فإذا عرض لك أمر فانظر فيه، فإن كان مما يرضي الله فافعله ولو سخط الناس عليك، إذ أنهم سيرضون عنك فيما بعد، وإن كان فيه سخط الله وإرضاء الناس فتجنبه، وهذا لا يكون إلا ممن خلا قلبه من الريب والشك.
1: نعم، الذي قلبه خالي من الريب والشك وعنده اليقين يعلم أن الذي يرضي الله هو الذي ينبغي أن يقدم، وأما ما يرضي الناس ويسخط الله فينبغي أن لا يعمله الإنسان، لأن هذا يكون من الريب والشك. نعم.
0: قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه: ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، أي لا تحمد الناس على ما آتاك الله، ولكن احمد الله عز وجل وقل الحمد لله، فهي أول لفظة في المصحف بعد البسملة، أي أن جميع المحامد لله عز وجل، فلا يستحق المحامد المطلقة إلا الله، لأنه هو المنعم بجميع النعم. أما المخلوق فإنه يحمد على قدر صنيعه فقط، فالحمد المطلق لا ينبغي إلا لله عز وجل.
1: هو يشير إلى البسملة كما تعرفون، وراها الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يعني ينبغي أن يكون الحمد كله لله مطلقا. أما حمد الناس فأنت تحمدهم على بعض الأشياء التي قدموها لك، هذا لا مانع منه، لكن الحمد المطلق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وهو الذي أنعم عليك بالصحة، بالعافية، بالرزق، بالولد، كل شيء من الله عز وجل. إذن تحمده سبحانه وتعالى على جميع ما أنعم به عليك، حتى ولو كان أصبت بشر فعليك أن تحمده على ذلك، لأنه كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن كله أمره له خير، إن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم. يعني كل ما يأتيك من الله عز وجل عليك أن تحمد الله عليه، فإن جاءك الخير نعمة كبرى، وإن جاءك شر فلا تظن أن هذا الشر يعني لمضرتك، هذا قد يكون مآله خير لك. نعم.
0: صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه: ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، أي إنك إذا طلبت شيئا من أحد من الناس ولم يتحقق فاعلم أن الله لم يقدره لك، فلا تلوم الناس في عدم تحقيقه، فلو أن الله قدره لك لم يمنعك منه أحد، كما قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمور بيد الله سبحانه، فهو الذي يحمد في كل حال في السراء والضراء، لأن الضراء قد تحمل الخير وإن كان ظاهرها شر، فلربما يكون الخير في عاقبتها. ولهذا جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو راض من الله جل وعلا سواء أصابه خير أو أصابه شر، فلا يسخط ولا يجزع. وفي الحديث: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فأرجع الأمر إلى الله، ولا ترجع إلى الناس بأن تلومهم، ولكن علق قلبك بالله، فهذا هو اليقين.
1: هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله وأن يؤمن به.
0: وقوله رضي الله عنه: وإن الله جل وعلا بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين، أي أن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح أي الراحة والفرح في اليقين، فالمستيقن مرتاح في دنياه لا يجزع ولا يسخط، فإن أصابه خير شكر الله، وإن أصابه غير ذلك صبر عليه، لأنه يعلم أنه في كلا الحالين مأجور. أما الذي عنده شك فهذا إن أصابه خير أو نعمة بطر وتكبر، وإن أصابه ضرر جزع وسخط على الله، وهذا نتيجة الشك والريب في القلوب.
1: يجب على المؤمن أن يكون مؤمنا ومصدقا وموقنا بأنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عز وجل عليه، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. وهنا كما سمعنا في هذه الحالتين أن الإنسان إذا أصابه خير صبر، إذا أصابه شر صبر، وإن أصابه خير شكر، وهذا هو المؤمن. أما الآخر فإن أصابه الخير بطر وصار يعمل أشياء ما يجوز له أن يعملها، وإن أصابه شر تسخط على الله وما لي أنا كذا وما سويته، والله عز وجل ما يعطيني كذا، هذا ينبغي، لا يجوز للمسلم أن يقول مثل ذلك، لا يتشكك في هذه الأمور، هذه أمور مقطوع بها من الله عز وجل، وعلى الإنسان أن يؤمن بما قدره الله عز وجل له وعليه. نعم.
0: صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه: وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الهم ما يصيب الإنسان من كدر وقلق وحزن وتندم بسبب هذا الشك. أما الإنسان المتيقن فهذا لا يصيبه هم ولا حزن، فهو يعلم أنه عبد لله، وأن ما قدره الله سيجري عليه مهما فعل وتحصن، فلذلك لا يرتاب ولا يتزعزع قلبه مع الأحداث، فهو ثابت القلب، أما الشاك والمرتاب فقلبه متزعزع وخاصة عند الأحداث. وقوله رضي الله عنه: وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذا مثل ما ذكر في بداية الأثر، فإن الله إذا قدر لعبده رزقا فإنه لن يستطيع أحد أن يمنعه رزقه، وإن سعى في ذلك الساعون واستخدموا سلطاتهم فإنهم لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. يقول الله تعالى واصفا كيد أعدائه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهم في الدنيا يتمنون الضرر على المسلمين، لكنهم لا ينالون مرادهم فيتحسرون والعياذ بالله، لأن الحاسد يظل في هم وضيق وقلق، وخصوصا إذا رأى نعم الله على عباده ويتمنى أن تزول عنهم النعمة ولن يجد إلى ذلك سبيلا. فهو يرى النعم على الناس فيزداد حقدا وغيظا وشكا بالله عز وجل واتهاما للقضاء والقدر، فيود منع الخير عن الناس من شدة الحسد.
1: يعني هذه من الأمور القبيحة التي يعتقدها الإنسان، فإذا وصل إلى هذا الحد فالله عز وجل لا يعطيه خيرا، بل لن ينال من ما يريده شيئا، ورزق الله ماشي لمن كتبه الله عز وجل له، وهو لا ينال إلا الضرر. نعم.
0: صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: وقول عمر رضي الله عنه يوم الحديبية: فعملت لذلك أعمالا. ويوم الحديبية هو الذي سماه الله تعالى فتحا. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي صلح الحديبية، حيث منع المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من أداء العمرة بعد أن نزلوا بالحديبية على حدود الحرم، ليس بينهم وبين الحرم إلا مسافة يسيرة، منعوهم من دخول الحرم ومنعوا الهدي الذي معهم من الوصول إلى الحرم أيضا. فحدثت مفاوضات بين المسلمين والمشركين، ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان رضي الله عنه، ثم أشيع أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. وعندها طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة على القتال. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها.
1: عثمان رضي الله عنه لأن له قيمة ويحترمونه في مكة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسله إلى مكة، فلما ذهب إلى مكة أشاع الناس على أن عثمان قتل، قتلوه، فدعا أصحابه للبيعة فبايعوه كما سمعتم في هذه الآية. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. هذا في ظاهره ليس فتحا لأنه منع ورد، لكن الله عز وجل أخبر على أنه فتح، وهو بالفعل كان فتحا. ولهذا بين العلماء على أنه لما صار الصلح بين الكفار وبين المسلمين صارت الأمور فيها سعة، فصار يختلطون المسلمين يختلطون بالكفار. وأولا قبل ذلك كان ما في اختلاط، يعني مسلمون في جهة ومشركون في جهة أخرى، فلما اختلطوا بهم يعني عرف المشركون على أنهم على باطل، حينما شافوا أخلاق المسلمين ومعاملة المسلمين وما يدعو إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار فتحا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل في كتابه. إذن هذا الاختلاط هو الذي سماه الله عز وجل فتحا، لأنه اختلط المسلمون بالكفار فصاروا يعرفون ما عندهم وما الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل.
0: صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا جزاء عادل في الدنيا من الله تعالى، وما عنده من الجزاء في الجنة أعظم. ولقد كان هذا الجزاء لما صدقوا مع الله وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت والجهاد. ولما رأى المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مصممون على أحد أمرين، إما العمرة وإما القتال، أرسلوا رسولا ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلح، فتم الصلح فصار هذا الصلح فتحا، سماه الله عز وجل فتحا. وتبين لعمر رضي الله عنه أنه المخطئ في تصلبه أمام هذا العقد حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: على ما نعطي الدنية في ديننا.
1: يعني حينما جاء الصلح، وهذا الصلح معناه أنهم يرجعون هذا العام ليس فيه عمرة، والعام القادم يأتون. عمر كان مصمم: لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ نحن على الحق وهم على الباطل، لماذا نرجع؟ فكان مصمم على أن لا بد من قتال حتى يؤدي العمرة هذه، لكن الحكمة تبينت على أنها في خلاف ما يراه عمر رضي الله عنه. فلما صار الصلح هذا صار فتحا كما أخبر الله عز وجل. تفضل.
0: قال حفظه الله تعالى: هو لم يفعل هذا شكا ولا ريبا، ولكنه فعله عن قوة، فهو من قوته لا يريد أن يعطي الكفار شيئا أبدا، لكن الحكمة تقتضي في بعض المواقف أن يتنازل المسلمون مؤقتا من أجل مصلحة مستقبلية، وبالطبع هذا يعود لتقديرات معينة. أما في هذه الحادثة تحديدا فإن الله كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فتحا قريبا، فكان ظاهر الأمر أن فيه شيئا من الذلة، ولكن العاقبة كانت فتحا قريبا، وعندها تبين لعمر رضي الله عنه أنه المخطئ. وأما الصحابي الجليل سهل بن حنيف رضي الله عنه فهو من يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية، أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت.
1: يعني أبو جندل هذا أسلم وتخلص من الكفار وجاء في قيوده بعدما اتفق على أنه من يأتي من المسلمين يرد للكفار، يعني مسلما، ومن يذهب من المسلمين إليهم لا يرد. فكانهم يرون في هذا الصلح يعني فيه غضاضة، يعني كيف المسلم إذا رجع للكفار لا يردونه، وأما المسلم إذا جاءنا نرده؟ شوف الكلام كيف يكون. أبو جندل هذا تخلص يعني من الكفار وجاء يرسل في قيوده، فالرسول عليه الصلاة والسلام الشخص الذي يعمل الصلح قال: لا يمكن إلا أن ترد هذا، يعني على حسب الشرط، فوافق على رده. وهو يقول هذا القول: أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيت يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية، أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت. يعني اتهموا رأيكم، لا تخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون بيّنوا. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل هذا الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.
1: هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
2: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الآن تستمعون لشرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو الأصل الثالث في هذه الأصول الثلاثة، وهي قول الإمام رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام شرحا من وجوه. الوجه الأول: لما فرغ الإمام محمد رحمه الله من بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، شرع في بيان الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم معنا ما تتضمن هذه المعرفة، أقول تقدم معنا وسبق معنا بيان ما تتضمن هذه المعرفة في تعليقنا على أول الرسالة، أعني رسالة الأصول الثلاثة، من أنها تتضمن وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا معنى الإيمان به، وكذلك تتضمن المعرفة له عليه الصلاة والسلام، معرفة شخصه ونم نسبه وسيرته والعمل بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه إذا كان يجب علينا معرفة الله جل وعلا بذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته لنجرد له حقيقة العبودية والتوحيد له، فكذلك يجب علينا أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الواسطة بيننا وبين الله جل وعلا في تبليغ الحق وبيان الهدى وبيان ماذا؟ دين الحق ودين الإسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا ذلك حققنا تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يمكن معرفة المرسل جل وعز إلا بمعرفة المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن معرفة المرسل سبحانه وتعالى إلا بمعرفة من؟ المرسل، لأنه هو الواسطة الذي بين دين الحق لنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد في مقدمة الزاد مهم أن تعرفوه، لتعرفوا أهمية إشارة الإمام ابن عبد الوهاب في هذا الأصل، أعني الأصل الثالث. يقول رحمه الله: فصل منها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر ضرورة، الأمر ماذا؟ ضرورة، ليس من نافلة العلم ولا من فضل أن يكون من فضول العلم، بل هو من الضرورات. قال: اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. ولا سبيل، انتبه عندما يقول لك لا سبيل، يعني السبيل الوحيد والطريق الوحيد، كل الطرق مسدودة إلا هذا الطريق، كل السبل تأخذ بك إلى غوايات وضلالات إلا هذا السبيل. قال: ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل، على ماذا؟ على التفصيل، إلا من جهتهم، أي من جهة الأنبياء والمرسلين، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، أي لا ينال العبد رضا الله إلا على أيدي الأنبياء والمرسلين، أي باتباعهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح. تريد أن توزن أعمالك وأقوالك وأفعالك، زنها على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف هل أنت موافق أو مخالف أو مفرط إلى غير ذلك. فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأعمال والأخلاق والأقوال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث إيش؟ حتى يميز الخبيث من إيش؟ من الطيب. كيف يتميز الخبيث من الطيب؟ بالمتابعة. قال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم، انتبه، الضرورة إلى الأنبياء والمرسلين وإلى ما جاءوا به، قال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وانتبه إلى قوله الآتي: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين، إذا غاب عنك إيش؟ هديه وما جاء به طرفة عين. طرفة العين تعرفون هذا الغمض والفتح، طرفة عين، فسد قلبك إذا غاب عنك هذا الهدي. إذا غاب، قال وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار، أي العبد، كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام كهذه الحال، بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. وما لجرح بميت ماذا؟ إيلام. قال رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد، سعادة العبد في الدارين في الدنيا والآخرة، معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الواجب إذن؟ قال: فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في إعداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عرفتم لماذا كان هذا الأصل هو الأصل الثالث؟ عرفتم؟ نعم. ثم الوجه الثاني، بارك الله فيكم، تبين من هذا الوجه الأول أهمية معرفة ماذا؟ أهمية معرفة السنة، ومعرفة من السنة أن تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإمام محمد رحمه الله هنا سيذكر لك اسم النبي عليه الصلاة والسلام وبعض نسبه وكيفها، كم بقي في مكة واوى إلى آخره، فهي إشارات إلى ماذا؟ إلى سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن المناسب ها هنا أن تعرف أيها السني وأنت أولى بهذه المعرفة بأهمية معرفة السيرة ودراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أنت ونحن أهل السنة أولى بهذا من المتصوفة ومن نحوهم الذين يقرؤونها ويضعون فيها ما لا يجوز أن يوضع، وكذبوا في كثير من ماذا؟ من الروايات وغير ذلك. فأنت أيها السني أولى بأن تعرف هذه السيرة وأن تعرف أهمية معرفة السيرة وأن تدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تطبيق عملي، تطبيق عملي لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن كثير، لماذا أقول لك مهم وأنت أولى بهذه المعرفة؟ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في الفصول في معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، فهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة. مشتملة على ماذا؟ على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عنها عالم ولا يعذر في العرو منها أو في العرو منها، أي يعني أن يكون عاريا عنها وعن معرفتها، لا يعذر. واضح؟ إذن مهم جدا أن تعرف ماذا؟ السيرة. فثمة أمور يجب أن تعرف في هذا الباب، ولذا نجد أن أئمة السنة قد اعتنوا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وغزواته، وألفوا في ذلك المصنفات والمؤلفات، منها في الكتب المجموعة ومنها كتب ماذا؟ مفردة، ومن أعظمها هذا الكتاب، كتاب الإمام من؟ ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أيضا في البداية والنهاية: هذا الفن مما ينبغي الاعتناء به، هذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له. يا أخانا الكريم، إذا ما نظرت في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت تلك السيرة الثابتة الصحيحة السالمة مما أدخل فيها، واستشعرتها ودققت فيها، تخرج بالفوائد الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. نحن عندما نقول بوجوب الاتباع وبوجوب ماذا؟ الاقتداء. كيف هو الاقتداء؟ يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه. أقول أيها الأحبة، قد اعتنى السلف، اعتنوا بهذا الباب، بل كانوا يعتنون في تربية أولادهم، يعتنون في تربية الأولاد بأن يعلموهم ماذا؟ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الحافظ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسنده عن علي بن الحسين رحمه الله ورضي الله عنه قال: كانوا أو كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كما نعلم السورة من القرآن. إذا اعتنى السلف بهذا فلا يحسن بك أيها السني أن تكون عاريا عنها، خالي الوفاض منها، بحجة أن المتصوفة يغرقون فيها، فأنت أولى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأدعياء. فمن هذه الفوائد أيها المحب

في حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستياقك إليه والمسارعة إلى تطبيق هديه وإجلاله وتوقيره واحترامه واحترام سنته والوقوف عندها وعدم مجاوزتها وطرح كل قول خالفها. خلو المرء من هذا وضعفه وضعفه وضعفه قد يصل به إلى التلاشي. ولا أظنه يغفل عنكم وجوه الإلحاد ووجوه الزندقة مما خرج به بعض الزنادقة في مثل هذه الأيام من التطاول على مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ فيخشى على المرء من أن يصل إلى هذه المرحلة، يخشى. وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على ماذا؟ على دينك أو على طاعتك. من فوائد معرفة السيرة وأهمية ذلك الوقوف على السنة العملية الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتعلم أيضا تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يفدونه بالنفس والنفيس، يفدونه بالنفس والنفيس. وهذا يزيد من تعظيمك لمقام الصحابة وإجلالك وتوقيرك لمقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا من المهمات والفوائد التي تجنيها أيها المحب بمعرفتك للسيرة، تستعين على فهم الكتاب العزيز. فنحن عندما نقول الكتاب والسنة بفهم السلف، فمن أعظم ما يفسر به القرآن السنة، ومن ذلك ماذا؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية والفعلية، فهي بيان لكثير مما أجمل في القرآن وموضحة لما فيه. فالآيات التي تتحدث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ففي سورة آل عمران آيات تتحدث عن الغزوات والتوبة والأحزاب والفتح والحشر وغيرها من الآيات الكثيرة، كلها تتحدث عن مغازي وغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الخطيب في الجامع، قال: تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة يجب كتبها، يجب إيش؟ كتبها والحفظ لها، والحفظ لها. هذه بعض الفوائد التي كما قلت أنت أيها السني أولى بمعرفتها من ماذا؟ ممن ادعى ذلك. لماذا أشر؟ لأن الإمام محمدا أشار ولو بطريق ماذا؟ الاختصار. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه الثالث هكذا، نعم، قول الإمام محمد رحمه الله، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ذكر الإمام محمد هنا طرفا من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف، وهو أعلى الأنساب وأشرف الأنساب صلوات الله وسلامه عليه. وهو لماذا ذكر طرفا؟ هل تعرف العلة؟ أراد أن يلقنك.

0: أراد أن إيش؟ يلقنك رحمه الله تعالى أيها الطالب، أن يلقنك أهمية وضرورة معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، لأن هذه المعرفة من النسب هي جزء من المعرفة العامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسب رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك فيه محل اتفاق ومحل ماذا؟ اختلاف. ثمة اتفاق وثمة ماذا؟ اختلاف. فمحل الاتفاق هو في نسبه عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهاشم اسمه من؟ اسمه عمرو. اسمه ماذا؟ عمرو. وينسب عليه الصلاة والسلام إلى جده الثاني فيقال الهاشمي، فهو نسبة إلى هاشم واسمه من؟ عمرو. وكان هذا الجد عظيما في قومه، وتولى السقاية، سقاية البيت ورعاية البيت. نعم. وسمي هاشما أو لقب بهاشم لأنه كان يهشم الخبز، ها؟ يهشمه ويرققه ويجعله للناس، والناس تأتي فتأكل ماذا؟ منه. فلهذا لقب بماذا؟ بهاشم. لقب بماذا؟ بهاشم. قلنا ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزاعة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر أو ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا الاتفاق، إلى هنا الاتفاق. وهذا النسب إلى عدنان متواتر ومجمع على صحته كما حكاه الإمام ابن كثير رحمه الله في الفصول، والإمام ابن القيم أيضا في الزاد وغيرهما. ما بعد عدنان حصل فيه ماذا؟ اختلاف في التسمية. اختلاف في ماذا؟ في التسمية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إلى عدنان لا مرية وفيه ولا نزاع، إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، ثابت بالتواتر والإجماع. لكن الخلاف كما قلت ما بعد ذلك، هل الخلاف في هذا أن عدنان من ولد إسماعيل؟ ليس كذلك. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب، يعني أيضا أن عدنان من ولد من؟ من ولد إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. واضح؟ نعم. وقوله رحمه الله: وهاشم أو وهاشم من قريش، يريد أن هاشما الذي اسمه ماذا؟ عمرو، أنه من ولد من؟ قريش. من ولد قريش. قريش هو النضر، إليه تنسبها القريش، هو النضر ابن كنانة. جماع قريش عنده، جماع قريش عند النضر ابن كنانة. هذا القول هو عليه أكثر العلماء والمحققين، وقيل إن جماع قريش عند فهر ابن مالك ابن النضر، قلت والأول عليه أكثر العلماء وعليه المحققون من أهل العلم كما حكاه الإمام ابن عبد البر في الإنباه بمعرفة قبائل الرواة. نعم، قوله من العرب وقريش من العرب أي أنها قبائل ماذا؟ عربية. والعرب على قسمين، عرب عاربة وعرب مستعربة، وهذا الذي العرب المستعربة تعرب تنسب إليه كثير من ماذا؟ من القبائل الآن. ولا شك أن العرب المستعربة هي أفضل من العرب العاربة، لأن منها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصفى أو صفوة الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيح عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من كنانة قريشا ثم اصطفى من قريش بني هاشم ثم اصطفاني من بني هاشم ثم اصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا فائدة أو نكتة، نعم، لطيفة في قوله الإمام محمد هو محمد بن عبد الله. هل سمي بهذا الاسم أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل كانت العرب تسمي بمحمد؟ قيل أن العرب ما كانت تسمي، لكن يسمون بما يشتق من محمد كأحمد وإلى آخره. وقال آخرون وهو الصحيح كانت العرب تسمي ولكن على قلة. على ماذا؟ قلة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، وهذه هي النكتة، يقول رحمه الله قد جمعت أسماء من سمي بذلك، قد جمعت أسماء من سمي بذلك أي بمحمد في العربي في جزء مفرد نحو 20، يعني اجتمع عنده كم اسم؟ 20 اسما. قال لكن مع تكرر في بعضهم ووهم في بعض فيتلخص منهم 15 نفسا ثم سماهم وساقهم. واضح؟ فهذا يرجح أن العرب كانت تسمي ولكن على ماذا؟ على قلة. الوجه الذي بعد هذا وهو إيش؟ الرابع، قوله رحمه الله والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هذا مر. أقول الوجه الرابع تعليقا على قول الإمام رحمه الله وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل إيش؟ النبوة، و23 نبيا رسولا. يريد رحمه الله بقوله وله من العمر 63 سنة أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان عن كم؟ عن 63 إيش؟ سنة. عن 63 سنة. هذا على الصحيح أنه مات عن 63، وقيل عن 60، وقيل عن 65، والصحيح ماذا؟ الأول. والصحيح الأول. قوله منها 40 قبل النبوة، 40 إيش؟ قبل النبوة، يعني أن النبوة بعد إيش؟ بعد 40، أي بعثه الله كما قال الإمام ابن القيم على رأس 40. يقول الإمام ابن القيم وهي سن الكمال، وهي سن الكمال. يقول قيل ولها تبعث الرسل، يعني أن الرسل كانت تبعث على ماذا؟ على الأربعين، عن أربعين سنة أي بعثته. قوله وله 23 سنة نبيا ورسولا أي أنه بعد البعثة حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام بقي كم سنة؟ 23 سنة نبيا رسولا. من هو النبي؟ النبي ثمة أقوال وكلام في هذا الباب في الفرق بين النبي وماذا؟ والرسول. ولا يخلو قول منها من إيراد واعتراض، إلا أن من أسلمها وأجملها كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في النبوات، في كتابه إيش؟ النبوات. قال رحمه الله في المجلد الثاني منه 14 بعد 700: النبي هو الذي ينبئه الله، هو الذي ينبئه الله أو ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأه الله به. النبي هو الذي ينبئه الله وينبئ بما أنبأه الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. إذن النبي نبأه الله وأمر إيش؟ نبأ بما أنبأه الله، يعني نبأ القوم والقوم الذي وفيهم بما أنبأه الله به. إن أرسل بهذا الإنباء إلى قوم مخالفين وبلغهم أمر الله الذي أرسل به فهو إيش؟ رسول. وإن كان يقول: وأما إذا كان يعمل إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال: وقوله من رسول ولا نبي، فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله. ألخص كلاما لك للإمام ابن تيمية طويل في هذا الباب. النبي هو ينبئ بما أنبأ الله، بما أنبأه الله إيش؟ به. ينبئ بما أنبأه الله إيش؟ به. هذا النبي لا يسمى رسولا عند الإطلاق. لماذا لا يسمى برسول؟ لأنه لم يرسل إلى قوم لا يعرفونه، لم يرسل إلى قوم لا يعرفونه أو بما لا يعرفونه أو بما لا يعرفونه، بل كان يأمرهم بجنس ما يأمر العالم أتباع الأنبياء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن العلماء ورثهم ورثة إيش؟ الأنبياء، لأنهم يعلمون الناس ويخبرونهم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي يعمل بشريعة من قبله، يعمل بشريعة إيش؟ من قبله، ويرسل أو يعني ينبئ قوما يعرفون ما جاءهم به، يعرفون ما جاءهم إيش؟ به كما هو حال أنبياء بني إسرائيل. حال أنبياء بني إسرائيل قد يوحى إلى بعضهم في أمر خاص وقضية ماذا؟ خاصة معينة. هذا النبي الرسول من أنبأه الله، من أنبأه الله وأرسله إلى من خالف أمر الله. أنبأه وأرسله يعني أمره بماذا؟ بالخروج إلى قوم مخالفين لأمر الله، مخالفين لأمر الله، مخالفين لأمر الله جل وعلا، ليبلغهم رسالة الله، يبلغهم رسالة الله. فهو ماذا يسمى؟ إيش؟ رسول. فهو منبأ من الله، نعم أنبأه الله وأمره بماذا؟ بالبلاغ لقوم مخالفين لأمر الله جل وعلا. ما من رسول إلا وقد كذب، يصدق به قوم ويكذب به ماذا؟ آخرون. ولكن ليس شرطا أن يكون هذا الرسول يأتي بشرع جديد، ليس شرطا أن يأتي بماذا؟ بشرع جديد، كما هو الحال يوسف عليه الصلاة والسلام، فهو رسول وكان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فما جاءهم بشرع إيش؟ جديد. وهكذا داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام كانا رسولين وعلى شريعة التوراة. فقد يكون للرسول شرع جديد كما هو لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وقد لا يكون له شرع إيش؟ جديد. وضح؟ هذا ملخص ما قاله شيخ الإسلام في كلام مطول له في هذا المقام. وضح الوجه الذي بعد هذا وهو خامس، قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. يريد الإمام رحمه الله أن يبين لك أنه بهذين الأمرين نبئ بإقرأ، إشارة إلى سورة إيش؟ إقرأ، إقرأ باسم ربك الذي خلق، نبئ بإقرأ، أمر بهذا، ها؟ هذا الأمر. قال وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. فنبئ بالأمرين، نبئ بالأمر الأول وأرسل بالأمر ماذا؟ الثاني. كيف كان ترتيب دعوته؟ هل مباشرة بدأ هكذا عليه الصلاة والسلام؟ لا، ترتيب دعوته لها خمسة أحوال كما قال الإمام ذو القيم، ها؟ خمسة إيش؟ أحوال ترتيب دعوته. قال الأولى النبوة، الأولى إيش؟ النبوة. المرتبة الثانية إنذار عشيرته الأقربين. وأنذر عشيرتك إيش؟ الأقربين. الثالثة إنذار قومه من بني إيش؟ قوم قريش ومن معهم، ها؟ الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله، ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب. إنذار قومه لما صعد الجبل عليه الصلاة والسلام فنادى في قومه، ها؟ وأخبرهم أني لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل، ها؟ جيش كذا كذا، مصدق، قالوا ما جربنا عليك قيش كذبا، فقال إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، إلى آخر القصة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فماذا؟ هذا إنذاره لقومه. أما للعرب الذين قال في ابن القيم رحمه الله ما أتهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، كان يستقبل الوفود التي ترد على مكة، ها؟ ويدعوهم إلى ماذا؟ إلى الإيمان والإسلام. والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوة. دعوته من الجن والإنس، من الجن والإنس إلى آخر الدهر. ولهذا صارت الأمة كم أمة؟ أمتان، أمة إجابة وأمة ماذا؟ وأمة دعوة. واضح؟ فهذه هي مراحله عليه الصلاة والسلام. بلده مكة أي التي ولد فيها وعاش فيها عليه الصلاة والسلام زمنا طويلا، وقال هاجر إلى المدينة أي خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة وطيبة. وكان لما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة عن 53 سنة، عن 53 سنة عليه الصلاة والسلام. الوجه الذي بعد هذا قوله السادس، قوله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، قوله بعثه الله بالنذارة إلى الشرك، بدأ بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. لو تتأمل، هذه نذارة عن الشرك، دعوة إلى التوحيد، لا إله إلا إيش؟ إلا الله. وانظر إلى دقة الإمام محمد حتى في سياق الألفاظ يربطك بلا إله إلا الله وبتوحيد الله جل وعلا. ها؟ كان يمكن أن يقول بعثه الله بالتوحيد ونذارة الناس بماذا؟ بالشرك، أن يقدم ويؤخر صحيح، ولكن لتقوم مقام كلمة ماذا؟ لتعرف وتتعلق يعني تتداخل في هذا المقام، هي على نسق كلمة التوحيد، لا إله نذارة عن الشرك، دعوة إلى التوحيد إلا الله. وهذا يسير فيه رحمه الله على القاعدة الكبرى، وهي أن التخلية تسبق التحلية، أن التخلية تسبق التحلية. لا يمكن أن يحل المكان إلا بعد أن تخليه من الضد، أن تخليه من ماذا؟ من الضد. واضح؟ قوله بعثه الله بالنذارة عن الشرك، الإنذار والنذارة والإنذار إعلام فيه تخويف، إعلام فيه ماذا؟ تخويف. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فهو إعلام وفيه ماذا؟ وفيه تخويف. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهد، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا. مبشرا بمن أطاعه بأن له الجنة، نذيرا مخوفا بأن من عصاه دخل النار. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد مر تعليق على هذا الحديث وهو عند البخاري. يقول الإمام رحمه الله دعا الناس ويدعو إلى التوحيد، ويدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد. دعوته إلى التوحيد هو تصديق وامتثال لأمر الله جل وعلا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك إيش؟ من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما الذي أمر بتبليغه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا إيش؟ طاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي أعظم مهمة للأنبياء، دعوة الناس إلى ماذا؟ إلى التوحيد، فهم يعلمونهم ويعلمونهم أيضا الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرهم وأنذرهم من الشرك ودعاهم إلى التوحيد، وكذلك علمهم العبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات إلى غير ذلك. واضح؟ ثم قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ذكر هذه الآيات كما قلت يربيك أيها الطالب أيها المحب للسنة أن تتدرج في العلم وأن تعرف الحق ماذا به بدليله، لأن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بماذا؟ بالأدلة. قال: ومعنى قم فأنذر، قال ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وهذا قد مضى التعليق عليه. قال: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، عظمه بالتوحيد. ولا شك أن تكبير الله سبحانه وتعالى أعظم ما يكبر الله جل عز وجل به ماذا؟ تعظيمه بالتوحيد وتحقيق العبودية له جل وعز، تحقيق العبودية له جل وعلا، فهو جل وعز مستحق للعبادة دون ما سوى. قال: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. هذا التفسير للثياب وثيابك فطهر هو تفسير باللغة وهو معنى صحيح، ليس تأويلا كما يفهمه البعض بمعنى صرف اللفظ عن ماذا؟ عن معناه الحقيقي، أبدا، بل هو تفسير صحيح. فسر الثوب هنا بالعمل، فسر الثوب هنا بماذا؟ فسره الإمام هنا بماذا؟ بالعمل، لأن الثوب لغة ما يثوب إلى صاحبه، أي ما يرجع إليه، كاللبس. اللبس الله جل وعلا يقول: ولباس التقوى ذلك خير، ويطلق اللبس أيضا على لبس ماذا؟ القميص أو الثوب، أليس كذلك؟ ولهذا تفسير صحيح. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شارحا حديث البخاري في الصحيح من حديث أنس في حصير النبي صلى الله عليه وسلم، حصير النبي الذي كان يجلس عليه، يقول أنس: قد اسود من طول لبسه، قد اسود من طول إيش؟ لبسه. يقول الإمام ابن رجب: يدل، أي قول أنس، على أن لبس كل شيء بحسبه، فلبس الحصير هو بسطه واستعماله في الجلوس عليه. واضح؟ فلبس كل شيء بماذا؟ بحسبه. هنا تعبير الإمام محمد رحمه الله في تفسير وثيابك فطهر بالأعمال تفسير ماذا؟ صحيح، وهو اختيار لأحد الأقوال التي قالها الأئمة في هذا المقام، فما خرج عن تفسير الأئمة، ما خرج عن تفسير الأئمة. قال: والرجز إيش؟ فهجر. الرجز قال الأصنام وهجرها تركها. قال الأصنام: الرجز الأصنام وهجرها تركها. الرجز اسم لكل ما يعبد من دون الله. الرجز اسم لكل ما يعبد من دون الله، صنما كان أو غير صنم، صنما كان أو غير صنم. ثم قال الأصنام: الرجز الأصنام، والصنم اسم لما يعبد من دون الله لكن له إيش؟ صورة. والوثن اسم لما يعبد من دون الله جل وعلا وليست له ماذا؟ صورة. وليست له ماذا؟ صورة. لكن الوثم قد يكون أحيانا له إيش؟ صورة. أما الصنم لا بد أن تكون له صورة. فكل يعني بينهما عموم وخصوص، عموم وخصوص، فكل صنم وثنا وليس إيش؟ وليس العكس. قال وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. ما يستقيم أن تتبرأ فقط من الطاغوت، أن تتبرأ من الشرك وأهله، ما تتبرأ من الشرك فقط فتقول نستوعب الآخر وكلنا مؤمنين بما أننا نعبد إلها واحدا، فلا بد من البراءة من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فلا بد من البراءة من الشرك، ومن حرم الله عليه الجنة أي من المشركين، واضح؟ فلا يستقيم أن تهجر البدعة دون المبتدعة، ولا تهجر الشرك دون المشركين، ولا تهجر المعصية دون العصاة. هل يصح أن توالي الإيمان دون المؤمنين؟ لا يصح هذا. فلا بد من موالاة الإيمان وأهل الإيمان، والبراءة من الشرك وأهله، واضح؟ بهذا يستقيم لك المعنى وتستقيم لك الأمور ويتضح لك المقام. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون. الآية. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عن أبي مسلم، وقيل:

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد، والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

0: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا، أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ، وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
1: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة،
1: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
4: حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
5: الشيخ صالح، عرفنا كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله في دروس مضت، وعرفنا أهميتها وما دلت عليه وجملة مما يناقضها. أليس هناك شروط تثبت تحققها عند من نطق بها؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه أن كل أمر له أركان وله شروط يتم بإكمالها وينقص بنقصها، فأركان هذه الكلمة العظيمة النفي والإثبات، لا إله إلا الله، قد تقدم هذا.
5: نعم.
4: وأما الشروط التي يتحقق المقصود إذا توفرت فنعم لها شروط، لها شروط، إذا تخلف شرط منها لم تنفع صاحبها، وإذا توفرت فإنها تقع موقعها وتنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، ويتم إيمانه وتصديقه وتوحيده. ويدخل تحت الحديث من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة.
5: نعم.
4: هذه الشروط منها العلم، والعلم ضده الجهل، والمقصود بالعلم أي العلم بمعناها وأحكامها وما تقتضيه، لا إله إلا الله. فحينئذ لو قالها وهو يجهل معناها فإنها لا تنفعه، لأنه ربما يأتي بما يناقضها وهو ينطق بها. فالعلم بمعناها أمر لا بد منه، لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون الحق هي لا إله إلا الله وهم يعلمون بما تقتضيه وما احتوت عليه. وقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، دلت هذه الآية على أن العالمين بها هم مقبول الشهادة، هم الذين تقبل شهادتهم في صف الملائكة. فخرج من جهلها وجهل معناها، فإن من جهل الشيء لا يشهد به.
5: نعم.
4: وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقال فاعلم، ومعلوم أن كلمة فاعلم أي اعلم بما تقتضيه هذه الكلمة واحذر من الجهل بها. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فقدم صفة العلم آمنوا أي علموا قبل العمل، فدل على أن العمل بلا علم لا ينفع ولا يكون صالحا إلا بعد العلم، لأن الله قال آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، طبعا هذا عمل التواصي بالحق، فلا بد من أن يسبقه العلم. وتواصوا بالصبر صفة أخرى عمل لا بد أن يسبقه العلم، فإذا سبق العلم بمعنى لا إله إلا الله وما تقتضيه استطاع أن يعمل الصالحات، واستطاع أن يسدي الخير لغيره، واستطاع أن يعامل نفسه بما يرضي الله وهو الصبر. هذا الشرط الأول.
5: نعم. لكن الشيخ صالح كثير من العامة الآن ينطقون بلا إله إلا الله،
4: نعم،
5: ولكنهم لا يدركون معناها كما تفسرونه معاشر العلماء، فهل هذا أيضا يمكن يقدح في عقيدة التوحيد عندهم؟
4: من نطق بلا إله إلا الله وجاء بما ينافيها فإنها لا تنفع، وكونه جاهل لا يعذر. فمعرفة التوحيد بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه لا إله إلا الله هو المعبود وحده لا شريك له، فما يعذر بالجهل.
5: نعم.
4: فلا بد أن يعرف معناه. لكن هناك من يقولها ويعرف ما يضادها، بمعنى أنه يعرف لو صرف أي عبادة لغير الله أنه شرك ولو لم يكن متعلما، لأن نفس الكلمة تدل على المعنى. وكانت العرب الكفار في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام علموا معناها من حين ما دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال قولوا لا إله إلا الله عرفوا معناها.
5: نعم.
4: فقالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، فعرفوا أنها تقتضي إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. فلكن لو فرض أن هناك من يعمل شيء يناقضها فإنه يعتبر شرك ويدعى للتوحيد، ويدعى للتوحيد. فإن كان يدعي الإسلام فإنه يدعي بأن ما عمله وسيلة لتحقيق الإسلام، وهو جهل ما عمله، جهل ما عمله. ولربما تسأل عن التمثيل، لأن غالبا المثال يوضح.
5: نعم.
4: مثل بعض عوام الآن المجتمعات الإسلامية تجده ينادي ويستغيث بالغائب أو بالأموات ويقول أنه يشفع له عند الله، هذا زعمه، لكن هذا لا تقره الشريعة، فهو يعلم أنها تقتضي وحدانية الله لكن جهل التحقيق، فمعناها أن يطلب الله وأن يستغيث به مباشرة، لا يجعل واسطة بينه وبين الله. فلهذا تجد الجاهل أو بعض المتعلمين الذين يعطون الجهلة مرادهم وما يهوون فيؤولون هذا، يقول هذه شفاعة.
5: نعم.
4: شفاعة، نريد يشفع لنا، وليست عبادة وليست استغاثة. وما عرفوا حقيقة الشفاعة، فإن حقيقة الشفاعة غير هذا. الشفاعة في القرآن جاءت منفية وجاءت مثبتة، وجاءت
5: مثبتة
4: مثبتة. فالمنفية التي تطلب من غير الله مطلقة، هذا منفية، نفاها القرآن. والمثبتة التي بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهي تطلب من الله أن يشفع في الطالب الأنبياء والصالحين والأفراد والملائكة. فإذا أردت الشفاعة الحقيقية فقل يا رب شفع في نبيك، يا رب شفع في أوليائك. وطلبها من الولي مباشرة هذا لا يجوز، لأنه ميت. قال تعالى وأنذره الذين يخافون عشره إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفع. هذه المنفية، أي التي تطلب من غير الله. وأما طلب الشفاعة من الله فهذه التي بإذنه.
5: نعم.
4: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فشروط الشفاعة شرطان.
5: نعم.
4: لا بد للمسلم أن يعرفها. أولا، أنت يا طالب الشفاعة التمس رضا الله بأعمالك الصالحة حتى يرضى عنك فيشفع فيك أنبياء. ثانيا، اطلبها من الله، فإذا رضي عنك أذن للصالحين والأنبياء أن يشفعوا لك وللملائكة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
5: نعم.
4: فمن هنا يتلخص لنا العلم بلا إله إلا الله أنه أمر مطلوب ومحتم، ولا يعذر أحد بجهل معناها الذي هو الغاية من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى قل ادعوا

0: خبير.
1: قالوا هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب.
2: نعم.
1: فيقدرون السؤال إذا قال ما هي الآية التي تقطع عروق الشرك من القلب؟ قالوا هذه الآية في سورة سبأ. وكيف ذلك؟ ما توجيهه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الذين يستطيعون النفع أربعة، أحد أربعة: إما أن يكون مالكا للشيء،
2: نعم،
1: أو يكون شريكا للمالك، أو يكون عوينا للمالك. عوين،
2: نعم،
1: للمالك،
2: نعم.
1: هذه الآية نفت كل هؤلاء، فقالوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. إذن اللي ما بيده ملك يستطيع الشفاء السماوات ولا في الأرض؟ فلا يستطيع إلا من يملك، وهؤلاء لا يملكون، وما له منهم من شريك.
2: نعم.
1: إذن انتفت الشراكة، ما في أحد استطاعه، ما أحد يستطيع يقول إن الميت أو أحد من المخلوقين شريك لله. يستطيع أحد؟ ما يستطيع أحد أن يقول. الثالث العوين والوزير، وما له منهم من ظهير، ما له شريك ولا له ظهير، أي معاون، لأن عادة الوزير والمعاون هو اللي ينفع.
2: نعم.
1: فالرب جل جلاله ليس له ظهير، ليس له عوين، إذا انقطع هذا العرق، ما يستطيع أحد يطلب الشفاعة من غير الله العاقل. فيه واحد رابع قد يستطيع ينفع، وهو الشفيع. الشفيع ينفع، لكن نفي عن أي أحد إلا بإذنه، ولا ترفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فدلت هذه الآية على قطع عروق الشرك من القلب، يعني أي عاقل لا يستطيع أن يدعي واحدا من هذه الأمور لغير الله.
2: نعم.
1: فلا يستطيع أن يدعي الملك لغير الله، ولا يستطيع أن يدعي أن هناك شريكا لله، ولا أن هناك ظهيرا، ولا أن هناك شفيعا مطلقا.
2: نعم.
1: يعني قال إلا بإذنه.
2: نعم.
1: فلنتنبه للعلم.
2: نعم.
1: لا إله إلا الله.
2: نعم.
1: إنه أمر عظيم. نعم.
2: بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا، حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دروس في العقيدة
4: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
5: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
6: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
5: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
4: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
7: التدرج في العلوم مطلوب وأساس وسنة متبعة عند السلف من قديم، ودلت عليها نصوص الوحيين من الكتاب والسنة، وعليه درج السلف. والتدرج على قسمين: تدرج في الفنون وتدرج في الفن الواحد. تدرج في الفنون وتدرج في الفن الواحد، والذي لا يتدرج لا يصل، الذي لا يتدرج لا يمكن أن يصل. نعم، لا يعني ذلك أن الطلبة كلهم في مستوى واحد من حيث الفهم والذكاء، يتفاوتون، مداركهم متفاوتة قطعا، لكن لا يعني كونه أذكى قليلا أو فيه فطنة زائدة أنه يتخطى ماذا؟ سلم التدرج. طالب يفهم حذق، عنده حذق، العبارة إن نطقت بها مرة أو مرتين فهمها وانتهى، وبعضهم يحتاج منك إلى أن تعيدها ماذا؟ ثلاث أربع خمس مرات، وقد يستوعب أو يفهم ولكن يفهم جزء من المعلوم. فالطلبة متفاوتون، كون الطالب يفهم إذا ما علم أستاذ، الأستاذ الذي يدرسه والشيخ الذي يعلمه وجد منه حذقا وفهما وجدة ونشاطا وأدبا رقاه، يرى أن هذا الطالب يمر على العبارات المختصرة الأولية هذه ليهضمها ويفهمها ويرتقي به مباشرة، ويرتقي به مباشرة. هذه من الآداب الواجبة على المعلم تجاه المتعلم، وذلك من وجوب النصح له، وأن لا يخلط عليه المسائل، وأن لا يدخلها عليه حتى لا يتعسر عليه فهمه. الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له رسالة نفيسة فائدة في آداب المعلم والمتعلم، وما الذي يجب على المعلم وما الذي يجب على المتعلم، وكيف يجب على المعلم أن يعلم المتعلم إلى غير ذلك، لا بد من النصح. فإذا وأنا ذكرت قبل، قلت الذين بدأوا وإخوانا الذين تأملوا ودرسوا حتى يعني حضورهم ينفعهم، من تدرج معنا وأتى، أما الذي ما علم وما درس سيصعب عليه، مع أننا نوضح قدر الاستطاعة العبارة بحيث نفتت ونعرف ونبين يفهم الطالب نوعا ما، لكن أيضا يستغلق عليه وسيستغلق عليه، لأن المدارك لابد التدرج سنة متبعة، ازدحام العلم على السمع مظلة الفهم. قال الإمام الزهري رحمه الله لتلميذه يونس بن يزيد كما في الإلماع للقاضي عياض بإسناد صحيح، قال يا يونس العلم أودية، العلم أودية، إن نزلت أو قطعت واديا أو دخلت واديا قطعت أو قطعك دون أن تصله أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام، فمن رام العلم جملة فاته جملة. وفي المصنف لعبد الرزاق عن الإمام معمر بن راشد قال من رام العلم جملة فاته جملة، فاته جملة. إذن هذا السنن الذي سلكه الأئمة وأوصى به الإمام الزهري، هذا الإمام البحر يوصي تلميذه يونس بن يزيد الإمام الثقة هذه الوصية النافعة، خذه مع الليالي والأيام رويدا رويدا. كثير من الطلبة وكثير من الإخوان يشتكون، يجلس السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والعشر والعشرين، كما يقولون مكانك راوح، عنده من كل بحر قطرة، يعني الذي يعبر عنه بالثقافة الإسلامية، قول عنه الثقافة إيش؟ إسلامية. إذا ما تكلم في هذه المسألة مثلا في مصطلح إنه قال فلان وقال علان، عنده نتفة، وإذا ما جاء في النحو قال ابن أجرم ولا قال ابن هشام نتفة، وإذا ما راح الفقه قال صاحب العمدة ابن قدامة ولا فلان ونتفة، وهكذا نتفة من هنا نتفة من هنا نتفة من هنا، وظن المسكين أنه قد حصل علما وما حصل، ما في صبر ولا في تدرج. ما يمكن أن يأتي العلم إلا بصبر مع ماذا؟ مع تدرج، وقبل ذلك إخلاص وتوفيق من الله جل وعز سابق. قيل الإمام الشعبي بما حصلت هذا العلم؟ قال بالسير في البلاد وبنفي الاعتماد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب، هذا هو نفي الاعتماد، ما في كسل ولا تواني، وصبر صبر الجماد، لو طرقت على هذا بيدك أو بمطرقة من حديد ما أن وما صاح، كلهم استعجال يريدون العجلة وما يعلمون أن العجلة من الشيطان، واضح؟ زد على هذا إذا لم يوفقك الله عز وجل لصحبة صالحة تدلك على الخير وترشدك، إذا لم يوفقك الله لصحبة صالحة تعين وتشد من أزرك، فإذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك، ثق تماما ثمة الهلاك، لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، ثق تماما. فكم الذين يقطعون الطريق على طلاب العلم والمثبطين عن حلق أهل العلم من أهل السنة، كثير صحيح، يضرب أميال يأتي إلى هذه البلاد فتجده في الأروقة هنا وهناك ولا في الأزقة ولا في القرف عاكفا فيما يظن أنه علم أو أنه يتعلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يؤخذ العلم من الصحفيين، وقال الإمام الوليد بن مسلم رحمه الله اقرأوا القرآن من أفواه الرجال ولا تأخذوه من الصحف. كم الذين ضلوا وانحرفوا عندما أخذوا من الصحف، قد يكون حصل قليلا بعض النتف الثقافة الإسلامية، لكنه فاته جوهر مهم، وهو التعلم على أيدي أهل العلم. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول زمانه. ومن أعظم ما يفوته الأدب. ثق تماما أن هؤلاء الصحفيين لا أدب عندهم، لا أدب عندهم ولو تظاهر بالأدب. قال الإمام محمد بن سيرين، ولهذا أنا أقول لك هذه المقولات وأربطك بسلف الأمة حتى تعلم أن هذا الذي يسلك هذا السبيل هل هو على هذا السنن أم هو مشى على الأمر الذي حذر منه الأئمة. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله، كلكم تعرفوا المقولة إن هذا العلم دين، صحيح؟ فانظروا عمن إيش تأخذون، يعني تتلقون. وقال رحمه الله، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. هذه المعاني يظنها بعض الطلاب وبعض الإخوة هداهم الله أنها يسيرة يا شيخ، لا توجع رأسنا فيها. لا، تفويتها تفويت لخير عظيم، والواقع خير شاهد. انظر يمنة وانظر يسرة وأمامك وخلفك، ستجد مثل هذا كثير، أليس كذلك؟ كل يوم تأتيك الأسئلة بالعشرات من هنا وهناك، يا شيخ في بلدنا لا يوجد علماء ولا يوجد طلاب علم، ماذا نفعل؟ نتصل كذا، نستفتي، نتعلم. فإذا ما جاء بين طلاب العلم والعلماء والمشايخ جاءه قطاع الطرق فعطوه تلك الإبرة، إبرة التخدير والتثبيط، صحيح؟ فإذا به يترنح يترنح يترنح حتى يرتمي في أحضان أمثال هؤلاء الصحفيين. فما هم مساكين؟ لا، هم الذين أيدوه وعلموه وفقهوه، ولهم الذين ماذا؟ تركوه يلزم حلق أهل العلم فيتعلم. فهؤلاء المحرومون، هؤلاء المحرومون. سألني سائل مرة قال، يا شيخ حكم العمرة، حكم العمرة في يوم عرفة، حكم العمرة في يوم عرفة. قلت ما به؟ قال هل يجوز؟ أطرقت إطراقه، قلت الذي بلغك بيت الله في يوم عرفة، ما الذي يمنعك من أن تحج؟ أنت في المشعر، أليس كذلك؟ في الموطن، ما الذي يمنعك من الحج؟ الحكم جائز لكنك محروم، جائز لكنك ماذا؟ محروم. وهذا صحيح، أقول هذا صحيح، إلا اللهم إن كان العذر قاهرا في أنه لا يستطيع ماذا الحج، إلا اللهم العمرة، هذا لا شأن، لا علاقة بالجواب به. إنما من كان قادرا نشيطا لا مانع له، وصل بيت الله الحرام وطاف به وسعى، وفي عرفة، والناس تقف في صعيد عرفة في ذاك الموقف الطاهر، نعم، وفي تلك النفحة العظيمة، نعم، ويطوف ويترك الحج ويعتمر. لا نقول لا يجوز، نقول جائز لكنك محروم. هكذا الذين يأتون فيحرمون، أليس كذلك؟ فما أكثر المثبطين كما قلت. والله إنك لتجد كثيرا، والإخوة يعانون، وبعض الطلبة يشتكي ويتكلم ويتصل من بعض إخوانه هنا من سوء أخلاقه وسوء أدبه وسوء معاملته، لأنه لا يرى باب الأدب باب مهم في أن يتعلمه وأن يتأدب به. لطالب آداب يجب أن يتحلى بها مع نفسه، وقبل ذلك مع ربه، ثم مع نفسه، ثم مع إخوانه، ومنها آداب مع شيخه. هذه المعاني لو لم تكن مهمة ما طرقها العلماء، وما ألفوا فيها مفردات، وما ضمنوها كتبهم، أليس كذلك؟ المتقدم منهم والمتأخر ألف، هذا الإمام البخاري كتاب الأدب المفرد، هذا البيهقي ألف كتابا مفردا أسماه الآداب، وغير ذلك. فالذي يظن أن باب الأدب باب ثانوي لا يستحق ذلك، إنه محروم مخذول. لأن التوفيق ما معناه؟ التوفيق يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا معناه في الفوائد، أن التوفيق هو أن يهديك الله للطاعة، أن يهديك الله للطاعة فتعرف الطاعة ويعينك عليها، يهديك ويعينك ماذا؟ عليها. إذا ما كانك يعني ما عندك عون وما أعانك الله جل وعز على القيام بها ما استطعت. قال والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فهذه بارك الله فيكم آداب وأمور، وهذه الشكاية ليست عندكم ولا هنا ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة الذين يشتكون منها، صحيح؟ وكل يوم تسمع هذه الشكاية. بعض الطلبة له سنوات طوال، ما الذي درست؟ لو سألت الجواب أنا أبحث يا شيخ في مكتبة الحرم، هو يبحث في مكتبة الحرم، نعم، ويخرج ويخرج ويخرج يخرج، يظن أنه يخرج الحديث، وإذا به يخرج عن سنن أهل العلم، وما علم المسكين أنه قد حرم. قد كالعيص في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق رؤوسها محمول، واضح؟ نسأل الله جل وعز لجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: وقل رب زدني علما.
5: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
6: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
5: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
4: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة،
8: الإجابات المختصرة.
9: ما موقف المسلم من المسلم الآخر إذا كان يتبع أسلوب النميمة؟
10: النمام يجب أن يكون ما موقف كان كما قبل السلف: أولا ألا نصدق بخبره ونعتقد أنه كان غير صادق حتى لا يستمر على عمله. الثاني أن نبغضه في الله لأنه عاص لله جل وعلا بارتكاب هذه الكبيرة. الثالث ألا نحمل في نفوسنا على من نقل عنه شيئا، لأن إذا حملنا في نفوسنا صدقنا هذا النمام ووثقنا بقوله، فيجب ألا نحمل في صدورنا غلا على ذلك المنقوع النميمة لأن كذبنا صاحبها وأسأنا الظن به، فيجب ألا نرتب على خبره أي شيء. وكذلك تكذيبه ورد خبره وعدم حمل شيء في نفوس على النميمة، كل هذا مما يضعف هذا النمام ويقلل شأنه ويجعله لا يستمر في عمله. أما إذا تلقى من القبول والتشجيع والإصغاء إلى قوله والعمل به فإن هذا ينشر الفساد. قال الله جل وعلا: ولا أطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معد أثيم، إلى آخر الآية. فالله نهى عن طاعة النمام وعن قبول خبره وعن إحسان الظن به، ولم نحمل شيئا عليه تضاعف شأنه. أما إذا وجد انبساطا لقوله وتشجيعا له على باطله استمر في نميمته وفرق بين الجماعات والبغضة والعدم بين الزوج وزوجته والإخوان والأرحام والجيران، لأن منة رذيلة خطيرة سيئة. نسأل الله الثبات.
0: الإجابات المختصرة،
8: الإجابات المختصرة، المختصرة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
8: نور على الدرب،
11: نور على الدرب.
8: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
11: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
8: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
11: نور على الدرب.
0: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وطابت أوقاتكم. إخوتنا الأعزاء، نحييكم في لقاء جديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والذي يسرنا أن يتولى الإجابة عن استفساراتكم في لقائنا اليوم، وهذه رسالة المستمع صالح بعث يقول: توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة، فتعدينا الميقات لجهلنا بمكانه، ولم ينبهنا الناس إلا على بعد 150 كيلومتر، ولكننا لم نعد، وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها، فهل عمرتنا صحيحة؟ وإذا لم تكن كذلك فماذا علينا فعله؟
13: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن العمرة صحيحة، لأنكم أتيتم بأركانها تامة، أتيتم بالإحرام والطواف والسعي، ولكن عليكم عند أهل العلم فدية، وهي شاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء، وذلك لأنكم تركتم الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات من الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل، وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا فقد تركتم واجبا، لكن نظرا لكونكم معذورين بالجهل يسقط عنكم الإثم، ولكن بدل هذا الواجب وهو فدية شاة تذبحونها توزعونها بمكة لا بد منه عند أهل العلم، فعلى هذا تكون العمرة صحيحة ويلزمكم هذا الدم كما قال ذلك العلماء. نعم.
12: سؤاله الآخر يقول: سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحاب النية، وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا، فإذا وصلت إلى مسح الرأس أعدت الوضوء من أوله، أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته، وقد تتكرر هذه الحالة أكثر من 4 مرات، فبماذا تنصحوني؟
13: ننصحك بأن نعلمك بأن النية استصحابها معناه أن لا تنوي قطع الوضوء، هذا معنى استصحاب النية.
12: نعم.
13: أن لا تنوي قطعه، وليس معنى استصحاب النية أن تكون على تذكر لها من أول الوضوء إلى آخره، فإذا عزبت عن خاطرك ونسيتها وغفلت عنها فإن ذلك لا يضر، لأن الاستصحاب معناه أن لا ينوي القطع. فإذا وصلت إلى غسل رأسك أو غسل ذراعك اليسرى وشككت هل أنت نويت، هل يعني استمرت في هذه النية أو لم تستمر، فإن الأصل بقاؤها والاستمرار، فلا تعد الوضوء. وإني أحذرك من أن تسترسل في هذا الأمر، لأنك إذا استرسلت فيه لا يقتصر على الوضوء فقط، بل يتعدى ذلك إلى الصلاة وإلى غيرها من العبادات، وحينئذ تبقى دائما في حيرة وفي قلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر حين سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأنت يا أخي اقطع الوساوس عنك، واعلم أنك لو كلفت أن تعمل بدون نية ما استطعت. كل إنسان عاقل يعي ما يفعل أو ما يقول، فإنه لن يقول شيئا إلا بنية، ولن يفعل شيئا إلا بنية.
12: لنا أقارب لأبي، وقبل 17 عاما حدثت مشاكل من قبل زوجة قريب والدي، أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارنا، وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة 17 عاما، وفي العام الماضي أراد أبي أن ينهي الخصام فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم، ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلم عليها، وقد أحرج هو لدخولها المنزل، فماذا على والدي أن يفعل؟
13: قول قبل الجواب على سؤاله: إنه ينبغي للمرء أن لا يحلف بالطلاق ولا بالنذر، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حلف بالطلاق على فعل امرأته بأن قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق إن فعلت كذا، أو ما أشبه ذلك، فإنه بحسب نيته. إن كان نيته أن امرأته إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسه منها وكرهها ولا يريد العيش معها وقد خالفته في هذا الأمر، فإنها إذا خالفته وفعلت تكون طالقا، لأن هذا الرجل أراد الطلاق بهذا التعليق. أما إذا كان الرجل الذي قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق وما أشبه ذلك، إنما يريد بهذا تهيبها وتحذيرها من هذا الأمر والتأكيد عليها بذكر الطلاق، فإن هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا خالفته في ذلك وجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يخير في ذلك، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ، ما نيتك في تعليق الطلاق لامرأتك إذا دخلت هذه المرأة إلى البيت؟ إن كان نيتك أنك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفة وأنك تكرهها وتريد طلاقها وفراقها، فإن زوجتك تطلق بها. أما إذا كان غرضك تهيب زوجتك وتحذيرها من هذا الأمر وأنك تريد أن تبقى زوجة لك ولو خالفتك في هذا الأمر، فإن زوجة باقية وعليك كفارة يمين.
12: نعم، في حالة وقوع الطلاق فعلا تكون طلقة واحدة.
13: أي نعم، تكون طلقة واحدة.
12: نعم، يعني بمعنى إذا كانت هي الأولى فله مراجعتها أو الثانية.
13: أي نعم، الأولى والثانية فله المراجعة.
12: نعم. السؤال الثاني، تقول هناك عادة يتبعها بعض الأسر، وهي إذا ما توفي زوج إحدى النساء فما على أقاربها أو أهلها إلا أن يجعلونها تمر من تحت التابوت الذي هو فيه 3 مرات، فإذا فعلت ذلك لا تلزمها العدة على زوجها، فهل هذا صحيح؟
13: هذا باطل، فإن المرأة إذا مات زوجها وجب عليها أن تعتد إن كانت حاملا حتى تضع الحمل، طالت المدة أم قصرت، وإن كانت غير حامل فحتى يمضي عليها 4 أشهر و10. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولما توفي زوج سبيعة الإسلامية نفست بعده بليال، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتزوج، فدل هذا على أن عموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن، عموم محكم لا يخص منه شيء، بخلاف قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإن هذا عموم مخصوص بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعلى هذا فالمرأة إذا مات زوجها إن كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وإذا انتهت العدة انتهى الإحداد أيضا، فلو مات الزوج في أول النهار ووضعت في آخر النهار انقضت عدتها وإحدادها وحلت للأزواج في نفس الليلة التالية.
12: نعم.
13: وإذا بقيت في الحمل 10 أشهر أو سنة أو أكثر فإنها تبقى في العدة والإحداد حتى تضع الحمل. وأما المرور من تحت تابوته 3 مرات أو ما أشبه ذلك فهذا من الأعمال الباطلة التي ليس لها أصل في شريعة الله.
12: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع أحمد حمدان، يقول: أخذت من بعض الوافدين إلى بلادنا مبلغا من المال وحضرت إلى هنا في المملكة العربية في السعودية، وعندما رجعت إلى بلادي وجدت ذلك الرجل قد توفي، وسألت عن أقرب الناس إليه ولم أجد، وأريد التخلص من دينه ذلك الذي علي، فماذا أفعل به كي أبرئ ذمتي؟
13: ما دمت قد جهلت ورثة هذا الرجل ولم تعلم له وارثا فإن هذا يكون لبيت المال، لأن الرجل إذا مات وليس له وارث فإن ماله يدفع إلى بيت المال، لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظما ويستر فيه على حسب الشرع. أما إذا كان ضائعا فإن الأولى أن يتصدق به، فإن قدر أن يأتي أحد من ورثتي بعد ذلك فإنك تخيرهم فتقول: أنا تصدقت بهذا المال، فإن شئتم فهو لكم وأجره لكم، وإن شئتم أعطيتكم المال ويكون الأجر لي.
12: بارك الله فيك. تقول إنها متزوجة ولها 4 أولاد، وبعد موافقة زوجها بالسفر وإنهاء كل الإجراءات رفض مرة أخرى رفضا قاطعا، وأقسم بالطلاق لو سافرت فستكون محرمة عليه، ولكنها أصرت على السفر برغم عدة الطلقات التي أقسمها أمامها، وأخيرا قال: علي الحرام، لو سافرت لتكون طالق، ولكنها سافرت، وقد مضى الآن على هذا الموضوع 10 أشهر وهي الآن تستعد للعودة إلى زوجها وأولادها، فهل من حقها الرجوع إليه بعد ذلك أم لا؟
13: أولا، حرام على هذه المرأة أن تسافر بدون إذن زوجها، فما دام زوجها لم يأذن فإنه يحرم عليها أن تسافر، حتى لو أذن واستعدت للرحيل وتهيأت للسفر ورجع فإن الحق له في ذلك، فلا يجوز لها أن تسافر إلا برضاه. أما بالنسبة لما وقع من الزوج فإننا نقول كما قلنا قبل قليل، إذا كان قد أراد أنها إذا فعلت هذا الشيء فإنها تطلق ويكون كارها لها والبقاء معها، صارت بهذا العمل طالقة. وإن كان يريد بذلك تحذيرها وتهيبها فإنها لا تطلق به، وعليه كفارة يمين حيث خالفته في هذا الأمر.
12: نحن نعمل في مجال المقاولات المعمارية، وعند بداية عملنا في حفر أساس لإحدى العمائر، وعندما حفرنا وجدنا أثار مقابر قديمة جدا، وعندما أخبرنا صاحب العمارة بذلك قال احفروا وارموا بالعظام التي وجدتموها في الشعب، وقد نفذنا ما أمرنا به، فهل علينا أو عليه الإثم في ذلك؟ وماذا يجب علينا وعليه فعله الآن؟
13: إذا كانت هذه المقابر مقابر المسلمين فإن عملكم هذا محرم ولا يجوز لكم أن تفعلوا ذلك. وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعة ولاة الأمور، يعني أنه إذا حفر أحد في مكان يريد أن يؤسس فيه بيتا أو نحوه ووجد آثار مقابر فإنه يجب عليه أن يكف عن العمل وأن يرجع في ذلك إلى ولاة الأمر من أجل التحقق في هذه المقابر وعصمة أهلها.
12: سؤالهم الآخر يقولان: ما هو مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون؟ هل هم في النار أم في الجنة؟
13: أطفال المشركين والكفار إذا كان الأم والأب كلاهما كافر فإن هؤلاء الأولاد لهم حكم الكفار في الدنيا، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين.
12: نعم.
13: أما في الآخرة فأصح أقوال أهل العلم في ذلك أنهم لا يعلم مصيرهم، وأن علمهم إلى الله عز وجل، لأنهم يمتحنون في يوم القيامة بما أراد الله، فإن امتثلوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإلا فهم في النار. نعم.
12: هل للصلاة على الميت وقت محدد كأن يكون بعد الفرائض مثلا أم تجوز في كل وقت؟ وهل لها عدد معين من المصلين أما أنها تؤدى ولو بمصل واحد؟ وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا؟ وما هي صفتها؟
13: الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد، وذلك لأن الموت ليس له وقت محدد.
12: نعم.
13: فمتى مات الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه في أي وقت من ليل أو نهار، ويدفن في أي وقت من ليل ونهار، إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، يعني قبل الزوال بنحو 10 دقائق.
12: نعم.
13: وحين تضيف للغروب حتى تغرب، وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح، فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن، حتى لو وصلنا إلى المقبرة فإننا ننتظر حتى تنتهي هذه الأوقات.
12: يعني نهي حرمة هذا للتحريم؟
13: نعم، نهي للتحريم لحديث عقبة بن عامر أنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا.
12: نعم. هل هناك علة في هذا؟
13: الله أعلم. نعم. ما ندري ما هي العلة في هذه في تحريم الدفن في هذه الأوقات. أما تحريم الصلاة في هذه الأوقات فإن الرسول بين ذلك بأن الشمس تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان، وأن الكفار يسجدون لها، وأن الصلاة يكون فيها نوع من المشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس.
12: نعم.
13: وسؤال عطل الفقرة الثانية.
12: عدد معين؟
13: وليس لصلاة الجنازة عدد معين.
12: نعم.
13: بل لو صلى عليه واحد فقط أجزأ ذلك.
12: يقول أيضا: هل تصلى فوق المقابر؟
13: نعم.
12: أو بين المقابر؟
13: تصلى في المقبرة.
12: نعم.
13: ولهذا استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا إنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت ليلا فدفنها الصحابة، ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليه.
12: بقي صفة الصلاة عموما.
13: أما صفة الصلاة على الميت فهو بالنسبة للرجل يوضع أمام المصلي ويقف الإمام عند رأسه إذا كان ذكرا سواء كان صغيرا أو كبيرا، يقف عند رأسه ويكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم من قلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر الرابعة، قال بعض أهل العلم: ويقول بعدها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن كبر خامسة فلا بأس، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحيانا، أي أن يكبر خمسا لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عنه فإنه ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد، فيفعل هذا مرة وهذا مرة، وإن كان الأكثر أن التكبير أربع، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها، ما يقف عند رأسها، وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل. إذا اجتمع عدة جنائز، فإنهم ينبغي أن يكونوا مرتبين، فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء البالغات، ثم الجوار الصغار، هكذا بالترتيب. وعلى هذا فيقدم الذكر ولو كان صغيرا على المرأة، بمعنى يقدم أن يكون هو الذي يلي الإمام. وأما رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان المشروع.
12: إنما يجوز أن يصلى عليهم صلاة جماعة، يعني على مجموعة صلاة واحدة على مجموعة موتى.
13: أيضا ما دمنا في هذا في هذا البحث،
12: نعم،
13: وهو أنه يوجد كثير من العامة يظنون أن الأفضل أن يقف الناس الذين يقدمون الجنازة أن يقفوا مع الإمام، بل إن بعضهم يظن أنه لا بد أن يقف واحد أو أكثر مع الإمام في صلاة الجنازة، وهذا خطأ.
12: يعني من أهل الميت؟
13: من أهل الميت أو من غيرهم إذا لم يوجد له أهل قريبون،
12: نعم،
13: إذا كان رجلا مجهولا مثلا. يظن بعض العامة في نجد أنه لا بد أن يكون مع الإمام أحد، وهذا خطأ، فالإمام السنة أن يكون وحده، وإذا كان المقدمون للجنازة ليس لهم مكان في الصف الأول فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول، المهم أن يكون الإمام وحده منفردا متقدما على الجماعة، وليس الاشتراط أو لمشروعية كما يظنه بعض العامة كون المصلين الذين قدموا الجنازة مع الإمام، هذا ليس له أصل.
12: نعم. السؤال يقول: بالنسبة للصفوف، يعني هل يشترط إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج؟
13: أي نعم، الصفوف ينبغي فيها مثل غيرها أن يكمل الصف الأول فالأول وأن تسد الفرج.
12: يعني لو تعددت الصفوف بدون أن تكتمل هذا،
13: فهذا خلاف السنة.
12: خلاف السنة.
13: وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه ينبغي أن لا تنقص عن ثلاثة،
12: نعم،
13: حتى وإن لم يتم الصف الأول، وقالوا أنه ينبغي إذا كانوا لا يملؤون الصفوف ينبغي للإمام أن يجزئهم ثلاثة صفوف. نعم.
12: يقول: من خلال قراءتي للقرآن الكريم وتكراره تبين لي أنه قد ورد ذكر النفس بكثرة في عدة سور من القرآن، بينما ذكر الروح لم يكن بتلك الكثرة، والروح التي يراد بها روح الإنسان

0: لك روحا من أمرنا، لأن به حياة القلوب في العلم والإيمان. والروح التي يحيا بها البدن تسمى روحا، كما في الآية التي ذكرها السائل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيرا، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقد تطلق النفس على الإنسان نفسه، فيقال مثلا: هذا جاء فلان نفسه وكلمني نفس فلان، وما أشبه ذلك.
1: بالتأكيد نعم.
0: فتكون بمعنى الذات، تكون بمعنى الذات، فهما يفترقان أحيانا ويتفقان أحيانا بحسب السياق. وينبغي بهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها، فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. فالقرية مثلا تطلق أحيانا على نفس المساكن، وتطلق أحيانا على الساكن نفسه. ففي قوله تعالى أن الملائكة الذين جاءوا إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بالقرية هنا المساكن.
1: لا.
0: وفي قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، المراد بها الساكن. وفي قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، المراد بها المساكن. وفي قوله: واسأل القرية التي كنا فيها، المراد بها الساكن. فالمهم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف إليه. وبهذه القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن القرآن الكريم ليس فيه مجاز، وأن جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقة، لأن الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان. فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول إن في القرآن مجازا، وقد كتب في هذا أهل العلم وبينوه. ومن أبين ما يجعل هذا القول صوابا أن من علامات صحة المجاز، أو من علامات المجاز صحة نفيه، بمعنى أن تنفيه وتقول هذا ليس هذا.
1: نعم.
0: وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن، فلا يمكن لأحد أن ينفي شيئا مما ذكره الله تعالى في القرآن. نعم.
1: بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام. في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
4: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: صاد والقرآن ذي الذكر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله.